0: www.radiotonight.com.
1: اسمعوا كل اغنيتي على ديوان اف ام. نوال الصغبي.

Diwana FM, صوتكم.

love you. Oh, can I love you? Yeah, man.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

Diwan FM. It started with a kiss.

בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ. עד בלעץ, על ה-TNF.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يملل اللهو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: الأصوات اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيين وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي الأمان عليك.
4: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
5: مساء النور، أهلا وسهلا
6: على سلامتكم. أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
4: وإن شاء الله تكونوا بألف خير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: بصباح بصباح، مرحبا بكم على سلامتكم.
9: تحية لكم الناس كل
10: من ما كنتوا تسمعوا فينا
11: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
12: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
13: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
0: ديوان فم فلاش نيوز
14: موجز السابعة صباحا. ديوان فم، صباح الخير. قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقضي الليلة الماضية بالاحتفاظ بصحفي بموقع الكاتبة محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات. كما أكد المصدر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، وأنه بعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة. وبدورها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء أمس من أمام مقر إذاعة خاصة، حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في جرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة. وحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة من الطاقم القانوني، فأنه تم فتح بحث تحقيقي بشأن محمد اليوسفي بناء على منشورات فيسبوكية، حيث تم بحثه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحريري في مؤسسة الكتيبة، وذلك على إثر ما وصفتها بحملة تشويه وتحريض استهدفت اليوسفي على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقابة الصحفيين تطالب في بيان بالإطلاق الفوري لصراح محمد اليوسفي ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير، معربة عن رفضها القاطع تحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم حسب ما جاء في نص البيان. ونقابة الصحفيين تطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقاف اليوسفي وفي ملابسات الحملات التي سبقته، مشددة على أنها ستواصل متابعة قضية محمد اليوسفي بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة دفاعا عنه وعن حق كل صحفي تونسي في ممارسة مهنته بحرية وأمان واستقلالية. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بزغوان توصي في إطار الاستعداد للعودة المدرسية بتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية من خلال تكثيف المعاينات الميدانية بمحيطها وتعزيز التشوير المروري وممرات المترجلين ومعالجة النقاط التي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعمل الطريق، إلى جانب تعزيز المراقبة المرورية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 26 و2000 بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600,000 دينار. والمستشفى الجامعي سهلول يوضح في بلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. وفي شأن دولي، ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال التي استهدفت مساء أمس مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه إلى 5 شهداء و24 مصابا وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، محذرا من أن واشنطن قد تضرب قريبا جدا موقعا يقع بالقرب من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
5: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
9: 9.2.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: صباح الخير، صباح النور على تونس الكل. مرحبا بكم، هذه ديوان فيم وهذه ويكند على الكيف اللي باش نرافقوكم فيها من السبعة لنص نهار كما كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية في ديوان فيم. نرحب بكم فريق كامل باش يتواصل معاكم اليوم حتى لنص نهار. فاروق السويسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ومعاكم جيهان سليني في الميكرو برينسيبال. فقراتنا اليوم كالعادة باش نعملوا طلة على الطقس، باش نعملوا طلة على الأخبار، وباش نكونوا في مواكبة زاد الأهم استعدادات العودة المدرسية. بيانتو صغيرات يرجعوا يقرأوا، فما فيهم زاد شكون اللي رجعوا يقرأوا، دونك باش نواكبوا معاكم مختلف الاستعدادات. اقعدوا معنا ما تبعدوش، عنا لكم برشا موزيكا وبرشا ضيوف ما تبعدوش. انا باش نقترح عليكم فيروز، على خاطر ما يجيش نبداو الصباح بلاش فيروز. كنتوا تسمعوا في نبيها كراولي وفي الهدي جويني، ومعاهم زاد سمعتوا برشا موزيكا. المقترح توا يجي من عند فيروز، حبيتك تنسيت النوم، رجعين بعد شوية ما تبعدوش.

0: DIONFM, Soudko. Publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس.
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات.
1: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
2: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها.
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم.
2: ورفقتني زادة يد أم تبيع.
1: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
1: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف معكم حتى النص نهار كما كل سبت واحد على ديوان فام توجه وقيت نعملوا طلع على حالة الطقس في لبوان ميتيو بالنسبة لليوم السبت 5 سبتمبر فإنه الطقس بش يكون مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. بالنسبة للبحر فبش يكون قليل الاضطراب والحرارة في استقرار وتتراوح الدرجة القصوى ما بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. نوسعوا بالنا كان فما سخانة ولا حاجة اليوم ونختار زادة بروغرام مزيان برشا للويكاند يلفو بروفيتي من آخر أيامات الصلاعة. دونك هذه لبوان ميتيو لليوم السبت 5 سبتمبر. راجعين بعد شوية نعملوا طلع على الأخبار. ملحم بركات حبيتك وبحبك هي الأغنية اللي بشرفقنا حتى البعد شوية.

0: يا صباح الخير، هذه رسالتنا لكم بالموزيكا، واحنا مكملين معاكم في ويكند على الكيف على الديوان فام من 7 حتى النص النهار. توا 7:57 نعملوا طلة صغيرة على بعض الأخبار الوطنية في ريفيو إكسبريس.
1: ريفيو إكسبريس،
0: في ريفيو إكسبريس نعملوا طلة على الأخبار الوطنية. واستعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية أكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. هذا اللي كان أشاد به المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية نيس الكوكي البارح الجمعة، وقال بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تجاوزت 672 مليون دينار، وهكا تكون سجلت زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالعام اللي فات. كما أوضح زيد الكوكي خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أنه الاستثمارات هذه توزعت بالخصوص ما بين إحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسيعة المؤسسات القائمة واقتناء الأجهزة أو التجهيزات الضرورية. نهزكم زادة للكيف، وفي علاقة بالعودة المدرسية، زيارات تفقدية للوقوف على جاهزية المؤسسات التربوية بولاية الكيف، وين أدى والي الكيف نهار الخميس زيارة تفقدية ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في معتمدية الكيف الغربية في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للاستعدادات للعودة المدرسية، وكذلك للحرص على توفير أفضل الظروف والاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري ومتابعة تنفيذ برامج صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية. نمشي لبلاغ خرج من عند وزارة التعليم العالي، نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي اللي حاملي شهادة البكالوريا متاع 2026 منشورة بداية من نهار الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي. هذا اللي أعلنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 أنهم يطلعوا على النتائج بداية من البارح الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي. وذكرت الوزارة زادة في بلاغها بأنه يتعين على اللي تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وهذا باش يكون بداية من الجمعة 4 سبتمبر 2026، العشرة متاع الليل حتى الغدوة لحد 6 سبتمبر 2026، كيف للعشرة متاع الليل عبر الرابط متاع الموقع. باش نمشيو نحكيو شويه كوره، على خاطر اليوم فما ماتش، وكي نقولوا فما ماتش فانه فما زاده بلاغ لوزاره الداخليه اللي اعلنت انها قررت اتخاذ جمله من الاجراءات بمناسبه مقابله الدوري التمهيدي الاول لكاس رابطه الابطال الافريقيه لكره القدم موسم 2026-2027، واللي باش تدور اليوم 5 سبتمبر مع 7 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي في رادس ما بين النادي الافريقي وجوليبا المالي. واوضحت الوزارة في بلاغ مروري أصدرته نهار الجمعة أنه فتح أبواب الملعب يكون مع 4 متاع العشية، في إشارة إلى أنه يستحسن القدوم في أوقات مبكرة، وأضافت أنه زادة يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 4 حتى للعشرة متاع الليل، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للإشتراكات أو لتذاكر الدخول. نكملوا مع منشور رئاسة الحكومة في علاقة بالتهديدات السيبرنية. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري منشور يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا زادة لاستمرارية إسداء الخدمات هذه للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع، وين تضمن منشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية وأيضا التراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية. هذه فكرة على بعض الأخبار الوطنية اللي توصلنا تقريبا الموعد الأخبار متاع 8 متاع الصباح، احنا راجعين جست بعد الأخبار توا 8 بالضبط على ديوان فام، ما تبعدوش، راجعين ومكملين معاكم حتى النص النهار.
1: Publicité.
2: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كا اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز الثامنة صباحا. ديوان افام صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير بنسق مرتفع جدا يشمل مختلف الجوانب اللوجستية والبنيوية، معلنا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها أمام التلاميذ مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها مركب الرياضي والتربوي في القيروان ومدرستان للفرصة الثانية في كل من باجوانبل. والوزير يعلن أحداث وتوسعة ما لا يقل عن 300 فضاء جديد شملت قاعات التدريس وقاعات الاختصاص والفضاءات التحضيرية، بالإضافة إلى تنفيذ نحو 1200 تدخل لتهيئة المدارس وإعادة بناء أسوار تم هدوها ضمن البرنامج الخصوصي.
5: احنا لبعد ايام قليله من انطلاق سنه دراسيه جديده، الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنيه التحتيه. عندنا 23 مؤسسه تربويه جديده بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينه القيروان، وسنين مدارس الفرصه الثانيه، واحده في مدينه باجة واحده في مدينه نابل. 23 مؤسسه تربويه سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر باذن الله. ايضا عندنا عديد القاعات التدريس وقاعات الاختصاصات اللي تم توسعتها وتم اعدادها ولتم احداثها ما يقارب 300 على الاقل فضاء جديد، ايضا فضاءات التحضير الجديده. ايضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئه المدارس وفي مستوى بناء الاسوار التي تم هدمها في اطار برنامج الخصوصي، فيها ما تم اعاده بنائه، فيها ما هو بصدد اعاده البناء، وفيها ما سينطلق خلال بدايه السنه الدراسيه.
4: وفي سياق متصل، مدير عام البناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و2027 و2000 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وزير الداخلية خالد النوري يسدي تعليماته إلى كافة الهياكل التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية بالبقاء في حالة استعداد ويقظة مستمرة والعمل على تحيين خطط التدخل والنجدة وضمان الجاهزية المتواصلة بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من تداعيات المخاطر الطبيعية خلال الفترة القادمة. ووفق بلاغ للحماية المدنية، فقد تم خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية بمجابهة هذه التقلبات المحتملة من الناحية البشرية واللوجستية وآليات تعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية وتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي مربط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عام سجنا من أجل ترويج المخدرات، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أنه تم الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال على إثر ضبطهما بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرامات كوكايين و4 كيلوغرامات من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394,000 دينار. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما أفاد بمساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى الجاسمي. والجسمي وضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بتاريخ 27 من أوت الماضي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضراب النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك إثر بلوغ العلم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بحالة احتراق بجبل برغو. وفي الشأن الدولي وكالة فارس الإيرانية للأنباء تفيد بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة خارك بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية قولها أن ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك تعرضت لهجوم بصاروخ أمريكي. وزير الدفاع البوليفي إرنستو خوستينيانو يؤكد مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة العشرات بالإضافة إلى فقدان 14 آخرين في انفجار وقع أمس في ثكنة عسكرية تستخدم لتخزين مواد نارية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل المشوار الآن في فلاش سبور.
2: تسمعون نفيس في قصة على الفريكانس
1: 9.1
2: ديوانا فام فلاش سبور.
6: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بمسابقات الإفريقية نحكيوا على كأس الكونفدرالية وأيضا رابطة الأبطال. خلينا نبداو من كأس الكونفدرالية الإفريقية لليوم. النادي الصفاقسي يستهل مغامرته الإفريقية بملاقاة شوتينغ ستارز النيجيري ماتش انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في نيجيريا مباراة في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الافريقي غدوة يدخل المسابقة الافريقية لكن رابطة الابطال غدوة 7 متاع العشية النادي الافريقي يستضيف جولي بالبالي في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول من مسابقة رابطة الابطال ماتش باش يتلعب في ملعب حمادي العقربي برادس. ديما مواصلين مع المسابقات الافريقية والترجي الجرجيسي استهل البارح مغامرته وعودته لكأس الكاف بعد 20 عام من الغياب بانتصار 3-1 على نادي ديامبيرز السنغالي في ذهاب الدور التمهيدي الاول لكأس الاتحاد الافريقي. فريق السنغالي كان بادر بالتسجيل في دقيقة 13 ثم عدل الترجي الجرجيسي خليل القصاب في دقيقة 35 وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في دقيقة 56 من ضربة الجزاء قبل ما يسجل سامبا ضيوف الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة. تذكر ماتش الإياب مش تلعب نهار السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية دكر. نمشي نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم زوز مقابلات لحساب الجولة الثالثة 4:30 متاع العشية. نادي المزارتي يستضيف الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر وفي نفس التوقيت في الطيب المهيدي في صفاقس تقدم سقيط الدير يواجه نادي حمام لنف. نمشي ونحكيو على الميركاتو ونحكيو خاصة على النادي الرياضي الصفاقسي اللي بدوره وصل الاتفاق مع النادي الوحدة الإماراتي بخصوص استعارة اللاعب لؤي التراي CSS أمضى الاتفاقية من الطرف متاعه في انتظار توقيع الفريق الإماراتي في قادم الساعات. منتظر أنه لؤي التراي ينتقل إلى CSS لمدة موسم على سبيل الإعارة دون إدراج بند أحقية الشراء أو إلزامية الشراء في العقد وهكا باش يحل متوسط الميدان الدولي التونسي في بالنسبة للؤي الترايعي في قادم الساعات لإتمام الإجراءات. وبخصوص الانضمام تاعه لنادي صفاقسي منتظر يحل غدوة في صفاقس. نذكر لؤي الترايعي 21 عام سبق له أنه لعب في الاتحاد المنستيري وينتمي أيضا للمنتخب الوطني التونسي. الهيئة المدير النجم المتلوي اتفقت بصفة رسمية مع المعد البدني أشرف بن سمير. بن سمير باش يباشر العمل متاعه انطلاقا أو باشر البارح العمل متاعه مع الفريق خلفا لصلاح الدين خليل اللي انسحب من مهامه بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. الأولمبيا البيجي أتم إجراءاتها للتعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي البنيني إبراهيم أندريس البالغ من العمر 26 عام لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي. نذكر الأولمبيا البيجي تمكن من تأهيل كل المنتدبين الجدد قبل مباراة اليوم أمام السي بي بخصوص البطولة. نذكر ماتش اليوم كما قلت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. الختام بأبرز مقابلة اليوم في البطولات الأوروبية، عديد المباريات نعطيكم أبرزها. في البريمير ليج في إنجلترا أبرز المواجهات، مانشستر سيتي يواجه كوفنتري الثلاثة متاع العشية، في نفس التوقيت نوتينغهام فورست يواجه توتنهام، والخمسة ونص هول سيتي يواجه أستون فيلا. أيضا نمشيوا للبوندسليغا، في ألمانيا دورتموند أمام هوفنهايم الماضي ساعتين ونص، والبايرن يحل ضيف على شالكة ماتش انطلاقا من الخمسة ونص متاع العشية. في الليغان في فرنسا نيس يواجه لومون 8:15 متاع الليل، ومنتصر الطاربي مع لوريون يحل ضيف على لونس ماتش انطلاقا من 4:15 متاع العشية. في الليغا في إسبانيا أتلتيكو بلباو أتلتيكو مدريد 3:15، الخمسة ونص رايو فايكانو راسينغ سانتاندير، والثمانية متاع الليل فيا ريال يواجه ديبورتيفو لا كورونيا. وأيضا بالنسبة كما قلنا لأبرز البطولات، كانت هذه أبرز المباريات والمقابلات اللي تتمجموا تتفرجوا فيها بالنسبة لليوم. فلاسبور قدموا لكم هاني إبراهيم أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا دونفام.نت. بعد شوية ترجلكم جيهان السليني في برنامج ويكاند عن كيفه.

0: ديوانه فام. على ديوانه فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوانه فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف 8:23 دقيقة. هذه ديوانة فام. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف لي فريكونس نتاعنا. نسلم برشا على الناس اللي التحقوا بينا على الشين يوتيوب. صباح الخير معز، يامن، نور الدين، عبد الله. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على تعليقاتكم، شكرا لكم اللي مونسينا وترافقونا حتى النص نهار. احنا زيدا نتمنى نكونوا مونسينكم بكل المقترحات نتاعنا، بالاخبار، بالموسيقى، وايضا المواكبات والتدخلات. نمشي ونعمل طلع على أخبار العالم في ريفو إكسبريس النسخة الانترناسيونال. ريفو إكسبريس. في أخبار العالم البداية بشكون من الحرب بين واشنطن وطهران.

جهة أخرى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد، وين قال الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركائه في مجموعة السبع من أجل ممارسة الضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. من الجانب الإيراني بسكيشيان يقول أنه الوحدة ستحبط مخططات العدو، هذا الكلام اللي يقوله الرئيس الإيراني، يقول أنه العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، أكد أن الإيرانيين سيحبطون عبر الوحدة ما وصفها بمؤامرات الجانب الأمريكي. نحكي وزيدة على تحقيق في البنتاغون وإخضاع ضباط لاختبار كشف الكذب بسبب تسريبات الحرب، هذا اللي أفادت به صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين مطلعين بأنه محققي الحكومة الأمريكية اتخذوا إجراء غير معتاد، وهذا كان بإخضاع نحو 50 ضابط وموظف مدني في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، وهذا كان على خلفية تسريب معلومات سرية للإعلام. ركزت الاستجوابات اللي تم إجراءها في شهر أوت على تقصي تسريب معطيات تتعلق بتراجع مخزونات الذخائر الحيوية للجيش الأمريكي، لسيما الصواريخ بعيدة المدى ومضادات الباتريوت بسبب تداعيات الحرب ضد إيران والعمليات الممتدة في الشرق الأوسط. ونذكروا أن هيئة الأركان تضم بين 1500 و2000 مسؤول وضابط. نحكي وزادة على الشرق الأوسط، شهداء وأكثر من 20 جريح في ضربات إسرائيلية على لبنان، استشهدوا 3 أشخاص وتمت إصابة 23 شخص على الأقل في ضربات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي البارح الجمعة 4 سبتمبر على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. وحسب نفس المصدر فإن الضربات هذه استهدفت 5 بلدات في سور والنصر بطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرق البلاد. بالنسبة للأمم المتحدة فإنها تعبر عن بعض المخاوف من تسجيل جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي، وين في الضفة الغربية. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة سامية لحقوق الإنسان إسرائيل البارح الجمعة بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية في 2025، في إشارة إلى أنه هذا يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وخلصت المفوضية في تقرير جديد أنه قوات الأمن الإسرائيلية هجرت قسرا في إطار عملية الجدار الحديدي كل السكان في 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ما بين جانفي وفيفري 2025، وتواصل منع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي وفق ما قالته الأمم المتحدة في بيان لها. تقريرها يشير إلى أنه مخيمات جنين، طول كرم، نور شمس، ويجي فيه زادة أنه التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري للاجئين. بالنسبة للشرق الأوسط، باقي في الشرق الأوسط، فإنه نحكي على أنه بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان الصهيوني اللي هو نعرفه أنه هو يميني متطرف، نحكي على أيتمار بن غفير نهار الخميس 3 سبتمبر اطرح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج، وهذا يجي بعد قوله بأنه لدى إسرائيل خطط جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع ولكنها تنتظر أنه تحدد الولايات المتحدة الأمريكية المكان اللي باش يتم نقلهم ليه. ونكملوا مع الأخبار اللي تهزنا لماليزيا في علاقة بحالة الهواء والتلوث، على خطر ماليزيا تعلن حالة طوارئ بعد بلوغ تلوث الهواء مستويات خطيرة. هوني كانت أعلنت ماليزيا حالة الطوارئ في بعض المناطق بعد ما أدى ضباب دخاني كثيف ناجم عن حرائق في أندونيسيا المجاورة إلى ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة، وهذا وفق مكتب رئيس الوزراء. وشمل إعلان الطوارئ من بعض المناطق اللي بيجي تم غلقها وبعض المؤسسات، كما أنه نحكيه على 647 مدرسة اعتبارا من نهار الاثنين وحتى نهاية الأسبوع المقبل على الأقل قد يتم تمديد المدة هذه. وقالت السلطات الماليزية في إدارة الكوارث أنه عملية تلقيح السحب لتحفيز هطول الأمطار في المنطقة سيمتد حتى لنهار الاثنين على الأقل، كما قال مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه تمت موافقة
الملك على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء منطقة

0: سريان في سراواك بعد ما بلغ الضباب الدخاني هذايا مستويات من تلوث الهواء اللي تشكل خطر على الصحة والسلامة العامة. كانت هذه جولتنا في الأخبار العالمية في ريفو إكسبرس.
1: ريفو إكسبرس.
0: احنا مازلنا مكملين معاكم مختلف الفقرات متاعنا. ميرسي اللي تابعونا على مختلف الفريكانس متاع ديوان فام والا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالاخص على الشانل يوتيوب. ومرحبا بالناس الكل اللي تابع فينا وتابعنا في التعليقات ويبعثونا في السلام. احنا مكملين معاكم حتى النص النهار. شويه اخرى يجيو بحضنا ضيوفنا واحنا باش نحكيو على عديد النقاط بالاساس اللي تهم العوده المدرسيه والاستعداد لها من مختلف الجوانب. باش نخليكم مع الموسيقى ورجع بعد شوية.
1: Publicité. بريف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بريف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف حتى النص نهار على الديوان فيه. احنا بعد ما تأمننا نطلع على حالة الطقس، على الأخبار الوطنية والعالمية، ذولي جاي وقيت نعملوا هكا فقرة ثقافية باش نقترح عليكم شوية ثقافة في بورتري.
0: بورتري
1: في بورتري اليوم باش نحكي لكم على مخرج سينمائي متميز ومختلف. نحكيه على توني غاتليف، مخرج وكاتب سيناريو، ملحن زاده ومنتج فرنسي بارز من اصول جزائريه، تعرف عالميا بالشغف الكبير نتاعو بالثقافه الغجريه وقضايا المهمشين في الشاشه الكبيره. اسمه الاصلي وين تولد؟ اسمه الاصلي ميشيل بوعليم دهماني، تولد نهار 10 سبتمبر 1948 في الجي العاصمه الجزائريه وينحدر من خلفية ثقافية مركبة، وينلقاو أنه والده كان من أصل أمازيغي إقبيلي وأمه كانت أندلسية غجرية. ما غادي نفهمه التأثير الغجري اللي نلقاوه في أفلامه سينما الغجر والمهمشين اللي كرسلها غاتليف جزء هام من مسيرته للاحتفاء بثقافة الغجر، وتميزت أفلامه برصد حياة الرحال هذوما كغجر والحدود اللي تذوب فيها الطبقات الاجتماعية واللي نادرا ما نلقاوها في السينما التقليدية. علاش نحكي على توني غاتليف؟ على خاطره غادرنا نهار 2 سبتمبر الأيام هذه نهار الأربعاء. توفى المخرج السينمائي الفرنسي اللي أخرج عديد الأفلام، أكثر من 25 فيلم طويل حسب معناه على طول المسيرة متاعه، من أشهرها فيلم إكزيل اللي خرج عام 2004 واللي خذي عديد الجوائز، خذي عليه أفضل إخراج في مهرجان كان السينمائي الدولي. فيلم زادة غاتجوديلو اللي يعني الغريب المجنون اللي خرج عام 97 وهو واحد من أشهر الأفلام متاعه اللي حقت نجاح جماهيري ونقدي واسع، وعنده زادة عديد الأفلام الأخرى كما لاتشو دروم عام 93، فيلم فينجو عام 2000، وأيضا كان آخر أفلامه الطويلة فيلم أنج اللي صدر عام 2025. الوفاة متاعه توفى نهار الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في أغل في جنوب فرنسا. الظروف اللي نعرفوها هو أنه تسبب له أنه عارض صحي طارئ هو اللي تسبب في الوفاة، في حين أنه هو كان يخدم على البروجي متاع الفيلم التاريخي متاعه اللي يحمل اسم أوراتوريو، وتوفى عن عمر 77 عام. القصة متاع تغيير اسمه من ميشيل بوعليم الدهماني إلى توني غاتليف، هذا كان في عمر 12 سنة وقت اللي توقف في واحدة من نقاط التفتيش الشرطية متاع الشرطة في خضم حرب الاستقلال الجزائرية، فبدل اسمه تجنبا للترحيل القسري، وقت بس اسم غاتليف من منتزه مشهور في الجزائر هو حديقة غاتليف. تحصل على العديد من الجوائز، خذا جائزة أفضل إخراج بري دو لا ميزون سين في كان عام 2004 عن فيلم إكزيل، تحصل زادة على جائزة السيزار لأفضل موسيقى تصويرية مرتين، مرة في فيلم غاتجوديلو عام 99 والثانية عن فيلم فينجو في 2001. وإنتاجه الأخير هو كان يخدم عمناول على فيلم أنج اللي تعرض عام 2025. كيفاش هرب متزاير؟ هرب متخبي في سفينة، سرق طعام يعني سرق ماكلة باش ينجم يعيش، ودخل حتى للحجز متاع الأحداث اللي هو الإصلاحية اللي وصل لفرنسا، عاش حياة تشرد قاسية، خدم يغسل في المعون في بعض المطاعم من أجل أنه يتحصل على تذكرة سينما مجانية، وكان زادة مغروم بالمسرح بالأفلام. وكان من الحاجات اللي تميزوا في السينما متاعه أنه يبدأ يخدم على الفيلم من غير ما يكون السيناريو كامل، كان يبدأ الفيلم وفي الأثناء يكمل يكتبه. يختار زادة ممثلين ما همش ياسر معروفين، نجم يختار وجوه مش من القهاوي من بلايس عمومية ويختارهم ويرافيهم حاجة اللي تنجم تهزهم للشاشة الكبرى. سينما توني غاتليف سينما مميزة، حطت برشا التركيز على معاني كما الحرية كما الخصوصية متاع الثقافات الغجرية، دونك حط عليهم المجهر وعرفنا بيهم. وين نحب نقترح عليكم موسيقى ياسر بنينة من فيلم فينجو اللي هي الثنائية تجمع ما بين زوز فنانين كبار، ما بين عازف الجيتار الشاعر الإسباني توماتيتو والشيخ أحمد التوني. الفيوزيون مزيانة برشا ما بين الموسيقى الغجرية بالجيتار وما بين الإنشاد الصوفي الصعيدي المصري. باش نخليكم مع الموسيقى هذه ونرجع بعد أخبار التسعة. مرحبا بكم.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن عملية التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالتلاميذ تتقدم بنسق جيد، مشيرا إلى أن 81% من التلاميذ أتموا عملية التسجيل إلى حدود مساء الخميس الماضي. والوزير يقول إن الصعوبات التي رافقت انطلاق المنصة الرقمية قد تم تجاوزها، داعيا الأولياء إلى مواصلة اعتمادها لإتمام إجراءات تسجيل أبنائهم.
5: في المنصة أؤكد لذلك بالأرقام وبالأحصائيات أنه مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة. ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة، ككل تطبيقة جديدة في البداية، حتى في أشخاصنا عندما نتعامل مع تطبيقة جديدة نتعثر في البداية، نجد بعض الصعوبات، ولكن فرقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا.
4: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة توجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا الاطلاع على نتائج حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.in. والوزارة تشدد على أن المتحصلين على إعادة توجيه يتعين عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وتوجيه المتحصل عليه في إعادة توجيه، مبينة أنه في صورة عدم تأكيد تسند الشعبة للمترشح التي تحصل عليها في دورة إعادة توجيه. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 من نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وتتوزع الخطط المفتوحة بين 433 طبيبا اختصاصيا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. عضو المجلس المحلي بعمادة السلامة التابعة لمعتمدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد عيسى سليماني يؤكد أن العمل جار على تنفيذ مشروع إعادة تهيئة شاملة للمنطقة السقوية بالمنطقة بتمويل ألماني تبلغ قيمته 2.5 مليون دينار. وسليماني يشير إلى أن المشروع بلغ مرحلته الأخيرة والمتمثلة في تعبيد الطرقات داخل المنطقة السقوية على مسافة تمتد لنحو 2 كيلومترين، حيث يواصل المقاول المكلف تنفيذ الأشغال المتبقية.
6: المشروع هذا هو إعادة تهيئة شاملة للمنطقة السقوية بولاية سليمان. المشروع هذا هو تمويل ألماني، مشروع كلفته 2.5 مليون دينار، وتشمل الصيانة الشبكة الكهربائية، شبكة الأنابيب كلها في المنطقة السقوية، بتعويض العدادات القديمة بعدادات جديدة، تعويض شبكة الأنابيب، تعويض الشبكة الكهربائية، كيف بناء خزان جديد السعة متاعه تقريبا 3 مرات سعة الخزان القديم. وتول المشروع في مرحلته الأخيرة وهي تعبيد المنطقة السقوية. التعبيد يشمل تقريبا 2 كيلومتر وسط المنطقة السقوية، والمقاول الآن بصدد الأشغال.
4: وفي الشأن الدولي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم الكيان المحتل بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية عام 25 و2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. ومن جهتها، حركة المقاومة الإسلامية حماس تدعو الدول العربية والإسلامية إلى مواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران صهيونيان هذا الأسبوع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبارك، ويتواصل مشوار الآن مع جيهان السليني في ويكند على كيف.
7: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
8: 9.2.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
4: ويكند على كيف 9:18 دقيقة على الديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف لي فريكونس نتاعنا. معاكم فريق العادة، فاروق السويسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، واجه سليني في الميكرو برينسيبال، رافقوكم حتى النص نهار بمختلف الفقرات نتاعنا. بعد شوية عندي لكم مفاجأة موسيقية، مازلت كي هبطت على اليوتيوب هنقولكم بعد نتاع شكون، ولكن توا خلينا نمشيو السوسة باش نحكيو على رياضة مميزة ولكنها مش منتشرة برشا عند الناس. اللي باش يهزنا ليها هو سي خالد البكوش، المندوب الجهوي للشباب والرياضه والتربيه البدنيه بسوسة. اهلا وسهلا بك سي خالد، نورتنا.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكافه العاملين ومستمعي اذاعه ديوان فان.
4: يعيشك سي خالد، مرحبا بك، احنا معاك باش نواكبوا تظاهره تصير اليوم في شط بوجعفر في سوسة. بديتو يظهر لي 7 متاع الصباح ونحكيو على تظاهره رياضيه اسمها المشي في الماء الدواء. نحكيو على رياضه المشي في الماء، وهذاك علاش انت معنا سي خالد باش ناخذوا اكثر فكره على النشاط والبرنامج اليوم. شنو عندنا في البرنامج سي خالد؟
5: شكرا لكم على مواكبتكم لهذه التظاهره. المشي في الماء الدواء هي تظاهره رياضية تحسيسية في تندرج يعني في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الإدارية المتعلقة بوضع خطة عمل حول مكافحة التبغ في تونس بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس. هي الأهداف تاعها مبادرة الحكم الحضارية من أجل الصحة والرفاه وكذلك مكافحة التبغ كما قلت. والأهداف يعني السامية الأخرى هي تعزيز ممارسة النشاط البدني والرياضي ونشر الثقافة ذي وتحسيس الدورة في الحماية من الأمراض الغير سارية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. كيف معناها زادة تعزيز الوعي عند التونسيين يعني أهمية الفضاءات العمومية أن تكون خالية من التبغ، و وكذلك حق المواطن التونسي في العيش في محيط سليم معناه يكون سان. لدرجة المبادرة هذه من وزارة الشباب والرياضة، المركز الوطني للرياضة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة التربية بسوسة، وبالتعاون بالطبيعة مع الإدارة الجهوية للصحة وكل الأطراف عملنا لا مارش أكواتيك ولا ووتر وركينج المشي في الماء دواء. باش تكون ثم العديد من الورشات التطبيقية وممارسة جماعية لرياضة المشي في الماء كما قلت ضيف اللي يبدأ في الماء، وكذلك شوية تحسيس ورشات تحسيسية مسابقات تنشيطية حول يعني الصحة والرياضة تكون هذه في الشط مفتوحة للعموم. هذه التظاهرة وتبارك الله شفت توا حاليا باش نطلقوا نعطيوا إشارة الانطلاق وباش يكون يعني تقريبا ثم عنا قرابة 1200 وننتظروا التحاق بعض المواطنين من الفرادة.
4: 1200 مشارك؟
5: نعم
4: 1200 مشارك اليوم؟
5: 1200 مشارك،
4: حاجة باهية برشا.
5: من 6 ل 18 ومن 18 ل 55 ومن 55 ل وأكثر. يعني تبارك الله تشوف الألوان تشوف العباد شيء خارق العادة.
4: سي خالد هي نجم نقولوا انها تظاهره رياضيه صحيه بما انها تصير ما بين وزاره الرياضه والشباب والرياضه ومنظمه الصحه العالميه، ولكن لو تحكينا اكثر على الرياضه هذه خاطر الناس ما تعرفش انه المشي في الماء هو رياضه.
5: المشي في الماء رياضة ودواء كما يبين الشعار, خاطر فيه العديد من الفوائد, تكون معناها باهي بور لي زارتيكولاسيون بور لي لا سيركولاسيون سانغي, معناها باهي معناها للوزن, وما تخليش معناها بأنك تمشي في البيت لما 40% تقريبا من الوزن ينقص, دونك تساهم حتى إذا كان ليزارتيكولاسيون والبدن يبدا رذيل في الماء, تساعدك أنك تقوم بحركات وأنه معناها أسهل وبينيفيك, تري بينيفيك معناها كما قلت لك. سي بو لاشتهر
4: سي خالد, أحكي لي أكثر على انتشار الرياضة هذه, فما مجموعات مختصة في المشي في الماء قاعدين يتنظموا إلا ليه, شنو نعرفوا عليها كطريقة تنظم معناها, لأنه فما مجموعات اللي يخرجوا يمشي ويعملوا أنشطة من النوع هذا في علاقة بالمشي في علاقة بالمشي في الماء.
5: هو ثم توائي هي ما ثماش فيدراسيون, هي تنضوي تحت جبهة التريتلون معناها, وإن شاء الله ثم مجموعات وثم جمعيات قاعدة تكون وثم مجموعات ديجا تنشط, ومعناها تنشط في سواء في بنزر في نابل في المرسى في المادية المسير خصوصا عندنا مستثمرين كذلك عندهم كايت شارج معناها عاملين استثمار في الجانب هذا, معناها يعملوا الكوتشينج في المارش اكواتيك, وبشوية بشوية رأوا وقت اللي يتغرموا العباد ويكثر الممارسين لهذا النشاط بطبيعته اللي برشا الجمعيات واللي ونجمو بتاتر نعملو فيدراسيون ولا نعملو هيكل رياضي يجمعهم الكل. أما مبدئيا فماش هيكل رياضي, لكن هما يوجدوا بطريقة منظمة كما قلت لك جمعيات منظمين, وثم فرع في جماعة تريتلون ويشرف على الرياضة هذه
4: وإحنا تظاهرة المشي في المدوي اللي منحكيوا عليها في سوسة, ولكن نعرف حتى هوني في تونس في البونليو فما مجموعات اللي يتقابلوا بصفة دورية باش يمارسوا الأنشطة الرياضية هذه بصفة جماعية, نشاط المشي في الماء واللي هي أكتيفيتي منصح بها للصغار وللكبار يمارسوها زادة صيف وشتاء, ومن أكثر الأنشطة اللي فيها متعة وصحة ورياضة زادة في نفس الوقت. التظاهرة نتاعكم اليوم السبت 5 سبتمبر في شط بوجعفر, بديتوا تلموا يذولي من 7 متاع الصباح, حاليا بش يكون الافتتاح الرسمي من خلال الحصص التطبيقية وعمليات الإحماء. بالتوفيق لكم الكل, كل التشجيعات على كل الأنشطة الرياضية.

هبط أغنيته جديدة اسمها قربت أو قربت الصيفية قربت الشتوية سامحوني خاطر صيفية سيبدي توفى. الأغنية اسمها قربت الشتوية عندها ربع ساعة من اللي هبطت على اليوتيوب. هذا وائل كفوري في جديده.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفروات عندك أورانج

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة على ديوان فام. هذه ويكند على الكيف اللي نرافقوكم فيها حتى النص نهار كل سبت وحد في البرمجة الصيفية لديوان فام. نصبح برشا على الناس اللي تبعثنا في المساجات على شانة اليوتيوب. مرحبا بكم الكل، فايزة، سارة، منال، مروان، يامن، مرحبا بالناس الكل. ميرسي بوكو على مساجاتكم وعلى تشجيعاتكم، وإحنا زادا نصبح عليكم بالموزيكا وإن شاء الله نهاركم مبروك. سعيد سعيدة جدا. احنا باش نحكي وتوا على العودة المدرسية، التحذيرات على أشدها في مختلف المؤسسات والهياكل التربوية. عودة مدرسية موافقة للجميع، وكي نقولوا عودة مدرسية ونحكيه على التلام مش بركة نحكيه على الإطار التربوي، وإنما زادة نحكيه على عودة مدرسية تهم الأولياء والتلاميذ. هذيك علاش فرحانة باستقبال سي رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. مرحبا سي رضا، نورتنا.
2: وديك أكثر صباح الخير ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
1: يعيشك يا سي رضا. كما كنا نحكي والاستعدادات على أشدها، أسبوع تقريبا يفصلنا على العودة المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027. فما كلام من بعض الأولياء على تعطيلات تهم الانسكريبسيون على المنصة، ولكن يبدو أنه تم تجاوزها حسب السلطات. دونك شنو النجم نحكي؟ قبل شوية كنا نسمع في وزير التربية في الأخبار اللي يقول تجاوزنا نهائيا مشكلة المنصة الرقمية لتسجيل التلاميذ، ولكن يهمني برشا أنه نسأل زادة على استعدادات الأولياء والتلاميذ للعودة المدرسية. وين خلطنا يا سي رضا؟
2: والله احنا شوف نتمنى اولا بالذات بالتوفيق والنجاح لكل ابنائنا وبناتنا. نعرفوا احنا ديما العوده المدرسيه عرس بالنسبه للعائله التونسيه، خاصه كي نبداو مع صغيرات يمشيو اول مره للمدرسه، ايش اكتشفوا معناتها نقول اشياء اخرى اللي مش متعودين بها. اكيد انه راهو العائلات التونسيه كما اكيد كل بو كما كل ام نعرفوا شنو هي المشاكل نتاعنا، هي مشاكل كيفاش نوفروا لهم المستلزمات باش يبداو السنه الدراسيه. نقول احنا في احسن الظروف، اللوزو على الكتاب، اللوزو على الكتاب، على الكراسه، كما كنا قبل انت عرفت على التسجيل واللي هي كانت سباق المقاتل بالنسبه للاولياء. سيد الوزير وقت خرج صحيح فرحان وصل الى نسبه معناتها تسجيل يعتبرها انها معناتها مشجعه، لكن هذا ما يغطيش عناء العائلات، عناء الاولياء، على خاطر اللي متمكن واللي عنده ربما ان تليفون ولا عنده ام بي سي ينجم يخدم خدمته هو قاعد في الدار في الكليماتيزور، واللي ما عندوش وهما النسبه الكبيره نتاع التونس، على خاطر ما نتصورش انه فما اولياء ينجموا يعرفوا كيفاش يستعملوا تليفون يدخلوا المنصه، على خاطر يلزمها درجه عاليه من التمكن. راهو سي با فاسيل، برشا ناس يعتبروا انه والله سيتون اوبيراسيون او كم شاب، نو يلزم يكون فما الانسان داري ويعرف كيفاش ينافيك يبحر فك المنظومه هذيك باش يوصل يعمر كل المعطيات المطلوبه باش توقع المسابقه على التسجيل. هذا يا سيتون كان حق سميتها سباق المقاتل، على خاطر في هذا الامر ما عندوش يمشي ببلينات، ينجم يمشي يخدم يقضي قضيته نهار اللي مشى، ينجم يستنى ثلاثه سوايع يقول له لا سيي ما نجمش على خاطر فما بلوكاج تكنيك ارجع خذ لك عشرة. دونك نتمناو انه السيد الوزير لاساتيسفاكسيون الرضا عن نفس هذايا ياخذ بعين الاعتبار المعاينات نتاع العائلات. دونك اسالتني السؤال، دونك بالنسبه لنا احنا الاولياء ديما متعرف ما ندخروش اي جهد سواء في جهد بدني ولا جهد مادي باش نمكنوا اولادنا وبناتنا من الحاجيات نتاعهم. بيان سور ديما نبقاو كل قدير وقدر في نهاية.
1: هو سي رضا التحدي هو انه بين المعضله ما بين رقمنه الخدمات اللي هو ما ينجم يكون كان حاجه ايجابيه، ولكن ما بين الواقع اللي يورينا انه مش الناس الكل تتمكن من انه خدماتها تاديها بصفه رقميه. كنتوا تفضلوا مثلا لو كان فما الاختيار ما بين لي دو اوبسيون، معناها اذا كان الناس ما نجمتش تعدي بطريقه رقميه كان يفترض انها تمشي وتسجل بطريقه تقليديه، والا كيفاش كنتوا تتصوروا؟
2: والله ايش اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي انا تو الاداره، شوف كما قلت انت راهو الرقمنا هو ستافاج اوبليجي، يوم ما نجموش نحكيوا على قضاء على بيروقراطيه اذا ما ناخذوش في عين الاعتبار الرقمنا. الرقمنا فيها فوائد عديده ومتعدده، وقت نحكيوا على منصه الحياه المدرسيه نتجاوزوا عمليه التسجيل على خاطر عمليه التسجيل الفورماليتيه يعني نعملوها كل فيتنام، لكن نتطوروا انه هالوسيله هذه تنجم تمكن الاولياء والتلامذه ومعناتها الاداره نتاع المؤسسه التربويه والاساتذه والمعلمين من التواصل الرقمي والحيني، معناتها يلزم تنجم تشوف ولدك غاب ما غابش، تشوف لي نوت ربما نجموا نشوفوا دروس تتبعث ولا اصلاحات، معناتها سون دي زوبسيون مش دي زوبسيون، معناتها نقول انا دي
1: خدمات
2: نكونوا خدمات صحيح شي يكون عليها افاده، لكن لا كونسيبسيون تصور انا مختص في الاعلاميه لا كونسيبسيون ما يلزمش تكون هكا بطريقه متسرعه، راهو يلزم دي بيريود دو كونسيبسيون دو فاليداسيون، يلزمك تستي انت المنظومه، يلزمك تعمل بلانداج نتاع المنظومه، يلزمك تكون المستعملين على المنظومه خدمه اللي على خاطر في نهايه الامر القيمة نتاعها مرتبطة بدرجة الثقة اللي يكتبها المستعمل في المنظومة.
1: هو غير
2: قدر ما انت ثقة قدر ما هو يلتجأ إليها، إذا هو تو تعب كما هكا برشا الناس يقول لك يا خويا فكر رجعني أنا مستعد باش نمشي أنا
1: للتمبري والورقة.
2: أي
1: يقول لك رجعني للتمبري والورقة، تلمو فما ناس جتهم صعيبة أنه يسجلوا بطريقة رقمية، لكن بخلاف مسألة التسجيل على المنصة اللي حسب كلام وزير التربية يقول تم تجاوزها نهائيا، المفروض الفترة الجاية تصير بكل سلاسة، ولكن غير هذا في علاقة بالفورنيتور سكولير، في علاقة باستعدادات العودة المدرسية، شنو ما لازيكو عندكم سيد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ سيري ذا؟
2: شوف يفو با أتر ديذا باش نفهموا الأشياء ونعرفوا، احنا اليوم التفاعل مع العودة هذه مربوط بمعناتها الشيء نجم يوفر البو ولا الأم من إمكانيات مادية، اليوم نعرفوا أنه فما حسب في لطف الرياحي قال
1: منظمة إرشاد المستهلك
2: ولا قال فما 800 في معناتها ارتفاع في مستوى الأسعار، لكن الأسعار هذوما معناتها الفلوس اللي نخليهم للقراية ما همش معناتها كنيات نتاعهم موجودة، لا هما مربوطين بالفلوس اللي يوفروهم باش نخلصوا فاتورة الضوء، معناتها في نهاية الماء باش نشريوا كيلو بطاطا كيلو طماطم، معناتها الموارد هذه الموارد المالية مرتبطة بمصاريف الحياة اليومية للعائلة التونسية، دونك معناتها حتى كي الحياة تغلى من جهة أخرى وربما تبقى المواد المدرسية في نفس الأسعار شي تقل قيمة الفلوس هذوما شنو نحطوهم، بالتالي اكيد ان ديما فما الاولياء، وهنا نتمنوا انه الاولياء ما ينساقوش في اشياء غاليه، يمشيوا يلوزوا حاجات اللي هي في المتناول، على خاطر في نهايه الامر اللي يلزمنا ناكد عليه راهو احنا قاعدين نوفروا الاشياء هذه لضمان النجاح، دونك اليوم مش الكراس الامبورتي ولا الكراس المدعم هو اللي يضمن لك النجاح من عدمه، دونك
1: وانت قاعد تقول سيريفا انه حتى لو اسوام نتاع الفورنيتور سكولير ما تبدلتش او قاعده هي بيدها بارابور للعام اللي فات، ولكن حتى لو معناها من جهه اخرى غلاء المعيشه وغلاء المواد الاستهلاكيه والغذائيه الاخرى ينجم ياثر ويضايق الاولياء في وقت اللي يجيو يقتنوا المواد المدرسية، هذه الفكرة؟
2: هي فكرة موسيسة وحاجة أخرى مهمة أنه راهو المصاريف متاع التعليم تتجاوز ربما كلفة العودة،
1: أي ما لا تقتصر على سبتمبر
2: العام علاش يدور، نعم؟
1: دونك قاعد تقول لي مصروف العودة المدرسية ما يقتصرش على شهر سبتمبر
2: بيان سور، معناتها اليوم صحيح تشري له كرتابة تشري له الكتاب وتشري له كراس، ما ياخذ وقت معاشنا مطالبة باش ربما تضمن له التنقل للمجة نتاعه وتشري له أشياء أخرى متطلبات أخرى أو كوردروت، ويبقى المصاريف الكبيرة اللي أنا ديما نأكد عليها مع الأسف واللي هي ضرورية هي مصاريف الدروس الخصوصية، خاطر اليوم معناتها مع الأسف وقولوه ونكروه ربما السادة أصحاب القرار يروا أنه الكلام هذا ربما خارج السياق، لكن اليوم راهو في تونس بالواقع التربوي الحالي الوليد ولا البنية ما نجموش ينصحوا إذا ما نقريوهمش الدروس الخصوصية، وهنا نعرفوا احنا معناتها قيمة المصاريف يحكيوا حتى في لطف داعي وبرش ناس يحكيوا على رقم معاملات نتاع الدول الخصوصية يوصل حتى 3 مليار دينار كل عام.
1: شكرا لك سي رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ اللي حطيت لدى صبعك على نقطة مهمة هي مسألة أنه مصاريف العودة المدرسية ومصاريف الدراسة لا تقتصر على شهر سبتمبر والعودة المدرسية والفورنيتور سكولير اللي تتشري أول العام وإنما تمتد على كل الفترة اللي تهم السنة الدراسية. حكيت أنها زادة على التكلفة في علاقة بالفورنيتور سكولير وأيضا على صعوبات التسجيل في المنصة اللي نتمناه أنه تم تجاوزها نهائيا. يقعد بأنه نقول لك عودة مدرسية ميمونة لك أنت سيريفا ولكل الأولياء والتلاميذ والإطار التربوي إن شاء الله بنجاح للناس الكل. شكرا لك سيريفا على كل التوضيحات هذية. احنا في ديوان فام ويكند على الكيف مكملين معاكم حتى النص نهار بمختلف فقراتنا. شوية أخرى نحكيه على SOS فيلاج زادة كيف كيف في علاقة بالعودة المدرسية وراجع بعد الموسيقى ما تبعدوش.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف حتى النص نهار على ديوان اف ام. احنا في متابعة للأخبار الوطنية والعالمية ومقترحاتنا الموسيقية. احنا حكينا على العودة المدرسية والعودة المدرسية تهم برشا صغار. نحكي على قرابة زوز ملايين تلميذ وتلميذة يلتحقوا في السنة الدراسية 2026-2027 بمقاعد الدراسة. وهذاك علاش مهم جدا انه في علاقة بالعودة المدرسية نعملوا طلع على صغيرات في قرى اس او اس. وفي الموضوع هذا تدخل معنا إلهام عفلي أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال في قرى اس او اس. مرحبا إلهام، نورتنا.
3: بحنور بحكير كيف مستمعي ديوان اف ام، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي.
2: يعيشك إلهام، نورتنا وسعادة برشا أنك تكون حاضرة معنا هاتفيا باش نحكي على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي أطلقت حملة العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب. وذلك علاش أنت معنا باش تعطينا أكثر تفاصيل. إلهام العفلي أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. إلهام، كي نحكيه على أكثر من 10,000 طفل وشاب معنيين بالعودة المدرسية، كيفاش بديتوا تحذيرات العودة المدرسية وين وصلتوا؟
3: اليوم باش نحكيه على موضوع مهم برشا كما قلت لين، هو التحذير للعودة المدرسية. في قراءة الأسواس عن أكثر من 10,000 طفل وشاب معنيين بالعودة المدرسية إن شاء الله أثناء السنة الدراسية 2026-2027، سواء من صغيراتنا اللي في المنازل المندمجة أو من أطفالنا اللي في برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. الهدف نتاعنا هو مش جزء إنه صغير باش يرجع يقرأ وباش يرجع لمقاعد الدراسة، لكن إنه يرجع في ظروف ملائمة، ظروف تحفظ كرامة أطفالنا، تكون يعني في بيئة آمنة محفزة عنده الظروف الكل اللي تعاونه باش ينجح ويواصل مسيرته الدراسية ويحقق يعني نتائج ممتازة. وعليش ليه نشوفوها في مراتب إن شاء الله يا ربي تكون من أعلى المراتب. دونك احنا بدينا التحضيرات، بدينا ان احنا نشريه الأدوات والمستلزمات صغيراتنا، وإن شاء الله قاعدين يا ربي نوصلوا إن أحنا نكفيه أكثر من 10,000 طفل.
2: وأنتم تشاركتوا معنا أجواء الاحتفال بيوم العلم اللي تكرموا فيه تقريبا 231 تلميذ وتلميذة. دونك الهام النتائج هذه أكيد هي ثمرة عمل جماعي وإحاطة، ونتصور زادة التزام من طرف العائلات المشاركة في برنامج دعم الأسرة.
3: هذا هو احنا ديما كي نحكيه على الدرس نحكيه على هدف اللي هو نجاح الطفل، والنجاح هذا شفنا نتائجه يعني في مناسبة يوم العلم ونتكرموا 231 طفل حق، والحمد لله يا ربي نتائج ممتازة وحتى ممتازة جدا وكانوا من الأوائل الحمد لله. هنا نحب نأكد بطبيعة الحال على حاجة مهمة برشا، إنه نتائج هذه ما جاتش من فراغ وما هيش مجهود طرف واحد، هي حصيلة عمل وتعاون الحقيقة بين أطراف مختلفين، بينهم يعني برنامج دعم الأسرة والولي اللي آمن وكان ملتزم مع أهداف البرنامج، والصغير اللي كيف يلقى بيئة صحية ومحافظة نشوفه منه يعني نتائج ممتازة. كيف ما ننساوش بطبيعة الحال اللي كل تونسي يعني فاهم في النجاح هذا، سواء بالدعم المعنوي ولا المادي، باش يعني وصلنا للنتائج هذه.
2: الهام، خلينا نذكروا بربي الناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يتبرعوا للجمعية ويدعموا حملة العودة المدرسية، شنية آلية التبرع؟
3: آلية التبرع هو يدخل على www.sos.tn ولا يتواصل معنا على رقم 58 371 0002.
2: أي؟ ويحدد زيادة المبلغ اللي بيش يتم اقتطاعه شهريا.
3: بالنسبة للمبلغ هو ينجم هو اللي يحدد، يعني كل تونسي هو يحدد المبلغ اللي يقدر عليه، فمش مبلغ كبير ومبلغ صغير الحقيقة، قد ما انه كل مبلغ مهما كان انت تقدر عليه ينجم بالرسم يكون السبب في انه يبدل حياة صغير ويخلي صغير يعني من انه يكون عرضة للانحراف ولا للانقطاع، يكون يعني انسان فاعل في المجتمع وانسان ناجح. دونك كل تونسي ينجم هو يحدد المبلغ اللي يقدر عليه، يا اما بالاقتطاع الشهري والا انه هو يحد يتبرع، يعني نجم يتواصل على الرقم نتاعنا كما قلنا 58 371 002. بالنسبه للاقتطاع الشهري يعني هو اللي يحدد المبلغ اللي يحب يتبرع به، ونجم يبدا من الشهر اللي هو يحب عليه ويوقف في الشهر اللي هو يحب عليه.
2: شكرا لك إلهام عفلي، أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال في قرى SOS. نذكر معاك أنه الجمعية اليوم تستعد باش تأمن عودة مدرسية في أحسن الظروف لأكثر من 10,000 طفل وشاب، وباش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على موقع القرى SOS اللي هو www.sosve.tn، وإلا كلموهم على 58 371 002. نعود الرقم 58 371 002. شكرا لك، شكرا لك اللي كنت معنا إلهام العفلي، برافو بور سكو فو فات، يعطيكم الصحة وبالتوفيق للصغيرات الكل في العودة المدرسية وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله. احنا مكملين معاكم بالموسيقى اللي توصلنا لأخبار العشرة، وبعد شوية تشوفوا الحديث باش يكون على الريجيم بعد الصيف وطبل بيز الصيف كيفاش نرجعوا نشدوا الرجلة. أتو تسفيت

0: Publicité.
1: Ma Orange, où est-il rentré? بالفيبر 100 ميجا.
2: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.
3: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: موجز العاشرة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومة الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية، من بينها منع تداول الوثائق الإدارية ونشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. وزير التربية نور الدين النوري يقول إن الوضع الحالي لبعض القاعات والمؤسسات التربوية لا يليق بالمعلمين ولا بالتلاميذ، سواء من حيث البنية التحتية أو التجهيزات المتاحة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يشهد خطة لتجديد التجهيزات المدرسية. والوزير يعرب عن عدم رضاه عن المكاتب التقليدية الحالية للمربين التي قال إنها لا تليق بمكانة المربي، مشيرا إلى أن الصفقات الجديدة اعتمدت رؤية مختلفة ترتكز على احترام المربين وتوفير ما يليق بهم سواء في قاعات الأساتذة أو قاعات التدريس.
8: الحقيقة كي ندخل بعض القاعات لا تليق لا بالمربين ولا تليق بأبناء التلاميذ، ليس فقط من حيث البنية التحتية بل من حيث التجهيزات المتاحة والمشهد التربوي يشهد الحقيقة تجديدا في مستوى التجهيزات، ولكن الإتيان عليها كلها يتطلب شيء من الوقت ويتطلب بعض السنوات، وانطلقنا منذ السنة الفارطة في تجديد نسبة كبيرة من التجهيزات سواء ما تعلق بالطاولات وما تعلق بمكاتب المربين. أنا الحقيقة لست راضيا على المكاتب التقليدية الموضوعة المربي، هي مجرد طاولة عادية لا تليق بالمربي. بس في الصفقات الجديدة غير زاوية النظر أنه نحترم المربين ونوفر لهم ما يليق بهم سواء في قاعات الأساتذة أو في قاعات المدرسين عامة أو في قاعات التدريس، لأنه اليوم الحقيقة كثير من هذا الضغط يتحمله صحيح كل من موقعه، ولكن يتحمله المربي داخل القسم وداخل المؤسسة التربوية بعلاقة بعديد الأطراف.
7: فرع شركة الجياوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد يتسلم ثلاث حافلات جديدة في إطار التعاون التونسي الإيطالي، وفق ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة بلجيا حمزة ناجي، موضحا أن هذه الحافلات ستساهم في تعزيز أسطول النقل المدرسي بسيدي بوزيد خلال السنة الدراسية الجديدة.
9: اليوم شركة نقل القوافل استلمت عدد ست حافلات مكيفة معدل النقل الحضري المساهمة في نجاح العودة المدرسية والجامعية سنة 2026-2027، وتم توزيع الحافلات هذوما على أساس ثلاث حافلات لإقليم سيدي بوزيد، عدد 2 حافلة إقليم قفصة وعدد حافلة إقليم الشركة بيدوز.
7: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيفيد المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو وكييف، ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات في أوكرانيا. وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن المبعوثين سيلتقيان اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم الرئيس فلاديمير زيلينسكي في كييف غدا الأحد، وسيبذلان جهدا لإحراز تقدم نحو السلام. جامعة كاليفورنيا تعلن اتخاذها إجراءات لزيادة موظفي إنفاذ القانون في الحرم الجامعي بسبب المشاجرات وسط استمرار الحراك الطلابي المناصر لغزة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن في ويكند على الكيف.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
10: 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف على ديوان فام العشرة وثمانية دقائق. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف الفريكونس متاع ديوان فام, وتحية كبيرة للناس اللي تبعتنا في الكومنتار والتشجيعات على شان اليوتيوب. ألوغ صيف عدو في هو وفي الصيف نظريا وفي الصيف, ولكن نحكيه على شهر سبتمبر, شهر لغوبخيز, شهر الرونتري, الشهر اللي نفيقوا فيه قديش بلبزنا في الماكلة في الصيف, وقديش زدنا كيلوات, وقديش ما كليناش بالباهي, وقديش كلينا جلاس ودلاع والحاجات هذيك الكل. هي صحيح من ملذات الحياة الحقيقة, واحد ما عنده ما يقول, أما كيجي سبتمبر فما أنبوبة حمرة تشعل وتقلنا آية شدوا الريقلة. هذيك علاش نستقبل بحذية سي زبير الشاط, دكتور طبيب مختص في التغذية والتجميل. مرحبا نورتني دكتور.
2: مرحبا جيهاني, عايشك.
1: شنو أحوالك؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: صيفك كيفاش تعدى دكتور؟
2: والله الحمد لله اللي تعدى أولا لاباس احنا هنا مرجلين فهمتني, وأنا نتو نتعدى المرحلة من بعد الصيف زيت خاطر كيما قلت أنت
1: فما اللي تفرق. دكتور كي تبدا طبيب مختص في التغذية تبلبز كيفنا نحن في الصيف وإلا لا؟
2: ما عندكش فكرة
1: بالحق
2: ولا العظيم.
1: دلاع جلاس
2: هنا
1: مش تبلبيز
2: تاع التبلبيز اللي نحكيو فيه
1: شوي. نفهموا في التبلبيز شنو هو التبلبيز في الصيف
2: بالنسبة للتوينس أكثر, مش التوينس الناس الكل. التبلبيز هو السنتيمون اللي يجي بعد ما يشيخوا هو إحساس كأنه كيشيخ وتفرهد وعمل كيف راه عمل عاملة, دونك انكونسيامون يجي لداخل الصوت اللي يقول له شيخت تفرهدت
1: تشوف
2: وتفرج في كرشك وتفرج في بدنك كيفاش ولا مش صحيح. هذيك مش صحيح خاطر يزمك تشيخ ويزمك تفرهد, وكان بتنفسوش في الصيف ما فماش وقت الراحة, وقت وليداتنا مرتاحين, وقت اللي الطقس به يخلينا نسهر والبرة, الوقت هذاك الوحيد اللي باش نفسه فيه.
1: اي فما بخلاف في البلبيز الماكله فما النوم زاد المبلبز, دونك كله مربوط ببعض.
2: برشا اعتبارات تتبدل, اما في بارتي سورتو احنا في الميديتيراني في بارتي من نمط نتاع العيشه نتاعنا, دونك عقده الذنب هي اللي باش نحكيو عليه. اسكو ريالمون بلبزنا وفما تاثير على اللي عملناه على بدننا ولا لا؟ هذه الميزان هو اللي يحكي لك.
1: توا انا كي نقول لك دلع وجلاس وصحن المقلي اللي ما ابنش كان منه, هذاك الكل ما يتسميش تبلبيز دكتور.
2: اذا تحطهم مع بعضهم في نص ساعه معناها كارثه.
1: قول لي كيفاش شنو اللي يعتبر تبلبيز وشنو اللي لا؟ فوالا
2: ما نبداو مثلا في انت بديت صحن مقلي اللي في الصيف يبدا بنين وكل شيء
1: برشا.
2: الصحن المقلي اذا تعمله مره مرتين في الجمعه يقعد ام بليزير وشيخه, وحتى المنفعه مش في يضرك وبنين ونافع وفيه خضره وفيه برشا حاجات به.
1: صحيح.
2: اما كي تحطه كل يوم صحن مقلي ومن بعده صحن دلاع ومن بعده دوره جلاس وجازوز يولي وقتها تبلبيز ويعمل مشاكل وكل شيء. في الابسولو مش وجود الشيء هذاك هو اللي مش به, أما التكثير منه أكثر من البزوان هو اللي يسبب مشاكل, هو يخلي العباد تسمع. دونك هذاك عايش خد كاتن نتفاهموا ساعة نحي وساعة يندرى الحاجات هذوكم باهين ولا خايبين. ليهم باهين ليهم خايبين, باهين في وقتهم.
1: الاستعمال هو اللي حددهم إذا باهي أو خايب.
2: النوعية والكمية هي اللي تحدد.
1: والتوقيت زاد.
2: والتوقيت بالطبيعة هو اللي يحدد. ونفسية الإنسان زاد حاجتها زاد باش تفرهد وتنفس معناها في الصيف خاصة صغارنا ولا لي جوان بعد باش يرجعوا يقراوا باش يولي ريتم
1: أنا
2: جاي
1: أي أي.
2: دونك هذوكم زاد يزموا تنفسوا في الصيف. ما نجمش تقول له شد الريق دائما ما يسمعك حد, وقول له أنت يا ما تعمل ما يسمعك حد يتعدى الصيف
1: يخرج يشري ملاوي ولا يخرج فريكاسي ولا جلاس.
2: دونك احنا تفهمنا اليوم قلنا نحكيو معناها بواقعية وبرجولي
1: نكون واقعيين. مالا إذا الواحد حس روحه بلبز وزاد كيلوات بالأرقام معناها نراوها بالأرقام, وإلا حب يرجع يشد الريقلة مع سبتمبر ترجع دوبل سيونس ترجع لقراية, دونك برشا ناس أنا واحدة منهم نقول أيا وقاية توا نرجع نشد الريقلة نرجع ناكل بطريقة صحية نرجع نخمم في بدني بطريقة إيجابية. شنو أهم النصائح اللي نجمو نعملهم؟ با فورسيمون نجمو نحكيو فما ناس يظهر تستحق حمية وفما ناس يظهر تستحق فقط نظام إيجين دو في الماكلة متاع. شو نعمل؟
2: أول حاجة لازم نعرفوا اللي بدنا متاعنا عنده زوز هما ثلاثة ميزوز كبار حاجيات وفما حاجة ثالثة. فالحاجة الأولى هي الطاقة, أنك باش تتحرك وباش تخدم وباش تقرأ وباش تعمل فما طاقة لازمة. فما حاجات في الماكلة متاعنا اللي تعطي الطاقة اللي هي لي ماكرونيترومون احنا نقولوا زلاليات سكريات دهنيات.
1: شي جيو كمكونات معناها شنو ما
2: يعني هما في مكونات ماكلتنا بطبيعتهم
1: اللي هي كماكله شنو مزوليه
2: مثلا الغله فيها السكريات
1: دونك نحكيوا على الغله على شنو
2: الغله اللي فيها السكريات الغله مثلا نلقاها مثلا في لي سوكرون كيما الخبز ولي بات وكل شيء زاد لازمين ومهمين وفيهم طاقه
1: أي.
2: نحكي ماكرو نيتريمون ونجيو للميكرو نيتريمون من بعد مثلا الدهنيات بتبيع في الزيوت وفي الزبده وفي الحاجات اللي فيها دهنيات زاده هي اكثر حاجه تعطي طاقه خاطر جرام زيت يعطي 9 كيلو كالوري والجرام سكر يعطي 4 دونك الطاقه زاده موجوده في الزيت نتاعنا باش الخلايا نتاعنا تخدم يلزمها الطاقه هذيك الطاقه اللي باش ياخذها البدن يحددها احساس جوع والشبع الصحيح معناها ما تنجمش تحسبها انت حتى اللي يحسبوا الكالوري ديما يحصلوا معناها البدن مثلا يقول لك باش نعطيه هنا 1800 كالوري في النهار خليه ما يطلعش صحيح الحساب
1: علاش خاطر حسب شنو
2: على حسب نوعيه النشاط اللي انت تعمل فيه قاعده ولا تحرك الميتابوليزم تاع العبد مش الناس الكل كيف كيف يستهلكوا نفس الطاقه حتى بالنسبه للمراه في اول سيكل وسط السيكل اخر سيكل مش كيف كيف في في في وضعيه نمو ولا في وضعيه ادوليسونس ولا وضعيه شيخوخه زاده كيف كيف تتبدل الوضعيات ونفس الطاقه نعطيك مثلا مثل نفس الطاقه اللي تدخل الجسم مثلا بنيه وهي بيدها تدخل جسم بنيه اخرى وما تعطيش نفس اللي في
1: خاطر البدن مش كيف كيف كل بدن وكيفاش يتفاعل مع عمليه الحرق
2: ابسوليومون حتى لابسوربسيون بيدها يبدا موجود الطاقه اللي كليتها دخلت للبدن
1: اما الامتصاص مش نفسه
2: فوالا دونك هذيك سي كومبليكي ونتو ما نعرفوش علاش وسي تيلمون كومبليكي اللي نمشيو ديريكتومون لتوسكي انتويتيف اش معناتها معناتها نتبعوا الاحساس نتاع البدن نتاعنا شنو هو طالب بالضبط على حسب احساس الجوع نتاعنا والشبع نتاعنا باش نقعدوا هكاك مثلا نستناو في الجوع بيان سور باش نضيعوا مثلا واحد ما يقعدش يبدا يقرا ولا يخدم يستنى روحه يجوع ومازال عنده ساعتين ثلاثه
1: ينجم يجوع في وسط الغيونيون ينجم يجوع في وسط الحصه الدراسيه دونك كيفاش نعمل
2: هذاك علاش يلزمنا دي ريكومونداسيون نتاع قداش من وجبه واش ناكلوا في الصباح في القايله وفي الليل
1: نستناو في لي
2: ريكومونداسيون دونك ريكومونداسيون في الصباح حاجه مهمه ياسر برشا عباد معناها ما تاخذش بعين الاعتبار اللي فطور الصباح راهو حاجه لازمه خاصه اذا النشاط المهني نتاعهم يبدا في الصباح اذا كيما كرهه ما تصبش ليسونس
1: ضروري الصباح نفطروا
2: لازم على خاطر هذاك اللي باش تدخل به للنهار نتاعك اذا تحب تكون رونتابل اما شنو ناكلو باش ناكلو يلزمنا حاجه اللي الهضم نتاعها يكون ساهل واللي مستلزمات الجسم وقتها اللي معناها طلبته يعني مثلا بالنسبه للعبد ادولت يزم حويجات مثلا اللي فما اللي يحب مشتقات الحليب فما اللي لا مي شويه سيريال مثلا شويه خبز كومبلي حاجه هكاك شويه جبن كعيب عظام مثلا شويه بروتينات
1: كعبه ولا اكثر
2: الفما اللي اكثر انا ساعات ناخذ اكثر مي انت والبوزوان نتاعك كيما قلت لك شيء فما فكره بسيطه ياسر حط قدامك وخلي روحك ناتر معناها ماكش لاهي في حاجه مثلا في تليفون ولا في تلفزه تفرج فيها
1: اغزل صحنك
2: ونشوف نزيد ولا ما نزيدش اذا تسمع للبزوان نتاعك انت راه هذيك هو الصحيح دونك ساعات ايامات باش تقوم جيعان خاطر ما تعشيتش برشا انت في الليل ولا نسيت معناها
1: صحيح اما ايامات نقوم جيعانين برشا
2: لازمك تاكل مش برشا مي كالمومون وفاري فهمتني فما شكون حتى شويه يحب الخضره في الصباح
1: صحيح
2: فما شكون يحب الغله في الصباح هذوما حاجات اللي نبداو بهم نهارنا من غير ما نعبيوها برشا اي سورتو ما لازمش السكريات
1: سكر الصباح لا
2: سكري
1: ما نبداوش بهن
2: غير سكر في الحليب ما ديما رانيش
1: ما عملنا شيء ما عملنا شيء
2: علاش على خاطرك السكر هذاك باش يعطي بوليوس نتاع انسولين انت كي تعطي سكر للبدن رابيد البدن وظيفته يخلي لك السكر نتاعك في الجرام دونك يجي البنكرياس يقول له طلع لي شويه انسولين باش نحل به مشكله السكر اللي هبط عليها على الصباح دونك البوليوس نتاع الانسولين كي يدخل للبدن يركح السكر في الجرام اما يقعد يخدم ويطيح السكر من بعد 10 ل 11 العباد جوع من بعد
1: صحيح.
2: اللي ياخذوا حاجه سكري على خاطر قاعد يخدم الانسولين دونك ما يلزمش السكر باش تقعد انت في النيفو دو غاسازيمون هكا شبعان حتى للفطور
1: حتى سكر كي يبدا غله
2: اقل بطبيعه خاطر فيه فيبر وفركتوز حتى غله مش باش تاكل برشا غله مش عنقود عنب مثلا ولا حركه رموس
1: عنب حلوين برشا
2: اي وتو وقت ماذاك على جبتهم وبنين وبلوس مي انت نجم انت تاخذ كعبه اثنين وتخلي على
1: اما الوسط النهار خليهم الوسط النهار خليهم خير.
2: مثلا فما شكون يعمل سبور العشية وقتها تنجم تعمل دي سبعتين قبل ما تعمل سبور تاكل لك البورسيون نتاع الغلا بطبيعتها البدن باش تدخله وباش يستعملها هو في الاكزرسيس نتاع سبورتيف اللي باش يعمله هذا صباحنا
1: هذا فطور الصباح
2: قصدنا ربي خدمنا على رواحنا وعملنا رونتابيليتي باهية في الخدمة وقت الفطور عادة ماذا بيك البدن حاجته بحاجات فيهم خضر وبروتينات وشوية نشويات إذا تعبيها برشا مثلا تدخل ديريكت نشويات مثلا تعمل كاسكروت برشا خبز فيه باش تقلق ومن بعد يجيك النوم وباش ترسل تبدأ قريت حسابك وماذا بينا ديما نقولوها لمحالها وفما شكون يعملها يهز معاه العبد من الدار حاجه نظيفه أيه
1: باش نسالك خاطر مع الدوبل سيونس دكتور نرجعوا برشا ناكلوا لبرا أيه. ميم سي فما عباد اللي تقرا حسابها وتهز فطورها من الدار حتى من البيت نتاع البارح أيه. دونك النصيحه شنو هي في كل الحالات ديما ماكله الدار خير والا ساعات نجم أيه. تاكل البرا خير
2: أزر هو كما قلت لك احنا باش نحكيوا واقعيه
1: معناها
2: عاده واحد في الويكاند ولا في النهار اللي يرتاح فيه في الجمعه يعمل حساباته معناها حتى الخضره ينجم يقصها ويحضرها يشيحها من الماء بالبيت ويخليها في الفريجيدير في ساشيات تقعدوا نهارين ثلاثه ما تقلقش ما تتفسدش ونجم بعد باش يفوحها الفينيغريت ينجم يحضرها وحدها ويهز معاه ما كلته نورمال عبد باش يحترم بدنه يلزم يعمل لك البانيه نتاعه ويهز معه اولا على خاطر الصحه صحيا باش تكون مفيده ليه هو وثانيا على خاطر كمان تو لينا قبل كنت سنين التالي يمكن الماكله البرة ارخص من اللي تحضر انت في الدار العمليه تعكست تو معناها قبل ساندويتش كان ب 2003 تو ساندويتش ب 10 وانت طالع دونك ما عادش رونتابل حتى شو كي تحسبها فلوس مش مقابل بعض الشيء دونك دو بريفيرونس انت تعمل بانيه نتاعك وتهز مع حويجه مشويه شويه دجاج شويه سكالوب اللي هو كاي بعضهم اللي ما يهم
1: اومليت
2: واومليت وشويه هكا بان كومبلي ولا حاجه روز ولا اللي طيب وصلت نورمالمون المستلزمات نتاع البدن الكل تكون موجوده تعمل الفطور ما ترزنش فيه برشا ومن بعد تتكمل العشية متاعك اللي يخدم يكمل خدمته والعشاء
1: فكرة اللمجة بين فطور الصباح وفطور القائلة حتى فكرة باهية ولا
2: هما احنا نمشيو باللي ريكومونداسيون راهو مش راي انا الشخصي نحاوها من بكري اللي حكيت
1: لمجة الصباح تنحات
2: ما تنحات من بكري حتى في فرنسا اللي خدموا على لي ريكومونداسيون هذوما تنحات لسبب حاجتين اول حاجة خاطر كان يعملوا اللمجة العشاء ما عادش يحبوا يفطروا ثاني حاجة البدن متاع الجسم متاع الصغير ما يحتاجش يفطر في الصباح في الفطور
1: ما يخلطش يجوع العشرة
2: نورمال ما يخلطش وكي يفطر يزم يفطر معناها حاجة كاملة الصغار سيرتو ما نجمش هو شبعان وتعطيه حاجة دسمة لازم يأكلها فيها بروتين وواحد ما يكملها لكش دو بريفيرونس
1: يفطر فطور القائلة بالكدا افضل من انه يفسد فطوره في لمجة في الوسط
2: فوالا باكونتر لمجة العشية مهمة ياسر
1: كملنا احنا فطور القائلة
2: كملنا
1: فطور القائلة بلاش غلة
2: دو بريفيرونس اي
1: بلاش تي
2: تيلا باش نقول لك عليه
1: قهوة اي تيلا
2: قهوة اي تنجم التيلا خاطر التي هو يسميه كيلاتور دو فير معناه ينجم الحديد اللي كليناه في اللحم ولا في الحوت ولا في الدجاج ولا في البروتين نتاعنا مع التي ما يخليش الامتصاص نتاعه
1: لي موليكول مع بعضهم
2: ما يخليش الامتصاص نتاع الحديد يدخل البدن مش منسوح به برشا باركونت مثلا سويعتين من بعد الفطور منسوح به خاطر تاي زاد صحي وباهي مش ايميدياتمون بعد الفطور نتاعنا
1: بلاش سكر ونحكيو تاي بلاش سكر
2: اي لا
1: ننساو موضوع السكر ماذا بينا ننساو السكر الابيض ماذا بينا ننساو
2: والله يوزر هي راهو استنسنا به في السنين اللي فات معناها نحطوا السكر هو في الابسولو ما عنده حتى سونس انت مثلا التاي باش تعرفوا التاي بنين ولا مش بنين قهوه مثلا اللي مغروم بالاكسبريس في الصباح باش تعرف القهوه هذيك بنينه ولا مش بنينه والماكينه اللي نتاع القهويج نظيفه ولا ما نظفهاش عنده قداش من والكاليتي نتاع القهوه محروقه ولا مش محروقه والماء اللي يستعمل فيه به ما تنجم لي كريتيريا ذوما الكل وتشيخ بقهوتك انت حاجه تشيخ هذيك الا ما تكون نوتر حطيتش معها سكر السكر يغم على جوا ذم الكل ويمسكيه
1: حتى على مطعم البن بيدو معنا.
2: ولا دوك يمسكيه. ما عادش نحكيه على القهوة وقتها، نحكيه على كريمة على حاجة تخريف كريمة متاع قهوة.
1: دونك
2: للفن متاع الماكلة السكر ما يدخلش في الحكاية ذم للي يفهم معنا، واحنا المستمعين بتاعنا يفهموا التركل
1: بيان سور ويظل يشوفوه زيدا حتى كأثر. دونك فطور القايله سلطه شويه نشويات
2: بروتينات
1: وخاصه بروتينات ويلفو ميو كي نحطوا صحنا قدامنا نبداو باللي بروتين خير ولا دكتور؟
2: كل واحد والخضر حاله كيفاش
1: خير من النشويات
2: المستحسن. لا مش من النشويات هذيك اكيد مش نشويات من اللؤ. اما الاكثر نبداو بسلطه وبروتين، سلطه ومن بعد بروتين، ولا بروتين وسلطه مع بعضهم خير.
1: خير
2: علاش؟ خاطر عادة مش تبدأ تفطر أنت تبدأ جيعانة شوي، الجوع ذيك كي بش تبدأ بالنشويات بش تأكل كمية أكثر من البزوع خاطر فما
1: فما نوع من نهم عند البدن وقتها
2: بش تهفتك الحساس الجوع اللي مقلقك. كي بش تبدأ بسلاتة ما مغطتك سلاتة ما هضمتك البروتين فنجمش تأكله فيزنا،
1: فما حيلة تعملها على بدنك.
2: هي مش حيلة، هو ربي هكيك خلقها الأمور. احنا نرجع معنا التوسكي انتويتيف، نرجع العبد كيفاش يأكل في العادة. دونك كي تأكل هذوكم الخضرة وبروتين ديجا بديت توصل هكا برسك قريب تشبع وما مازال حاجتك بالطاقه اللي هي في النشويات باش تلقاها. وقت اللي باش تاكلها باش تاكلها في راحتك ترونكيلمون تتبننها ديجا تحسها ابن وخير خير من تبدا تلتهم فيها تبلعها فيس. كي تبدا تاكل فيها وتتعدى في الفم العبد وفي الخشامه نتاعها يحس البنه نتاعها خير. وايش تو فما زاد ديتاي نتاع التراجيم نتاع الماكله كي باش ناكلوا حاجه ماذا بينا نخمو ونتبعوها ونوصلوها للمعده
1: نمزغوها مليح سي سا
2: اي
1: يعني عم نحكي على الماكله بالزربه، طريقه الماكله نسق الماكله كي ناكلوا بالزربه ولا في عقلنا ياثر زاد هذيك على بدننا.
2: ياثر اكيد خاطر عندك انت بدن قدامه ماكله والبدن هذاك الظهر ومتاكد اللي مخنا عنده يعرف بالضبط الحاجيات نتاعو ومخنا راهو شايف انواع الماكلات الكل وعنده دي ريسبتور لداخل وعنده بروجرام بلو معناها كومبلكس واقوى برشا من اي نوتريسيونيست واي ساينتيفيك تو ينجم يحكي ويعرف اكزاكتومون لي بوزوان. اذا انت عطيتو لافورماسيون بالعينيك بالشمين بالقو وشاف شنو وعطيتو الوقت باش يعمل انتربريتاسيون نتاع المعلومه اللي انت عطيتها ومغذ ووصلها للمعده

0: معناها حتى انثروبولوجيكمون هو اللي تحب وقت الماكله وصراعنا وحروبات بكري الكل صارت على الماكله باش العباد تنجم توصل توفر الغذاء نتاعها. دونك اذا فلسفيا حطينا الماكله راهي مهمه دونك نوفروا لها الحاجات اللازمه الكل معناها حتى قضيتنا نقضيوا حاجه دو كاليتي في قفة دو كاليتي.
1: اي عامل بها كيف عامل بها كيف راهو ذيك الماكله اللي قاعده تدخل لبدنك وبدنك هو اللي قاعد توجه به في الحياه سي مامون اللي يلزم نعطيه اهميه
0: واهميه والانفستيسمون اللي لازم في الوقت وفي الماده وفي اللي تحب وقتها تولي تعيش حتى راهو نظرتك مع بدنك واحد تعيش تتصالح ياسر خاطر انفستيت فيه وشيخ عليه وكل شيء دونك اوتوماتيكمون باش يعجبك. اللي يبدا كره بدنه مثلا ويصب له نابورت كوا في اي فاست فود في اي كسكروت عيار يتاكل كرهبه ويضرب يزر
1: ثم مشكل نفسي
0: ما نحبش انا في الجيجمون اما بعد ما تنجمش تنظر روحك في المرايه وتعشقها صعيب شوي
1: حتى تعرف روحك شو عملت
0: اي مش
1: انت عن تعرف روحك شو وكلته البدن هذيك دونك كمل لي دكتور
0: بعد وصلنا للمجة
1: كملنا في طول القايلة قلت لي لمجة العشية على عكس لمجة الصباح هي مهمة
0: بلا.
1: احنا كملنا في طول القايلة بلاش غلة قلنا ساعتين تنجم تاخذ قهوة بعد فطور القايلة اما اذا كنت تحب تشرب كويس تاي بلاش سكر بعده على فطور القايلة بساعتين بلا. نوصل معاك للمجة متاع العشية اللي قلت لي اللي هي مهمة عكس اللمجة متاع الصباح
0: بلا. اللمجة متاع العشية وقتها وقت الغلة على خاطر الغلة اذا باش تاخذها وانت المعدة متاعك معبية وفما نيفو متاع أسيد فوق المعدة الأسيد كده باش تحط مع حاجة سكرية اللي هي الغل يولي فرمنتاسيون والفيتامينات والحاجات الرقيقة ياسر اللي في الغل اللي حاشنا به ما توصل استوعبها لبدن إلا ما يهضم الماكلة متاع الفطور مثلا دونك ما توصل إلا حالة حليلة ما نستنفعوش برش
1: داكور
0: كي ديكاليه الوقت هذاك ونمشيو ساعتين ثلاثة من بعد الفطور في اللمجة العشية وقتها حتى كي باش تاخذ الغل الفيتامينات والحاجات اللي حاجتنا بهم الامتصاص نتاعهم في البدن باش يكون اسهل برشا باش تعطيك الشحنه شويه نتاع الطاقه اللي يحب يعمل مارش واللي يحب يعمل سبور ديجا يبدا عنده الطاقه
1: احسن غله ناخذوها
0: ولا فما الوقتها يعني هو ديما احسن غله هي في الوقت نتاعها
1: اما دكتور ما فماش فرق بين كعبه التفاح وكعبه الكرموس بين التفاحه والبنانة
0: ما نشدوش حاجه كاول فايده فما شكون يعمل هكا صحين صغير وشويه شتر كرموسه شويه تفاحه ويحط مع شويه غرت ويخلطهم مع بعض
1: دكتور بالحق فما شكون ياكل شتر كرموسه تو
0: صعيب
1: صعيبه شتر كرموسه صعيب
0: ليه نحكيو احنا هو الكرموس خاطر وقته برا
1: وقته صغير دونك يجي نحبوا ياسر نشيخوا بيه اما انت قاعد تقول كعيب باهي قولوا كعيب
0: نقولوا احنا ديما من باب اللي موجود ديما في وقتها باش يكون حتى التكوين نتاعو فيتامينات ومينيرو كل شيء يكون ممتاز دونك احنا مش زاده باش نغتنموا نقولوا مثلا كرموس تو هو بنين وفي برشا زاده فوائد مش ناكلوا اكثر من لازم نحصلوا في حاجه اخرى لازم نقعدوا في الليميت نتاع البهوه نتاعو في البنه وفي
1: ما نخليوش استعمالنا ليه يردوا هو حاجه ماهيش باهيه للبدن
0: ولا دونك كده باش تكثر بطبيعتك
1: كعبه غله شنو معاها كعبه ياغورت ناتور
0: دو بريفيرونس برو اي ليتاج اللي يحب اللي ما يحبش حاجات مثلا
1: هذا العشية كملنا خدمنا وروحنا
0: لا مازلت حاجه اللي ما يقولوهاش برشا مي انا يظهر لي مهمه ياسر اخر النهار كملت نهارك وستريس وليت فما المخ حاشته بشويه دوبامين حاشته بشي شيخ شوي كل واحد وين جوي فما اللي هكا في كارو بتاع شوكولاته كارو قلنا مش تابلي
1: تابع
0: معي تابع مثلا فما شكون يحب حاجه هكا جاتو صغير فما شكون
1: انا الحق
0: اي بيان سور مادام عملت نهار وتعبت فيه مو يزمك تشيخ
1: تفرح بروحك
0: بيسو تفرح بروح
1: العشية
0: ولا كعبة حلو هكا
1: كعبة دقلة
0: كل واحد يحب
1: كعبة كعك ورقة
0: فما مثلا أكثر نساء اللي نعرفهم ويا تحبك القهوة عربي في العشية ومع كعبة كعك ورقة ولا كعبة من وبعد يجينا في الكونسلتاسيون اسمعني انا اللي هلكني راه وكانك
1: انا يذول لي هذيك هي اللي تعمل لنا احساس الذنب تاع نهار كامل تعبت على روحي وشديت الرجله نجي في الاخر نعمل كعبه حلوه
0: جوستومون غالطه
1: ليه عندي الحق اوكي
0: علاش قديش انت كعك ورقه قديش فيها كالوري ماكسيموم 150 ماكسيموم انت كاسكروت طرف خبز اللي هكا فيه 400 500 كيلو كالوري دونك المشكله كيما حكيت لك من الاول المشكله الكولبابيليتي اللي احساس الذنب اللي انت شخط هو

0: ينعنيو فيه أكثر من الكالوريات متاع الماكلة. هذاك علاش قاعد ركز تعليم خاطر يزمك تفرح بروحك ويزمك تحط حاجة بنينة قدام
1: باش النهار ما تحسوش انه هو كليتيه كان حاجة ما تشيخش معنا. فما نوع من الكرفي اللي ماذا بينا نبعدوا عليه باش خاطر الواحد ينجم يشد رجلة ماذا بيه ما يحسش روحه اللي هو فما الماكلة ولات كرفي.
0: اي وخاطر
1: عامل شيخه خاطر
0: اي ولازم ما تنجمش تعيش اوتروما سينو باش تخلصها في كومبوسيون من بعد تشد فينا من بعد تسيب تسيبه خايبه
1: داكور.
0: وكيما عندك دي بوزوان نوتريسيونيل نتاع كيما قلت لك الطاقه نتاع معادن وفيتامينات عندك بوزوان ايموسيونيل مع الماكله
1: داكور.
0: دونك اذا احنا في بالنا نستغناو عليه ونعملوا عليه بريسيون راه باش يتسيب من بعد
1: ما نجموش نفرستريوه الى ما لا نهايه. دونك il vaut mieux لو جيري في وسط النهار
0: نجيو برج وليا ونحطو كل ونتنفسوا ونفرحوا برواحنا
1: ومن بعد نقولوا اون اسيوم كعبه الحلو اوكي
0: اون اسيوم مانيش موافق عليه
1: اون اسيوم با
0: لا مش اون اسيوم عليه ماهيش حاجه
1: ماهيش ذنب. دونك انت خاطر قلت لك
0: انا في بليزير
1: وصلني للعشاء دكتور
0: العشاء عاده علاش انا تو
1: اكثر مرحله نخافوا
0: من اللعب ياسر في النهار خاطر العشاء راهو
1: ما فماش
0: بور ان ادولت عبد كامل العشاء حاجه خفيفه راهو علاش شنو مثلا وعب باش يرقد 11 نتاع الليل ثلاثة سوايع قبل 8 نتاع الليل مثلا حاجه خفيفه وكاو اذا فما بوزوا معناها شويه غرت
1: شويه
0: حاجه خفيفه وكاو حاجه مشويه حاجه خفيفه وكاو نورمالمون اذا عديت النهار توجيه الكل ونهار وناس يوري لي بوزوا نتاعنا الكل بعد باش ترقد الميتابوليزم تاعك باش يطيح كومبليتمون.
1: باش نرجع نسالك على الميتابوليزم اما دكتور انا كي تحكي لي النهار هكا بدا نجم نخلط لليل ما نحبش نتعشى
0: والله شخصيا
1: لازم
0: ما نجمش نتعشى انا واحد من الناس كي تمشي بريتم باهي وتو ريسبكت لي بوزوان نتاعك بوندون لا جورني الكل راه ما عندكش احساس بالجوع في الليل.
1: دونك اللي تحس روحك ماك جيعان ما تعشيش
0: ولوي باش تعشى ما فيناش ان بوزوان واللي باش تعشي وقتها تبدا المشاكل.
1: فما خطر افكار زادة تدور انه يلزم تعمل لي غوبا نتاعك الكل باش نجم تنقص وزن الوغ هو انت قاعد تقول لي مربوط بشعور الجوع. هوني نحب نسالك دكتور سؤال مهم كيفاش نعقل شعور الحقيقي نتاع الجوع من القلق هكا قلقت نحس في روحي نحب ناكل حاجه كيفاش نعرف؟
0: اي راهو مش سهل هذاك احنا فما دي تيست بسيكولوجيك يعملوه نخليه الانسان مثلا في الصباح يقوم ما ياكل شيء وانه يقعد الحاجه اللي مستانس ويعرف تشبعه في الصباح بتي ديجني نتاعه يخليه بحذاه باش نحيو فكره البور دو مونكي معناها يخاف لما من جوع ما نلقاش دونك هذيك بلوكيناه
1: هاو بحذاك
0: ونقعد كل وقت نشوفوا لي سونساسيون نتاع اش معناتها الجوع. فما عباد الجوع نتاعها مثلا معته تولي تعسر عليه فما عباد خاطر مش نفس الاحساس عند العباد الكل
1: أكيد.
0: فما اللي شكون راسه يوجع فما شكون يتوتر كهو فما اللي ما ضيعوا الاحساس معناتها تلمو ياكل برشا ورا الاحساس ديجا مضيع
1: ما يفيقش به.
0: دونك باش تعاود تكاليبري الاحساس هذاك ومهم ياسر باش تكاليبري يلزم التجربه هذيك يعيشها العبد باش يعرف ريالمون اش معناتها احساس الجوع
1: بالنسبه ليه
0: الخاص
1: به
0: هذاك احساس الجوع. وفما احساس القلق التنويش اللي يدور وياكل هذاك ايموسيونيل واللي هو الانسان معناها الفم نتاعه والحاجه اللي يحب ياكلها يحب دوبامين حاجه باش تعاونوا على ستريس نتاع النهار هذيك موضوع اخر مش مربوط بالجوع نتاع الانسان.
1: خليني نسالك بعض الاسئله السريعه حاول جاوبني بسرعه دكتور خاطر بدا يجيني وقت الفاصل. الناس اللي عندها مشكله في الميتابوليزم شنو تعمل اللي بدنها ما يحرقش سوفيزامون؟
0: الحقيقة ما فماش برشا من العباد الميتابوليزم يحرق فما بأس نتاع باش المخ والقلب والكل شيء يخدم البدن بكل هذاك في 1400-1800 كيلو كالوري انت والعبد ويطلع مع الاكزيرسيس. وفما الحاجات اللي البدن شنو باش يعمل في نهاره قداش يكونسومي اكثر معناها تنجم تحسبها بلوزو موا
1: داكور. شربين الماء
0: مهم ياسر
1: قداش
0: نحشم وعادش نقولوها
1: ثلاثة إترات
0: في الصيف ثلاثة وفي الشتاء إترة ونص إترتين
1: دا كوردو. شنو الحاجات اللي يلزمهم يقفوا ما عادش نستهلكوهم كيما السكر الأبيض شنو اللي خلق مثلا جزوز شنو الحاجات اللي فريمون كي نعملوهم زايدين بقى زايدين بقى علينا؟
0: عاده كي تقول حاجه ممنوعه تولي
1: مرغوبة
0: فيها العسل.
1: كله ممنوع مرغوب
0: ما حد شيء ممنوع يسوفي باش كاسكو فما البوزوان ولا اللي هو دونك السكر بالطبيعه السكر هذيك الحقيقه باش تعمل جاتو مثلا في الدار لازم تحط فيه سكر اما السكر ابيض هكاك تحطه في قهوه ولا في واحد هذيك مش مسوح به اما باش تعمل دي غوسيت بيان سور.
1: النشاط الرياضي
0: مهم على الاخر
1: كل يوم
0: وليزيتود تو الكل هم رجعوا على الاكتيفيتي فيزيك خاصه عند الادول مش كل يوم يقول لك على الاقل نعملوا 3 سوايع في الجمع فما اللي يحب نص ساعه مثلا 6 أيام في الاسبوع فما اللي يحب يعمل 3 سيونس في الجمع بساعه مي هذاك اللي ريكوموندي ومش لازم سبور معناها في ساله معناها حتى ماشي.
1: اخر سؤال ومهم ياسر ياسر ياسر شنو هي احسن لمجه نبعثوها في كرتابه الصغار؟
0: اللمجة تكون فيها نشويات معناها شوية هكا بسكوي كومبلي ولا خبز كومبلي ولا حاجة ما يبداش أبيض باش ما يعطيش مشتقات الحليب كعبة غلة
1: كعبة غلة
0: بركة
1: ولا خضرة كعبة طماطم فقوس
0: كان هما يحب صغار عادة يحبوا حاجة سكري أكثر من ما فما صغار تو تبارك الله عليهم خير منا احنا واحنا صغار يحب يقول لك لا تحط لي
1: صحيح. حب كعبة فاطم كعبة سفناريا
0: وقتها توميو.
1: شنو الحاجة اللي ما يلزمش نبعثوها في كرتابة الصغير في الحكة وتعلم جل
0: الحاجات اللي فيهم سكريات كالكيك المعلب والجو خستنك المعلب هذاك معناه خطر كي تشوف الكومبوزيشن الدوخ معناه ماء يحط فيه ملون وآرام والسكر
1: بعدهم على الكرتابة وحكة اللمجة متاع صغيراتكم. ميرسي انفينيمون دكتور زبير الشاطر طبيب مختص في التغذية والتجميل قديش عطيتنا النصائح اليوم على كأنه كيفاش نرجع نشد الرجلة بعد ما بلبزناها في الصيف. يقول الدكتور نتخلصوا شوية من شعور الذنب على خطر ذيك يضرنا أكثر من الماكلة المبلبزة. دونك الفيديو موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي أرجعوا ثبتوا شنو نهاركم من شنو يتكون شنو تاكلوا في الصباح وفي القائلة وفي العشية وحتى للعشاء. ولمجة الصغار واحدة من أهم الحاجات اللي يلزم نركزوا فيهم. شكرا لك دكتور اللي بحذينا ونورتنا وعطيتنا النصائح هذه الكل. سعيدة جدا أنه أنت جيت بحذينا. نمشي خليكم مع الفاصل وراجعين بعد شوية نحكيه على العودة المدرسية في الكياسات. دونك جيتنا الغونتري سكولير كيفاش باش تكون كياساتنا وكيفاش نضمنوا عودة مدرسية مروريا آمنة.
2: Publicité. مع Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع Orange et le Maxbox 5G بديبي 100 ميجا. يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا فيش تستنى. امشي لأقرب بوتيك Orange و boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج.
4: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
5: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
5: طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم
5: ورفقتني زيدة يدأمت بيا
4: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
6: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.an وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف من السبعة لنص نهار كل سبت وحد على الديوان فام في البرمجة الصيفية. هذا الموعد اللي يتواصل معاكم حتى النص نهار توا 10:45. نحب نقول لكم اللي عندي 6 تسيكر نحب نربحهم لكم الحفل الفنانة اللبنانية يارا نهار 10 سبتمبر. الحفل اللي باش يكون في مسرح قرطاج المسرح الأثرية بقرطاج. دونك اطلبونا على 31 328 328. احنا نكلموكم باش تعدوا معنا ونربحوكم تسكر حفل الفنانة اللبنانية يارا. يلا مكملين مع فقراتنا. ياسر فرحانة برشا اللي تجيب حزينة. عفيف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية. أهلا وسهلا يا عفيف, نورتنا في ديوان فام.
2: يفضلك جيهان, تحي ليك وإلى كل الناس اللي تسمع فينا ومستعملي الطريق خاصة
1: سورتو اللي يسمع فينا في الكراب على خاطر الموضوع يعنيهم ويعنينا الكل. عودة مدرسية على الأبواب, فما بعض المدارس اللي رجعت تقرأ ولكن بالأساس نحكيه على الغنط سكولير بداية من 15 سبتمبر. شنو يصير في العودة المدرسية؟ وكأنه تونس الكل تخرج في الكياسات فرد وقت, تروح فرد وقت. دونك باش نحكيو بالأساس سؤالنا هو كيفاش نضمن عودة مدرسية آمنة على الطرقات. ولكن معك انت عفيف رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية, خلي نرجع ساعة على كيفاش تعدى الصيف في الكياسات متاعنا, شنو وضعيتنا في علاقة بحوادث الطرقات. انت أطلقت رقم مفزع في علاقة بالناس اللي قاعدة توفى في الكياسات متاعنا. خليني أعطيني لمحة ساعة على الصيف كيفاش تعدى في الكياسات في تونس.
2: للأسف جيهان بالحق الأرقام معناتها ترجم الوضع. إنا نقول الكارثي لصيف السنة معناتها والأرقام تشهد على ذلك. احنا فتنا 900 قتيل معناتها منذ بداية السنة إلى تاريخ 3 سبتمبر, وهذا تبقى للإحصائيات الرسمية المرصد الوطني للمرور. عنا 902 قتيل معناتها من جراء حوادث المرور. ونشوفوا كي نرجعوا شوية معناتها للزانديكاتور نتاعنا اللي يلزم ديما نركزوا عليهم, نلقاو اللي الأشهر نتاع الصيف هما اللي شهد فيهم معناتها ارتفاع كبير لعدد القتلى, خاصة عندك جوان جويلية أوت فتنا 100 قتيل في كل شهر. معناتها كان الوضع بالحق معناتها التقييم نتاعو كارثي ومأساوي. أنا منحبش ياسر نقفوا على الأرقام جيهان, وانتي تعرف اللي الناس ولات فما نوع من الاستهتار ديما نعاودها هنا الكلمة
1: وكأنه هذه. ما همش أرواح, هما أرقام,
2: ماهيش أرواح معناتها جيهان. وديما عنا أولويات تسبق الأولوية نتاع السلامة المرورية. معناتها ريت توا سيبا لا اون معناتها الحوادث المرور مالغريكو. احنا يوميا عندنا ما بين 4 و6 قتلى يوميا على طرقاتنا, اللي هو وضع كارثي جهن. وانا سبق وقلنا في تصريحات معناتها سابقة يعطيك صحة, اللي معناتها 50% من الضحايا نتاع حوادث المرور هذوما من فئة الشباب معناتها بالحق معناتها حاجة كبيرة جهن. معناتها تلما عودنا تلما ركزنا على الارقام, لكن مانيش فاهمة شنو اللي قاعد صاير معناتها على طرقاتنا.
1: ابرز الاسباب, شنو اهم الاسباب اللي تتسبب في الحوادث؟
2: الابرز الاسباب جيهن نرجع ونقوله اللي هو العنصر البشري. معناتها شكون اللي قاعد يسوق, شكون اللي قاعد يسرع, شكون اللي ما يحترمش قواعد المرور. السرعه بالاساس هي السبب الرئيسي للارتفاع نتاع عدد القتلى. احنا نرجعوا للمؤشرات نلقاو ديما نقولوا تيان معناتها عندنا انخفاض في عدد الحوادث وعدد الجرحى, لكن عندنا انديكاتور قوي برشا اللي هو يفسخ هذا الكل اللي هو عندك ارتفاع عدد القتلى. عدد القتلى معناتها عندنا ارتفاع بالحق, النسبه نتاعو قاعده ترتفع بصفه غريبه, وهذا يوري اللي الحوادث نتاعنا ولات قاتله من جراء شنو جيهان؟ من جراء السرعه والتجاوزات الممنوعه وعدم احترام قواعد المرور. راهي فوضى كبيره الكلنا نستعملوا في الطريق.
1: شنو يرجع هذا؟ شنو يرجع عدم معناها فما لازم اكثر رادع, لازم اكثر قوانين, لازم اليوم هاو لي رادار بريسك في الكياسات الكل. الخطايا موجوده
2: مزيد.
1: الوعي نقصنا تحسيس,
2: هو التحسيس والتوعيه راهو جيهان سي تان كومبليمون, عمره ما يكون هو الاساس. وما نشبش نرجعوا نقولوا كل برينسيپ القويه ذيك نتاع نعولوا على وعي المواطن. لا لا لا لا, احنا حتى المواطن الاوروبي والمتطور في مخه وواعي انت تعرف اللي هو يخاف من تطبيق القانون. احنا ما تعلموا علينا برشا جمعيه سفراء السلامة المرورية كنا من الاوائل اللي دعينا الى التطبيق صارم للقانون والى الترفيع في الخطايا, خاطر راهو الوضع ما عادش يحتمل. وانك انت تقول له بربي لا تسرع, بربي يزمك تحط حزام الامان. ليه معناتها انت توا قاعدين احنا بالحق قاعدين نقوموا ببريسيون كبيره بوزيتيف اللي يلزم التسريع في مراجعه مجله الطرقات. راهو الرفع الالي
1: بمعنى كيفاش الرفع الالي شنو الحاجات اللي تحبوهم تتراجع في مجله الطرقات؟
2: اسونسيالمون عندنا لو بوين هو الرفع الالي معناتها للمخالفات لتركيز الرادارات والكاميروات اللي يلزم يكونوا موجودين. مالوغوزمون الانسان ومستعمل الطريق كو سوا تونسي ولا الاجنبي ولا غيره راه يلزم يحس روحه مراقب والا سينو فما والا سينو فما هل التهور ولا مسؤوليه. انت تجي تقول له مثلا راهي الخوذه راهو انت كي ترجع لعدد القتلى نعطيك مؤشر وانه احنا عندنا 400 قتيل من مستعملي السيارات الخفيفه و400 قتيل من مستعملي الدراجات الناريه.
1: اوف
2: ما راهو الدراجات الناريه سي ان فينومين اللي قاعد يضعف وقاعد يزيد واحنا قاعدين نشوفه ما تقديش ناس قاعده وشباب.
1: المشكل مش في الدراجات الناريه, هو المشكل في الدراجات الناريه اللي يسوقوها الناس من غير الكاسك.
2: يعطيك الصحه من غير الكاسك والمراوغات وقاعدين يسوقوا نامبورت كومون معناتها انت تفيق به ما بين المجوزات ما بين الكراهب معناتها تهور كبير اللي قاعد يصير. كيفاش باش يصير الرادع نتاعو هذا جهين هذايا بالسحب هذايا بالسحب معناتها السحب الالي انا نقول توتسويت يزمو يتنحى الموتور. ما معناتها فما حاجات قاعدة تصير في الطريق اللي ما تنجمش تجي لا بالتحسيس لا بالتوعية لا بثلاثين ألف خطية لا باربعين ألف خطية. الترفيع في قيمة الخطايا هذا الكل راه موجود في المراجعة تاع مجلة الطرقات.
1: عفيف زيدا يظهر لي احنا زيدا ناقصين انه ما نيش قاعدين نخدموا على التحسيس سوفيزامون
2: سوفيزامون
1: ما عنيش الانفراستركتور اللي تمكن من اللي على البسكليت واللي على الموتور باش انه يكون عنده مسلك خاص به.
2: ما فماش
1: دونك زيدا احنا زيدا ناقصين
2: الفضاء المروري ماهوش معناتها كيفاش يقولوا معناتها اني با ادابتي معناتها ماهوش مهيئ معناتها الى الاصناف هذوما الكل من مستعملي الطريق. احنا ريت بدينا طرقاتنا تعرف شنو جهين على سياره عندنا كاينو احنا في
1: اليوم ولا عندنا تروتينيت التروتينيت الكتريك
2: الموتور المترجل اللي هو معناتها نسبه كبيره من ضحايا حوادث المرور هي من فئه المترجلين
1: اللي مسكين لا سايق لا شاد كيس
2: ما تنجمش انت وين التروتوار اللي باش تنجم تمشي زيدة. فيه توا نقول لك حاجه جهين راه ولينا ما عادش نعرفوا نمشيو في الكياس. انا راح اضحى حتى من روحي والله معناتها
1: حاولت تمشي على التروتوار تلقى الكراهب
2: بالحق تجيبش تشق الكياس ما عادش تعرف تشق الكياس انت توا فما بالك. خلينا نرجعوا للعوده المدرسيه أي. اللي اسونسيالمون صغيرات اللي الامانه هذه اللي احنا يلزمنا نحافظوا عليها
1: اللي معنا اغلى ما عندنا
2: معناتها انت باش تسلموا للفضاء المروري هذايا كيفاش معناتها بالحق راهو سي ان انفيرونمون اللي ولا اريسك
1: به. اليوم نرجع للعودة المدرسية أي. عفيف احكينا على الصيف كيفاش تعدى ان شاء الله جاي خير
2: ان شاء الله
1: نحاولوا نكونوا خير وسلوكنا يكون سلوك ما خير أي. في الكياسات شنو نجم نعملوا دونك السرعه الكبيره ليه
2: توتافي هذه الاوليات راهو على عاتقهم
1: مش نقولوا حاجات بديهيه ابجديه السرعه أبجدي. الكبيره ليه
2: يعطيك صح
1: احترام قواعد أي. المرور أي. اشارات المرور راه زين ما فما حد خبير
2: ما يعرفهمش
1: اما ميسالش نعاودوا نقولوا
2: نذكروا بيهم راهو الاولياء اللي يسمعوا فينا توا ميسالش بربي باش نعطيكم استوس صغير معناتها انت قبل بنهايرين قبل بثلاث حاول تشد يدك تشد صغيرك من يده امشي اعمل بيه لو تراجي قدام المكتب مثالش حاول كيفاش توريه شق الكياس وين يقف وين يمشي خليه يسادابت للانفيرونمون هذاك راهو مش معقول الصغير تهبطوا معناتها
1: من باب الكهرباء
2: ما عادش يعرف حتى كيفاش يتصرف وانت ما لقاكش قدام باب المدرسه مش معقول راهو فما حاجات انت راك قدوه مثالش نعرفوا الانفيرونمون اريسك وتوا برشا دنيا داخله بعضها وكثافه مروريه ودنيا وكل انت يكون مثالش نخرج قبل الوقت بربي يجي هنا راهو الناس الكل تخرج فرد وقت الناس الكل راهي كثافه مروريه راهو الصغير يوصل ستريسي انت تهبط عليه عرفت كلي زوند الكل يوصل هو كيفاش باش يوصل للمقعد نتاع المدرسه نتاعو حاول تخرجوا بكري حاول توصل بيه بكري حاول توقف الكهرباء بعيد وهزوا من يده ووصلوا لباب المدرسه علاش الكلنا كالفيل داتونت قدام المؤسسات التربويه
1: قال الكهرباء ملي تخرج من الدار لين دخلت للمكتب
2: راهو باش يقول لك فيل خايب نعطيو فيه لا لا لا لا ميسيلش راهو توعيه ان بو شوكون
1: راهو عندنا
2: راهو ماهوش فيل راهو عندنا 98 صغير فقدوا حياتهم في 2025
1: الله يرحمهم وسمع
2: الله يرحمهم الناس معناتها الناس الكل هذية انت باللي شيفر هذوما نحاولوا احنا باش نحافظوا على الصغيرات كيما قلت انت دي كونساي سامبل ما تزرعش، حاول تحط حزام الأمان، حاول بربي بيسالش راهو نكونوا قدوة حتى كالصغير يعرف شنو ما اللي كومبورتمون اللي يلزم يكونوا موجودين. ما تزرعش ما راهو
1: احنا دي بريفيرونس يقعد التالي مش القدام،
2: مش القدام في المقاعد الخلفية. معناتها كان هو في عمري نجم يحط حزام الأمان، ما عادش باش نحكيو على سي جوتو هذيا ولات حاجة، ولات كاينة باش نحكيو على حاجة نتاع سيونس فيكسيون. راهو حاجات
1: راهو سي جوتو حاجة مهمة
2: ما نجمش
1: صغير في حجم صغير تحطه في
2: تحطه من قدام
1: وفي اقل فران
2: قدام جيهان من قدام. راهو فما
1: ساعات في حجره
2: راهو معناتها كيفاش نقولوا سلوكيات غير مسؤوله ومن بعد نتندموا ونقولوا علاش صار لنا هكا وعلاش كيفاش. راهو امتي جيست من انت تكون مسؤول، ما تغزرش لغيرك، ما تقولش راهو انت كي تكون مسؤول قد ما تكثف الانتباه في الطريق خاطر ما تعرفش على الغلطه تنجم تجي من الغير ديما. حتى كان انا نعرف نسوق ميسالش انا نكثف من الانتباه، نكثف من الحذر، نحاولوا نكونوا قدوه لك الصغيرات، نحاولوا نوريهم كومون يسو كومبورت قدام المدرسه. ميسالش توريه لي زاستوس، اسمع راهو كان الكياس هكا تقفوني، ما تقفشوني، ما تشقش، تغزر هكا، تغزر على اليمين بعد تغزر على اليسار. هذوما الكل راهو عندهم تري سي دي كونساي سامبل اوبيراسيونيل مي تري براتيك. احنا حاجه اخرى جيهان اللي احنا فرحانين بها كمان، اللي احنا معناتها انت تعرف جمعيه سفراء سلام المروريه منذ 2018 دعينا الى تنقيح القانون معناتها الامر الخاص الخاص بالتخفيض معناتها بالسرعه الى 30 كيلومتر في الساعه اللي ولات اجباريه. خلينا نعاود ونذكروا راهي السرعه امام المؤسسات التربويه راهي محدده ب 30 كيلومتر في الساعه. راهو اللي يفوت 30 كيلومتر في الساعه راهي فما مخالفه، راهو فما خطيه
1: بالذات على المدارس والمعاهد،
2: المؤسسات والمعاهد مش لازم نوصلوا للخطيه. راهو وين توصل مؤسسه تربويه نحاولوا نخفضوا قدر ما يمكن من السرعة باش كالصغيرة ذاك نحميوه، على خاطر اون بو با ميتريزي معناتها لو كومبورتمون تاع كل وليدات صغار امام المؤسسات التربوية.
1: نجم يجري في اي دقيقة، نجم يقص قدامك في اي دقيقة.
2: راهو نعاولوا على الفضاء معناتها كيما قلت حتى على لو كادر ايدوكاتيف معناتها هما بيدهم يكونوا يعطيو النصائح المعلمين توا في رونتري سكولير، نكثفوا من النصائح في مجال السلامة المرورية باش نرسخوا كالسلوك السلوك السوي ذاك عند الصغير ونغرسوا برشا مبادئ نتاع السلامة المرورية مع احنا كمجتمع مدني باش تكون عندنا دور
1: كمجتمع مدني مع السلطات الإشراف في الكيس. شنو الخدمه؟
2: الخدمه
1: على التوعيه، فما خدمه على التحسيس،
2: تحسيس على الاولياء لداخل المؤسسه باش يكون عندنا الدور مع تخارج المؤسسه مع الوحدات المروريه من اجل معناتها كيفاش نقولوا معناتها التنظيم نتاع المروري امام المؤسسات التربويه لتامين معناتها العبور نتاع الصغيرات ويكونوا متواجدين داخل المؤسسه من اجل غرس الثقافه المروريه من خلال تكثيف معناتها الحصص نتاع السلامه المروريه للصغيرات باش نحاولوا معناتها انه وعيهم قدر الامكان في مجال السلامه المروريه ان شاء الله.
1: اي سور لو بلان براتيك تو ما بين الصيف كيوفا وما بين العوده تو كي نرجعوا للدوبل سيونس كل شيء في الفضاء العام في الكياسات شنو اللي يتبدل؟ تكثر اكثر الكراهه،
2: تكثر اكثر
1: عندنا ارقام
2: عندنا بطبيعه معناتها الكثافه المروريه تكثر اكثر وتولي السيوله معناتها ريتا سيركولاسيون تولي برشا في الطرقات، تولي برشا في الطرق وخاصة تولي عنا كنت قبل عنا أوقات ذروة لكن توا تحس الكياس فيها أوقات ذروة على امتداد اليوم وهذايا معناتها الحاجة اللي تخلي معناتها الكثافة المرورية والتوتر نتاع المستعملي الطريق على امتداد اليوم. هذايا معناتها صدقني معناتها ولا سبب كبير كبير كبير في الحوادث والتصادمات اللي قاعدة تصير معناتها حتى على الطرقات اللي داخل مواطن العمران.
1: شو نزيد نسألك على مدى التجاوب ولا النقاشات اللي تصير بينكم وبين سلطة الإشراف في علاقة بالكياسات، في علاقة بعملية الردع وإلا العقوبات اللي تسلط على المخالفين في الطريق؟ هل إنه فما كلام على إمكانية تنقيح مجلة الطرقات قريبا؟
2: إن شاء الله.
1: وشنو من نقاط اللي بشي تم اهتمام بهم؟
2: أي جهين
1: شنو قاعدين تحكيوا؟
2: هو توا أنت تعرف لي فما الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اللي هي مكسب لبلادنا اللي احنا ولات عنا رؤية واضحة معناتها وفيها متعددة القطاعات اللي موجودة. ديما قلنا احنا اللي السلامة المرورية مسؤولية الجميع معناتها الوزارات الكل معنية، مش كان حكرة تأثر على وزارة الداخلية ولا وزارة التجهيز. هذه الرؤية القديمة والتقليدية. لكن توا الوزارات الكل معنية، الكل في مجاله بتطبيق الحاجات اللي تكون عندها معناتها علاقة بالسلامة المرورية. فيما يخص سؤالك أنت معناتها وزارة النقل، معناتها فما خدمة كبيرة على مراجعة مجلة الطرقات، العديد من الفصول اللي تقدمت فيهم اقتراحات واللي هم موجودين توا عند مجلس النواب، إن شاء الله يتم التسريع في الرؤية نتاعهم ونشرهم، اللي هما خاصة آلية الرفع الرفع الآلي للمخالفات اللي باش تكون عن طريق الكاميرات والرادارات، اللي هو معناتها هذه باش يكون فما رفع آلي للمخالفات، وخاصة المخالفات اللي ما كانتش قبل، اللي هو استعمال الهاتف الجوال، اللي هو وضع حزام الأمان، اللي هو عدم احترام الأضواء، اللي كانت هذه بالرفع العيني لعون المرور، اللي هو يكون موجود عنده ضغط كبير. لكن توا كي تبدا موجودة معناتها الرفع الآلي للمخالفات هذه، الناس الكل باش تلتزم، ما تعرفش خاطر انت مراقب.
1: انا شخصيا لليوم ما نفهمش شنو معناها ما تحطش سنتور دو سيكوريتي، ما نفهمش معني. لا، فما اللي يتحايل ويحط ويحط الجادجيت هذيك،
2: يقول لك مش مستانس،
1: مش الكرم، يقول لك مش مستانس، ما يصير لك حتى شيء، شعور ياسر محليك تبدا حط سنتور دو سيكوريتي. ما نفهمش زاده شنو معناها لليوم
2: ما تشري، تحترمش الاضواء،
1: لا وتشري كهربه بالمين باش من بعد ما تبرانشيش البلوتوث نتاع التليفون، تقعد شادو بيدك
2: يقول لك نعرف نسوق، يقول لك لا ما يقلقنيش، لا انت راهو هذا الكل عملناه ما احنا في اطار الدراسات الاجتماعيه معانا، معناتها والدراسات اللي قمنا بهم في اطار معناتها العمل نتاعنا في اطار المشاريع في الجمعيه، يقول لك معناتها ديما لا راهو ريت لو برينسيپ تاع لاكسيدون سان اريف كوز اوتر. هذايا هو التونسي،
1: هذايا هو يظهر لي سلوك
2: كامل،
1: مش كنت توانسه
2: راهو هاني قلت لك جهين حتى على المستوى العالمي. لذلك معناتها انا
1: ما احنا يهمنا سورتو في ارواح التوانسه اللي
2: أرواح
1: في الكيس.
2: الحل واضح جهين، هو راهو تطبيق القانون والمراوحه مع التحسيس والتوعيه.
1: صحيح،
2: هذوما الاثنين مع بعضهم يلزمهم يمشيوا بالتوازي باش يكون عندنا اكا السلوك المسؤول واللي مش متهور على الطريق، وتولي معناتها مبادئ اونغاسيني كوسوسوا سانتور كوسوسوا عدم استعمال الهاتف الجوال على صغير
1: الكلينيتون. بربي كي تجي باش تبدل الفوارة ومش اوبسيون، هذيك هو كيفاش نجم تتخاطب مع الكراهب الاخرين في الخريس،
2: سي تاموين دو كومونيكاسيون، معناتها خدمه كبيره جهاد.
1: ميرسي بوكو، نعرف يا عفيف، وياسر فرحت اللي انت جيت بحدينا. ان شاء الله هذايا يلقى اذان يا للناس اللي في الكياس، وربي باقي السطر على الناس الكل، طريق السلامة للجميع. ميرسي بوكو عفيف بن غنية، كنت أقول لك كوثر بن غنية المخرجة. عفيف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، حكيت لنا على أهم النصايح اللي نحاولوا من خلالها أنه نضمنوا عودة مدرسية آمنة في الطرقات. بالتوفيق للناس الكل في الكياس في القراية. شخليكم مع أخبار نشرة الأحداش، وراجعين بعد شوية ما تبعدوش رحلتنا، تواصل حتى النص نهار في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
0: بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
3: عندك اورانج. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام، صوتكم مع أورانج. بوستي الغانتري بالأفروات،
0: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالوفروات. عندك اورانج.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الحادية عشرة، ديوان اف ام عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 26 و2027 و2000. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. وينص البرنامج على تخصيص منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة فيه إلى جانب منحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة المعنية، على أن يتم ضبط مقدار هذه المنح بمقتضى أمر مشترك يصدر لاحقاً. ويأتي فتح باب تقديم المطالب بعد صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال في الرائد الرسمي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 26 و2030 و2000 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 26 و2000. والوزير يبين أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار، كما يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وطموحات مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره يقوم على بناء قاعدي منسجم مع سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا زهروني يعتبر أن ارتياح وزير التربية لنسب التسجيل بالمنصة الرقمية التي تم الإعلان عنها لا تعكس الواقع الميداني الذي تعيشه أغلب العائلات التونسية، مشددا على أن العملية تطلبت جهدا وعناء كبيرين من الأولياء. وزهروني يدعو وزير التربية إلى مراجعة ما اعتبرها حالة الرضا الحالية والأخذ بعين الاعتبار المعاناة الحقيقية والمعاينات الميدانية التي تكبدتها العائلات لضمان تسجيل أبنائها، وفق قوله في برنامج ويكند على كيف على ديوان فام.
5: سيد الوزير وقت خرج صحيح فرحان وصل إلى نسبة عن التسجيل يعتبرها أنها مشجعة، لكن هذا ما يخفيش عناء العائلات عناء الأولياء، على خاطر اللي متمكن واللي عنده ربما أن تليفون ولا عنده أن بي سي ينجم يخدم خدمته وهو قاعد في الدار في الكليماتيزات، واللي ما عندوش وهما النسبة الكبيرة متاع التونس، على خاطر ما نتصورش أنه ثم أولياء ينجم يدخلوا المنصة، على خاطر يلزمها درجة عالية من التمكن. راهو سي با فاسيل، برشا ناس يعتبروا أنه والله ستون اوبراتيون او كم شاب، نو يلزم يكون انسان داري ويعرف كيفاش يناديك يبحث المنظومه هذيك باش يوصل يعمر كل المعطيات المطلوبه باش توقع المسابقه على التسجيل. سميتها سباق المقاتل، على خاطر في هذا الامر اللي ما عندوش يمشي ببلينات يقضي قضيته نهار اللي مشى، ينجم يستنى 3 سوايع يقول له لا سي ما نجمش على خاطر فما بلوكاج تكنيك ارجع خذ لك انا عجله. دونك نتمناو انه السيد الوزير لا ساتيسفاكسيون الرضا عن نفس هذايا ياخذ بعين الاعتبار المعاينه
4: متاع العائلات. وفي الشأن الدولي، مديرية أمن صبها الليبية تعلن تمكن وحداتها من فك أسر عدد من النساء من الجنسية الإريترية بعد العثور عليهن محتجزات داخل أحد المواقع لسنوات وسط تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعلن تسجيل 1086 إصابة مكتسبة محليا بفيروس غرب النيل في 15 دولة أوروبية منذ بدء موسم انتقال العدوى الحالي وحتى 3 سبتمبر الجاري. وسجلت إيطاليا أعلى حصيلة بإجمالي 516 إصابة، تلتها اليونان ب 284 حالة وإسبانيا ب 88 حالة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن في ويكند على كيف.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف على ديوان فام حتى النص نهار طوال 11 وربع. نحب نعود نذكركم اللي انا باش نربحكم شويه اخرى تساكر الحفلة الفنانه اللبنانيه يارا اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج. دونك كلمونا على 31 328 328. نعود نمرو تليفون 31 328 328. شويه اخرى نكلموكم نربحوكم تساكر زوز تساكر لكل رابح معانا. دونك اطلبونا على النمرو التليفون باش تمشي وتحضروا حفل الفنانة اللبنانية يارا نهار 10 سبتمبر في كارتاج. ألوغ مكملين معاكم بقية الفقرات متاعنا. العودة المدرسية يلزمها التحضيرات. نشريو الفورنيتور، نشريو الأدوات، نغلفو الكتب، الكرارس، نمشيو نقيدو في المنصة ولا في المكتب ولا في الليسي ولا اللي هو. ولكن زادة يلزمها أيضا تحضيرات نفسية على خاطر مش سهل على صغار بعد درقديش من شهر عطلة، فما حالة من هكا ننساو القراية وننساو يضربنا نوع من الخمول وتصعب علينا وجهة معلينا العودة المدرسية. هذيك علاش نتسألوا كيفاش نحضروا الصغار نفسانيا للعودة المدرسية. في الموضوع هذا سعيدة برشا باستقبال مريم التويتي. مرحبا بيك مريم التويتي، معالجة نفسية مختصة في الأطفال والمراهقين. نورتنا لله، مرحبا.
2: عسلي مجيهين، يعطيك الصحة على الاستضافة. فرحانة برشا اللي أنا في ديوانة فيم اليوم واللي أنا باش نحكي في موضوع العودة المدرسية.
1: وي العودة المدرسية صحيح يلزمها تحضير نفسي.
2: سلتو العودة متاع السنة.
1: علش عودة الصيف صعيبة.
2: الغونتري السنة أنا نعتبرها إن غونتري أسي سبيسيال.
1: حق
2: حاجة عليش. حاجة سبيسيال برشا واستثنائية برشا. باش نبدأ من عام ناول. نحن الأخصائيين النفسانيين نرجع للماضي. تقول بس حاب نرجع لعامنا والعامنا والناس الكل، أولياء معلمين والتلامذة وحتى المختصين، كملنا العام تعبين برشا. جاء عام فيه برشا جدل، العنف في المدارس، المشاكل اللي صارت بارابور ليزيكزامان، الإضرابات، ولكن زاد حتى التوقيت ما لعبش لصالحنا عامنا اللي هو جاو لي زيكزامان في البريود نتاع رمضان، البريود نتاع العيد. الصغار تغسرت، لي بارون تغسروا، العيد الكبير اللي هو جاي بين بين في ما بين
1: في وسط لي
2: زيكزامان. دونك انا الرالي فما ناس مازالت تعبه من عام ناول. هذايا باش يخلينا نحنا كي باش ندخلوا للعام الجديد ديجا عندنا يعني تجربه كانت مش مريحه برشا بارابور العام اللي تعدى. نقول اكسبيريونس سيتي ديزاغريابل العام اللي ورا. الجو العام كان جو مدرسي مكهرب برشا
1: مع الصغار، سورتو
2: مع الصغار والاولياء. تعبت برشا زيد، حتى الاولياء تعبت والمعلمين تعبوا.
1: تعبنا. ايه دونك اليوم علاش تقولي هذه الاسباب اللي تخلي العوده المدرسيه للسنه الدراسيه 2026-2027 صعيبه. دونك الصغيرات اللي اليوم يقولك لا ما عينيش نرجع نقرا، مازلت نحب نقعد سلاعه، ولا يقولك حاجه يقولك لا توحشت كان صحابي، ما عينوش باش يرجع يقرا. دونك الوغ هي الغونتري سي الجمعه الجايه، شنو نجمو نحكيو لهم؟ شنو كيفاش نحضروهم نفسانيا من انا ما دخل ندخلوا لهم؟
2: هو باش نجمو نحنا نشخصوا الوضعية، نجمو نعتبروا اللي فما وضعية حميدة إلى حد الآن حميدة، اللي هي نسميه القلق الاستباقي، سيتي انتيسيباتوار. معناتها أنا كإنسان كي تصير لي يصير لي حدث مش مريح، كي نعاود نتحط في نفس لي كونديسيون هذوك، أنا نلقى روحي ديجا عندي فكرة مسبقة على الوضعية، دوك ما عينيش باش نعمل الحاجة هذيك. هذا اللي صاير توا لصغيراتنا. بالنسبة لي هو عام عمني والعام سعيد برشا في مخه. الأفكار اللي تجيه أفكار نجم نقوله بساعات حتى أفكار سلبية،
1: أي
2: أفكار سوداوية اللي عام السنة بشي تعدله كما عام عمني ولا أكثر. يقول لك أنا اللي تعدى علي عمني وما كملت العام إلا بالسيف، منحبش يعاود يصير لي السنة. هذا شي يخلينا يخلي اللي صغيراتنا يوليو ما همش مرتاحين، ما همش موتيفي، الموتيفاسيون تطيح، الحافز ما عادش ما حافز انه هو يرجع يقرا. ثلاثه ينتظر انه القرايه باش تكون مصدر نتاع تعب، سورس دو ماليز وماهيش حاجه باهيه.
1: هي نقيض الشيخه وتفرهيد بالنسبه لي،
2: نقيض الشيخه وتفرهيد ومع اللي صار عمناول وحتى العوامل اللي سبقت. يعني وليت المدرسه المدرسة ما عادش تعطي شعور إيجابي للصغير، ما عادش تعطي شعور مريح للصغير، ما عادش فما شعور إنه أنا باش نمشي غاديكا نتعلم ونقرأ وحاجة باهية ونشيخ. بالنسبة لي هو المدرسة خذيت معنى سلبي جدا اللي هي الحسرة لي كونترانت لي ريستريكسيون والمشاكل زيادة أوفنتكم والخدمة تروح تقرأ تمشي تقرأ تجي تقرأ ديما لقراية لقراية
3: المكتب تمشي للليتود
2: غيتم إفخاني على الأخر. وحتى زيد نجم نمشي المقعد من الكيكة أنا برشا صغار قالوا هيدي أصلا هو كيفاش يرى أمه ولا يربوه، دونك هو بالنسبة لي هو أمه في الصيف ريلاكس محليها تهزو تفرهدو تقعد تحكي معاه عاملة جو، حتى أبوه إلي ديسبونيبل ومفرهد وشيخ في وسط العام يرى أمه على عصابة أبوه على عصابه الكلمة اللي يسمحها حتي تقريت باش تقرأ وقتاش باش تقرأ، عندك الزمارة والجمعة الجاية حضرت الحكاية الفلانية عندك يتود ازرب ما عادش بكري في المكرارسك حضرت كرتابتك تعبت أنا تعبت. دونك هو بيدو حتى علاقته مع امه بوخات اللي حكينا فيها برشا برشا عميول
3: صحيح ليه اللي قاعد
2: علاقه الصغار والديهم
3: قاعد يصير معناها ايران ماهيش نفس الام ماهوش نفس البو تجي القرايه امه بيدها اللي يحبها وكل شيء متعليه تتبدل عليه. دونك نبداو برويحنا قاعده تقول نبداو برويحنا نحن كاولياء
2: تقولي نحن زيدا الأولياء خايفين يسر من العودة المدرسية يقولي نحن زيدا كأولياء عنا لانكسيتي انتسيباتوار اللي هي قلق ومخاوف وحيرة ويا ربي شي استنى في العام هذايا اللي داخل علي شنو باش تصير أحداث خاصة بالحق محتى الجو العام في البلاد انه تلقى روحك نحن 15 سبتمبر فما رونتري سكولير مي مازالت السخانة مازال قصان الماء مازال قصان الضوء ما تقول كيفاش باش نرجع ومعاها ليزيكزامان ومعاها ليغيفيزيون ومعاها صغيرات وكان عندها صعوبات تاع تعلم لازم تكبس رويحها وتعمل معتها دي بريزون شارج منا ومنا وتيوديت. دونك الجو العام يخلي صغيراتنا ما همش متحفزين ما فماش حافز للرجوع للقراية ونحن نتفهموهم لكن لازم الحلول
3: شو عملنا فيهم الحلول
2: خلنا نبدأ أنا بالشيء البازيك بالبازيك اللي هو إذا كان مش ناخذ طفل صغير عمره 11 سنة 10 سنة 12 سنة مش أول عودة مدرسية بالنسبة لي هو يعرف شنية العودة المدرسية
3: أما باقي ما عينوش شنو نقولوا له الحق ما عينوش
2: هو باقي ما عينوش أنا نحب نوه الحاجة مهمة برشا راهو البريوكوباسيون بتاع البارون مش البريوكوباسيون بتاع الانفان يعني أنا كبارون نخمم ومخاوفي قرايه ولدي مخاوف ولدي حاجه اخرى دونك في الوضعيه هذه لازمني نعطيه اللي هو المصدح اللي هو الميكرو لازم نسمع مخاوفه هو مخاوفه الضغط مخاوفه انه يحس روحه علاقته بام وبوه باش تولي ديسفونكسيونيل لازمني نحط ونقعد معاه ونسمع المخاوف نتاعو راه مهم ياسر انه تخليه يحكي معناها لوفيد اللي صغير يتكلم ويعبر على المشاعر متاعه ويعبر على الحاجات اللي مقلقته راه ما نستهنوش بها ولازم يسر تحسوا اللي انت فاهم ومتعاطف معاه كولي.
3: وهل هو شعور طبيعي انه انا في عطلة كطفل صغير انا في عطلة ما نحبش نرجع نقرأ هو شعور طبيعي عادي؟
2: هو عادي خاطر هو تو في منطقة الراحة في منطقة المتعة معناتها زون دو بليزير ما فماش قواعد ما فماش اطر وخاصه ما تنجم نجبدوا حتى الاستعمال نتاع الالكترونيك معناتها هو التليفون اجوجو البلاي اجوجو دخول خروج محواس العاب دونك يقول لك انا علاش باش تهزني البلاصه اللي هو ولا يعتبرها بين قوسين كانها حبس
3: ويقولوها راه ساعات
2: ويقولوها ولا انا ديما كلامي نجيبو من الكلمات اللي استعملوها الصغار دونك انا ماذا بيا نسمع خليه يتكلم خليه يتكلم راه بالحق انسان كي يتكلم ويحس انه اون فاليداسيون سورتو صغير يحس اللي انت فهمتو واستوعبتو ويحس اللي انت لاليه نتاعو معناتها يحس اللي كي نوصلوا للقرايه يولي البارون العدو نتاعو البارون هو اللي يعذب فيه هو اللي يهز فيه للعذاب لازم تصير اون فاليداسيون. الحاجه الاخرى انه ما فيها بيس انه نحن نحاول انه نحن نشاركوه اكثر من نجمه يختار ادواته يختار حتى لبسه جديده مثلا تحب لبسه جديده هاي يشري لبسه جديده هو يحب صحابه دونك نحاولوا نلقاو حاجات تابعه على صحاب
3: دونك نشرهوه نشرهوه كسوا في الادوات في الكرتابه في اللبسه اون لامبليك ندخلوه نشركوه في عمليه الاستعداد هذه باش ينجم هو يعمل بها كيف هكا
2: اي نجمو زيدا نعاونوه زيدا او نيفو دو لورغانيزاسيون خاطر هذه مهمه برشا. اش معناها؟ معناتها من الحاجات اللي تعمل نقص في التحفيز بالنسبه للصغار انه هو مثلا بيروح نفس الدبش نتاع عمني والمازالو على البيرو هذا حتى نفسانيا يأثر يعاود يذكروا باللي اللي صار له عم ناول مشاكل صارت صعوبات في القراية مشاكل مع معلمين خايبة. نوتات خايبة بارون في اللحظة ذيك متغشش عليه في البلاصة هذيك فما أنا أطفالي يقولوا لي البيرو كل مرة قلبي يتقبض دوك ماذا بيك انك انت معاه تشجع انه تعاونوا برشا صغار ما يعرفوش كيفاش يخمل بيروه قل له اجا نحيو الدبش القديم ونحطوا هكا دي زوبجي دو ديكوراسيون جدد اجا نلصقوا هكا دي كادر دي تابلو جدد
3: من شخصيات هو يحبهم مغروم بيهم دي سانيمي ولا حاجة. اوكي
2: قل له اجا مثلا اذا كان واحد عنده لي مويان بطبيعة نجم يبدل البيرو ولا يدهنوا قل له اجا ندهنوه نجم يدهنوه حتى مع بعضهم راهو لي
3: لمسه نتاع تجديد قاعده
2: لمسه نتاع تجديد نفس جديد لك البلاصة هذيك اللي وليت مرتبطة بحاجة ديزاغريابل دونك نحاولوا نبدلوا شوية.

0: الجينيراسيون جيت تحكي ياسر انه علي ما نقراش في الدار اون ليني، علي انا لازمني جمد بلاس للمكتب، انا علاش لازمني نقرا في الوقت الفلاني، انا كنت تحط لي نقرا من 8 ل 10 تاع الليل ارتاح نستوعب خير. ويناقشك حتى بالدراسات راه يقول لك لي انا قريت دراسه اللي تقول كي تقرا من 6 ل 10 تاع الليل خير. ينجم يقول لك اكواسا سيغ القرايه توا، دوك راهو صغار توا راهم فايقين برشا، متفتحين برشا، عندهم برشا ديزارغومون اللي ساعات نحن كاولياء نجم ما تلقى ما تجيوب. دونك انا اقول نخدموا اكثر على التحفيز السلوكي اكثر من اني انا نحكي معاه، نخليه هو يحكي، نتقبل منه ونعمل له تحفيز سلوكي كما اللي كنا نحكيوا عليه. النجم زيدا نعمل معاه كبدا اصغر شويه في العمر، 6 سنين 7 سنين، نجم مثلا في ميؤوت نعبيو ان بوكال بالشوكولا وكل يوم ياكل كعبه شوكولا حتى كش يفرغ البوكال، سي لو جور دو لا رونتري.
1: داكور،
0: مع نفساني نحضر فيه،
1: تحضر تحضر تعيش له كانها لعبه، سي ان جو اللي تنجم تلعبوا مع بعضكم في علاقه باستقبال العوده المدرسيه، سي سا.
0: اي النجم انا نمشي ابعد من هكا، يكون فما ناس تستغرب انه معناتها اخصائي نفسيين ديما نقولوا التكنولوجي الالكترونيك اكثر معناتها انه نقصوا منهم وكل، لكن انا حسب تجربتي نجم صغيرك تقول له شوف نحن راه باش نمشيو غراديوالمون باش نحيو الالكترونيك، اما ليله الغونتري نهارتها انا مثلا لو 14 سبتمبر باش نعطيك مثلا تلعب
1: ساعتين مثلا
0: مثلا عرفت.
1: كل مكافأة باش تبدا حاجة إيجابية هو يستنى فيها فيتشجع. معقول
0: مثلا
1: فكرة. نسألك على سؤال مهم باش نختموا به الحوار، الصغار اللي أول مرة باش يدخلوا المؤسسة التربوية اللي داخل تحضيرية واللي داخل سنة أولى اللي أول مرة باش يخرج من الدار وباش يتعايش مع الحياة المدرسية، الصغار اللي في برشا فيهم يقعد يبكي كي امه كي سايب يد امه ولا ابوه في باب المكتب، اش عملنا فيهم؟ كيفاش نحضروهم؟ كيفاش نقول لهم راكم باش تخرجوا من الدار باش نحطوكم في فضاء اخر ما تعرفوش مع ناس ما تعرفوهمش وباش نخليكم تقعدوا غادي نهار كامل ومن بعد نجيو نروحوا بكم؟ التحذير النفسي اللي يصير على الصغار اللي اول مره باش يدخلوا يقراوا اش عملنا فيه؟
0: هو كان ياخذوا مع التطور الذهني والمعرفي متاع صغير عمره 3 4 سنين، كي تقول له باش نرجع لك من بعد ما يفهم حتى شيء،
1: ما عندوش مفهوم من بعد شنو قداش سافا دوغي ما نعرفوهاش
0: اكزاكتومون، ما عندكش الصح النوسيون تاع الطون ما عندوش وحتى النوسيون تاع الاسباس اني با انكور ستابل. دونك انا نقول لهم ديما لي بارون استعملوا ادوات ملموسه، مونجيلا بتبيعه مش باش يعرف يقرا الوقت، لكن باغ اكزومبل انت قبل العوده المدرسيه وصغيرك داخل الروضه عمره 3 سنين، مهم ياسر انك انت مثلا الروضه اللي باش يمشي لا بيان سور باش يحوص فيها ويدور فيها وتحوصوا وزالونتور
1: في الشارع
0: يكتشف الفضاء، من مهم ياسر انك انت يكون عندك تصاور للروضه وتعطيه دي روبير سباسيو اللي هي شنية، تخرج له تصاور هذوكم تكتب له هذية مثلا البلاصة اللي تقرأ فيها، هذية راهي الساحة متاع المدرسة، هذية راهي فين باش تقعد انت وسيدتي فلانية، هوني باش تعملوا البسيكومتريسيتي، دوك تعطيهم له وتلصقهم له، لازم يراهم بعينيه ولازم يراهم يسو فاميلياريز عليهم، هذا لازم يراهم ديما باش عينه تتعود عليهم باش يسابروبريسا تولي كأنه بلاصة يعرفها بلاصة مرتاح فيها، هذا لازم ماذا بينا 15 يوم ولا أكثر قبل. بالنسبة للوقت نجم أنت تتفاهم مع المعلمة دي روبير متاع وقت، نجم مثلا تعطي أوراق كي أصغار كل ما تتعدى ساعة المعلمة تنحي ورقة تعدد ساعة يوفيو الأوراق مثلا هما 8 باش يعديهم في روضة ولا 4 قريب نروحوا. نجم زيدا نعملو لهم تو سكي روبير سيكونسييل، هذوما يعملوهم ياسر في الروضات لي روبير سيكونسييل اللي هما مثلا توا باش يدخل 8 طون دو لاكوي، 8 ونص باش نقعدوا كلنا في جروب، 9 باش نخرجوا للساحه
1: طريقه فيزوال نراو
0: كل فيزوال كل شيء ملموس صغير بين ملي هو صغير حتىكش عمر 6 سنين كل شيء يفهمه بالملموس، هذاك نعلموه بالاقراص بالعواد. مهم ياسر زاد انه صغيرك فما روضات ما يقبلوش وما معلمات ما يقبلوش، انا نشجع عليها برشا اللي هي تخلي له دبدوبه
1: اي اللي هو متعلق به باش ينقص له الغربه، ينقص له شعور الغربه كي يبدا في فضاء ما يعرفوش هكا
0: في ريحه فاميلي
1: يعقلها
0: اي فوالا. والتنجم مثلا تشري لهم بغسلي حتى خيط معناها تلبسها هي ويلبسها هو سي بور لوي اون اغاردي لو ليان. النجم مثلا لهم عندها كشكول عندها فولاغ تعطيه
1: ريحتها.

0: من الحاجات اللي تطمن الصغير، تطمنوا برشا. دونك قد ما نحن الصغير نقولوا له على شنو قادم ونفسروا له ما شنو باش يصير معناتها من بعد، وكل ما نعطي دي روبير هو ينجم يمسهم يشوفهم، كل ما هو نفسيته ترتاح. خاطر راهو حطوا روحنا انا في بلاصه طفل صغير عمره 3 سنين مثلا، عدى ملي تولد حتى كش عمره 3 سنين شويه مع امه شويه مع ماماته، وبعديك تو دان كوبش نحطوه دون لا كوليكتيفيتي، هي اللي تخوف لا كوليكتيفيتي. معناه هو في جروب نتاع صغار 20 25 صغير، حتى 10 صغار راهو نجم يخوفوا، وفي نفس الوقت كلهم يتحركوا في نفس الوقت يعملوا لي ميمز اكتيفيتي ابار لي بتيت خاكا اللي يصيروا بيناتهم. ها واش بدلو شعره، ها واش بدلو مريوله، يتفجع يولي يخاف. سيدتي تنجم هكي كانت تضحك هكي غششه حاج بها سيدتي تغشت. يعني راهو حاجات بسيطه، مي بالنسبه للصغير حاجات تنجم تخوفوا برشا. دوك نحنا ماذا بينا قبل ما يدخل للقرايه نحكي له شويه راهو نجم يصير، راهو عادي
1: تعيط عليك انيساتي، تنجم
0: نجم تتغشش انيساتي كما تقعدوش عقلي المحنيه، اما راهي تحبكم فهمت. راهو الصغار اللي تلعب معاك ينجم يجبدك من مريول كما راهو جوست حبي يقول لك هاي نحكي، خاطر صديق هذاك مازال ما يتكلمش فهمت. نجم تقول له كان قلقتك حاجه تمشي لسيدتي. يعني اكيد ديما ديما ديما لازم الصغير تهيئه للي هو يرى فيه المجهول بالنسبه لي هو حاجه
1: ما تفهمه قد ما يكون عنده الشعور الرهبه والخوف اقل.
0: هكاك
1: باش نسالك على لحظه مهمه وباش يكون هذا اخر سؤال مريم تويتي. اللحظه اللي فيها صغير قدام باب المكتب ما حبش يسيب يد امه وقام يبكي. واحيانا الام ولا الام بالاساس هي بدها تقوم تبكي على خاطر توجعها، انه صعيب عليها باش تخلي ولدها في الحاله ذيك يبكي في فضاء هو ما يعرفوش. شنو نعمله في اللحظه ذيك؟ نخليه هل انه يشعر بالتخلي؟ نفسر شنو نعمل في اللحظه ذيك وقت اللي صغيري يبكي ما يحبش يسيب يدي قدام باب المكتب؟
0: هو سي لو مومون دو سيباراسيون، هي اللحظه ذيك نتاع الادجو نتاع باي باي، هي راه ذيك تتحضر باللي قلناه الكل. ما اذا كان صارت خاطر شوف نجم انا برشا دي بارون بالحق مع تنتعاطف معهم، يقول لك انا اللي نصحتني به الكل عملته ولا اللي قريته الكل في الانترنت عملته، ورغم هذاك ولدي كانت صعيبه عليه ياسر اللحظه هذه.
1: قد يخفف من واقع اللحظه ولكنها تنجم تصير.
0: هي هي حميده جدا زايده زايده، ديرك الصغير يحس بسيكوريتي مع امه متعلق بامه. اذا كان صارت نهار لو نهار حتى الجمعه الاولى، انا نقول ديما الاولياء اول حاجه شوفوا مشاعر كم انتوما، خاطر ساعات البارون هو اللي يحس بالذنب انه باش يخلي ولده، البارون هو اللي يحس بالسيباراسيون، سورتو ام قعدت بيريود ما تخدمش قاعده مع ولده في الدار بعد هي باش ترجع تخدمهم. اذا كان انت مثلا ام حبله ام قريب تولد راه صغيرك نشكل المخاوف هذيك مربوطه بمخاوف اخرى مو جوست بالمكتب، مع فما صغار يقول لك خويا قعد في الدار وانا رميوني هنا
1: باش
0: يتخلصوا مني، راهو مخاوف الاطفال وافكارهم
1: وخيالهم
0: قال باش يتخلصوا مني خاطر جابوا بيبي اخر ولا لهم حبله يقول لك حظ الكل
1: لازم يحطوني وياخذوه بعين الاعتبار.
0: على ذلك هنا فما وضعيات لازم مختص نفساني، مي فما وضعيات حميده. انا ديما نقول بارون تشوف لي زيموسيون نتاعك انت، تفهم ساعه انت لونكسيتي نتاعك انت، القلق نتاعك انت ولي زونغواس نتاع لي مامون سورتو برشا. هما فما زوج حاجات وباش تقاو على قلبك شوي
1: يلزم
0: باش تخليه يبكي. إيش فوز أسيغرة كي تبدأ راهي وضعية بتاع قلق حميد، راهو صغير في وسط النهار بيرجع يضحك
1: وبعد بشوية
0: كي رأمه بشوية يرجع يبكي. ريت هي لما تجي الأربعة العشية خمسة
1: يتفكر
0: يترمي في حضنها ويقوم يبكي ونجم يعديلها الليلة كل يبكي ولا تبكي
1: وما يحبش يرجع من غد،
0: ما يحبش يرجع من غد. وراه حاجة عادية البكي بعد أول نهار راهو عادي، وكان قلت لك المعلمة ما بكيش راهو ما بكيش. راهو صغير في وسط النهار يعمل جو وينسى كي راك أنت يتذكر الوضعيه الثانيه، انه هو باغ اكزومبل الصغير هذاك قلنا عنده مشاكل، ماذا بيك انك انت معناتها بالحق تشوف مختص وعنده بلوم حبله وكل. الوضعيه الاخرى انك انت شوف حد اخر يوصله. انا حسب تجربتي الصغير كومبورتمون مع امه
1: غير كومبورتمون مع
0: فما وضعيات كانت قليله جدا الكومبورتمون مع البو، مع البو يبكي مع الام لا، اغلب الوضعيات الام تبدا تبكي الصغير يبدا يبكي، لوم ما تنجمش تبعد، تقعد طول من الشباك، تبدا واقفه قدام الباب، ساعات تقول لي نبدا واقفه قدام الباب يطلبونيش، يقولوا لي جا في سفيسه روح بيه. قلنا يا مدام يشم في ريحتك راه من الشباك اللي انت قاعده وفيق لي انت خايفه يا مدام، يا مدام قول لها روح لدارك وتهنى، اعطي ثقه في ليكول اللي انت اخترتها. دونك فما وضعيات بصراحه لازم البارون هو اللي يخدم على روحه، وكان لوم ما تنجمش وجمعه كامله تهز فيه يبكي يبكي، وشفنا مع مختص ما فما حد شيء معناها باثولوجيك، ماذا بينا في الوضعيه ديك تخلي البو يهزو. اكد لك اللي فما برشا صغار كي تدخل مع البو يعني ترى انت اتيتود اخرى، يبدا هكا
1: تختلف حسب وتختلف علاقه صغير بام ولا بوه. دونك كسح قلوبنا شويه في اللحظه هذيك، راهو هذايا ما نجم يكون كان لحظه اللي باش تمهدلهم من بعد للحياه، ولحظه السيباراسيون الصغير اللي باش يخرج من دارهم باش يدخل الفضاء التربوي حاجه معناها سي ان باساج اوبليغاتوار. نخلي لك كلمه الختام مريم التويتي في علاقه بالموضوع هذا، لو كان عندك نصيحة أخرى تحب تعطيها لنا وإلا فكرة عامة.
0: أي أنا حبيت زيدا كلامي يتوجه أكثر زيدا المعلمين والمدارس. راهو أنا نتصور اللي مهمتنا السنة ما عادش التعليم، مهمتنا السنة ونحبوا الصغار في المدارس، راي ولات إميسيون ناسيونال، معنى هذه مهمة وطنية. صغارنا نفرت من المدارس، عنا برشا صغار حتى كي يمشي يقرأ وما يقولش وما يحب يمشي يقرأ راهم من داخل ما هوش مرتاح، راهو جوست خاطر إحساس الواجب، ولا بشي يرضي أم وبوه ولا بشي يفرحهم، ولا
1: خوفا من العقاب،
0: أو خوفا من العقاب، ولا يستنى في المكافأة آخر العام بشي يشري له آخر بلاي وكل مي. راهي الصغار نفرت من القراية، لازمنا بالحق نلقاو طريقة نرجعوا الصغار تتصالح مع مقاعد دراسة، ونبدلولهم طرق التعليم وردوهم أكثر ديناميكية وأكثر فيهم تكنولوجيا واكثر ابداع، خاطر راهو ما نجموش نلومو كان الصغير. اوكي الصغير تحطه في بيئه باهيه راهو يمشي ويقرا ويعمل جو.
1: شكرا لك مريم التويتي، معالجه نفسيه مختصه في الاطفال والمراهقين، اللي حكيت لنا كيفاش نحضروا صغارنا نفسيا للعوده المدرسيه. اذا كان قال لك ما نحبش نرجع نقرا، اذا كان قال لك راني مازلت نحب نقعد في سلاعه، ما توحشتش القرايه، والا سورتو صغار اللي اول مره يدخلوا المؤسسه التربويه. شكرا لك مريم التويتي، نورتنا، ميرسي على التفاصيل هذه الكل والتوضيحات هذه الكل. شخليكم مع الموسيقى وراجعين نحكيوا على الكتب.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناج تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: ديوان FM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار، من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف 11:47 دقيقة، احنا قريب توفى رحلتنا معاكم حتى النص نهار، باش نعاودو نتقابلو غدوة من السبعة لنص النهار على ديوان FM في ويكند على الكيف على امتداد البرمجة الصيفية. جاي نهار الاثنين، جاي الغونتخي، جاي لا ريبريز، ونرجعو لبرامجنا المعتادة في البرمجة الشتوية. يستنى فيكم الرفماق 7 متاع الصباح، ولكن توا خلي نذكركم اللي باش نربحكم تذاكر الحفل الفنانة اللبنانية يارا اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. هذاك علاش خلي نستقبلوا مع بعضنا روضة الكونزالي اللي يتكلم فينا من تونس. مرحبا روضة.
2: مرحبا
1: يا روضة، كلمناك على خاطر انت شاركت وربحت معنا زوزة سيكر الحفلة الفنانة يارا. مبروك عليك لله.
2: عايشك
1: مرسي مرسي يعيشك يا روضة. مع شكون ماشية؟
2: والله انا وراجلي.
1: ربي فضلكم لبعضكم، امشي وشيخوا وعملوا جو. مرسي بوكو روضة،
2: يعطيكم الصحة ديوان FM.
1: يعيشك يا لله. نمشي وزيد التليفون اللي بعده، نيروز العلبوشي. مرحبا. مرحبا نيروز، كلمناك شو قولوا لك، راك ربحت معنا زوزة سكر لحفل الفنانة اللبنانية يارا بمشاركة الغرفة الوطنية للموسيقى. دونك نحكيو على حفل الفنانة يارا في كارتاج نهار 10 سبتمبر. مبروك عليك، عندك زوزة سكر. شكرا لك يا نيروز. انت منين تكلم فينا؟
2: من تونس.
1: سوينا نقولكم اللي من بعد يكلموكم للتنسيق باش يقولوا لكم كيفاش تسلموا التسكر نتاعكم. مبروك عليك يا نيروز، زوز سكر الحفل الفنانه يارا. يفترض نكلموا زاده اسماء، نرجع لها بعد شويه اسماء ونقول باش نقولوا لها اللي عندها زوز التسكر. ولكن توا باش نكملوا مع فقراتنا، من اكثر الفقرات اللي نحبهم في البرنامج هذا هي الفقره اللي نحكيوا فيها على الكتب. نمشيوا لفريكونس بابيي. وفي فريكونس بابيي تحضر بحضنا فاتن التهامي، عضوة جمعية ابتسامة للجميع، باش نحكيو معاها على تظاهرة كتاب من أجل محفظة، أن ليفر بور أن كارتابل. 20 كاتب و27 عنوان. أتنا تحكي لكم قديش الانيسياتيف ياسر محليها. مرحبا مدام فاتن التهامي، نورتنا لله.
3: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. لو احكي لنا على التظاهرة اللي هي تصير اليوم 5 سبتمبر اللي فيها زادة 20 كاتب باش يكونوا موجودين لونور نتاع انه نعاونوا بعضنا ونشاركوا في انه الناس او صغيرات يكون عندهم كراتبهم حاضرين للعودة المدرسية. فسر لنا اكثر المعطيات، كيفاش الناس تنجم تلتحق بكم وتشارك في شراء الكتب من خلالهم في شراء الكراتب.
3: احنا جمعية ابتسامة الجميع من 2011 نختم على الدعم المادي والمعنوي لكل عبد يستحق. باركلتها 15 سنة، من أهم الاتكسون اللي عنا هي الغونتخي سكولير. نحبوا معناها هذية ظاهرة الانقطاع على الدراسة، نتعاونوا مع بعضنا ونحدوا منها قد ما نجموا. هو حسب المعهد الوطني للإحصاء في 2024 148 ألف صغير ما بين 6 و 16 سنة يبطل القراية، وسبب الأول هو الفقر. دونك أي مبادرة، أي حاجة نجم نعملوها
1: لازم اللي تنجم تحد لنا من الرقم هذا من الانقطاع عن الدراسة. دونك نحاولوا نخدموا عليها. انت قلت هو من أهم الأسباب متاع الانقطاع على الدراسة هو الفقر والاحتياج. دونك اليد في اليد، التوانسة الكل راهو نجموا نهزوا بعضنا. وانت اخترت طريق الكتب والأدب وشاركت معاك أدباء وكتاب توانسة. كيفاش تصير العملية؟ ما معناها كي نشري كتاب راني شريت كرتابة؟ قل.
3: هو احنا تلامينا 20 كاتب وكاتبة تبرعنا بالكتب متاعنا والكتب هذوما اللي باش يجيو اليوم وينجموا يشريوهم.
1: نقول لهم ساعة وين وقتاش؟
3: باش تكون ابتداء من 6 متاع العشية في مكتبة اختفاج في لاك هاي بحذاكم هوني
1: جيراننا مرحبا.
3: يجيو ثم برنامج كامل باش نعملوا جو مع بعضنا باش نفرحوا مع بعضنا ونفرحوا الصغيرات. عناوين ما شاء الله عنا مبدعين معنا كتاب توينسا
1: نحييهم بالاسم بربي. خليني نحييهم بالاسم الناس اللي حطت كتبتها رو ما عندكم شكرة قديش معزة كتاب على الكاتب متاعو. شو نحييهم؟ عبد الحميد عزيز، عايدة حمزة، أميل البدوي، أسماء بندالي، أنت زادة يا فاتن تهامي، حنان جنان، هندة بروتة، هدى مجدوب، منال الكيلاني، معز نيجة، مريم الصوفي، نجاح عز الدين، نسرين المدب، ريحان بوزقندة، ريم علوان، معاهم زادة سامي مقدم، طارق اللموشي، وفاء غربال، وليد الميلي، وزياد بوشوشة. تحية ليهم العشرين كاتب وأديب اللي حطوا كتبتهم على ذمة لكسيون هذية اللي هي أكسيون خيرية واللي باش تمكن الناس من أنهم من خلال شرائهم الكتب راكم تعملوا زوز عصافر في في في فرد ضربة على خاطر شجعوا الناس أنها تشري كتب لأدباء التوانسة والأدباء التوانسة باش يساهموا من خلال الكتب اللي يطرحوها لعليكم أنهم يشريوا كراتب للصغيرات اللي مستحقين. حيينا الكتاب متاعنا، كمل فسرنا الأكسيون الهدف كيفاش تصير العملية، وين نمشي ونشري الكتب طول؟ هل أنه قيمة الكتاب تجيب قيمة كرتابة وإلا لي؟
3: ليه للأسف ما تجيبش قيمة الكرتابة، وخاصة الأدوات المدرسية ماشية وتغلى توا. أما كما نقولوا فليس مع فليس يولي قدايس
1: نحبوا برشا البرنسيب ولا نحبوا برشا
3: اي احنا معناها جمعية شدينا 15 سنة معناها صحيح معناها ثم دي سبونسور وكل، اما اول داعم لينا هو المواطن التونسي والمواطنين كيفاه يعاونونا وكل معناها توينسا مع بعضنا نجمو نعملو حاجات خارق العادة. دونك كما قلت انت جهين باش يلقاو برشا عناوين بالعربية بالفرنسية بالدارجة باش تقابلوا الكتاب وتاخذوا ديديكاس من عندهم.
1: راهو حاضرين اي راهو بالديديكاس الكتب معناها مش الأدباء حطوا كتبتهم ومشاو، اللي باش يكونوا موجودين 20 كاتب وأديب. الحقيقة فما اللي قريت لهم كتب، نحب كتب سامي مقدم، نحب كتب طارق لموشي. دونك الكتب راهو ممتعة زادة وفما فيهم الروايات وأصناف مختلفة. دونك يجيو بحذاكم اليوم السبت 5 سبتمبر بداية من 6 متاع عشية في مكتبة اختفاج شلاك يقتنيوا الكتب، ومن بعد كيفاش يصير عملية التنسيق باش تولي الكتابي واللي كرتاب؟
3: الفلوس متاع الكتب اللي هما 100% من بالعربي، لا الكاتب باش ياخذ اون بارتي لا المكتب باش ياخذ اون بارتي. نتوجه بشكر برشا لطيفة مولاة اختفاج اللي واقفة معايا من الأول معاونتني برشا وحدت لنا إثبات كامل على ذمتها. اي ما دونك فوالا ميم من البلد معناها احنا باش ناخذوا الفلوس اللي باش تتلم من شارين الكتب وباش نشريو بها الفورنيتور سكولير للصغيرات.
1: دونك وفورنيتور سكولير والا كل ما هو كرتابه؟
3: اي كرتابه وباللوازم نتاعها.
1: داكوردو. دونك امشيو اليوم الستة نتاع العشيه الاختفاج المكتبه اللي موجوده هوني في اللاك، اشريوا الكتب اللي تحبوا عليهم، كتاب اثنين ثلاثه كلهم راهو كتب باش تكون ممتعه وباش تخليكم زاده في علاقه بالكتب وش قاعد يصير في الساحه الادبيه في تونس. دونك نشكرك برشا فاتن التهامي، هي كاتبة وأديبة زيدة أما عضوة في جمعية ابتسامة للجميع زيدة.
3: حبيت نقول اللي يعني احنا اللي انه نكتب كتاب حلم الطفولة
1: مش سهل بالكل اي
3: ولا وحبينا هكا اللي حتى الصغيرات هذوما نوفروا لهم الامكانيات باش هما زايده ما يتسلموش في الاحلام نتاعهم ويقراو على رواحهم ويحققوا احلام الطفوله نتاعهم كما احنا عملنا.
1: شكرا لك فاتن مولهي عضو جمعية ابتسامة للجميع. حكيت لنا على تظاهرة أو الانيشياتيف اللي اسمها ان ليفر بور ان كارتابل اليوم الستة على العشية في مكتبة اختفاج. شريو كتب من عند من كتبة الأدباء التوانسة وخليوا المرابيح تمشي كلها لفايدة الصغيرات باش نشريو لهم الفورنيتور سكولير وإلا الكراتب. لكن توا خلينا نحكي لكم على الوجهة اللي اقترح علينا زيد صافي. وجهتنا اليوم هي عاصمة الجنوب مدينة العمل العراقة والأصالة. مرحبا بكم في صفاقس. صفاقس هي القلب النابض للاقتصاد والتراث التونسي. أول تجربة يلزم تعيشها هي زيارة المدينة العتيقة بأسوارها العالية اللي مازالت كاملة ومحافظة على طابعها التاريخي. تدخل من باب الديوان تلقى روحك وسط زناقي مليانة حركية، أسواق تقليدية والصناعات اليدوية، واللي محبي التاريخ والمعمار ما تفوتوش زيارة متحف القصبة وإلا دار الجلولي، متحف الفنون وتصاور شعبية اللي يرجعك لزمان مع العائلات الصفاقسية الأصيلة. أما على مستوى الماكلة، صفاقس عندها ماكلة خاصة جدا ما تنجمش تزورها من غير ما تذوق الكسكسي بالحوت الشهير، المرقة بالسبارس، والحلويات الصفاقسية الفاخرة باللوز والفستق اللي معروفة في تونس الكل. إذا كانت تحب النسمة والبحر، شاطئ تبرورة والشفار يوفروا لك بلاصة ممتازة الجولة عائلية وإلا قاعدة هادية مع الأصحاب. صفاقس عاصمة التراث والماكلة البنينة وكرم الضيافة هي الوجهة اللي اقترحها لنا اليوم زيد صافي. قبل ما نختم حصة اليوم خلينا نمشي الآخر تليفون معانا باش نكملوا معاه تسكر لي حفل الفنانة اللبنانية يارا. ألوغ أسماء كرشاوي معانا حاضرة في تليفون.
4: صباح النور.
1: مرحبا أسماء. مرحبا اللي تكلم فينا من مورنيغ. شاركت معانا واحنا طلبناك باش نقولوا لك راك ربحت معانا زوزة تسكر الحفل الفنانة اللبنانية يارا نهار 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. ميرسي يا أسماء، إن شاء الله مبروك. مع شكون ماشي يا أسماء؟ مع راجلك. ربي يفضله لك ويفضلك ليه يا لله، وإن شاء الله تعملوا جو ومبروك عليك. يكلموكم بعد للتنسيق باش يفسروا لك كيفاش تحصل على التسكر متاعك. وصلنا معاكم الختام حصتنا لليوم، إن شاء الله نكونوا ونسناكم من 7:30 النهار بمختلف فقراتنا. نحب نعاود نحيي مرة أخرى فتن المول ياسر. ياسر فرحانة بيه الباساج هذا، وقديش فكرة إنه نشري وكتب ونقرأ ونتثقف ونعاونوا الكومبينيزون كلها التشكيل على بعضها ياسر محلاها. ميرسي بوكو فتن، ميرسي للناس اللي تابعوا الكل. تحية شغطو للعبيد اللي مازالوا يبعثونا في الميساج على فيس على يوتيوب على كل وسائل التواصل الاجتماعي. كان معاكم فريق كامل، فاروق ونادية في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، جيان سليني كانت معاكم من الميكرو برانسيبال. نتقابلوا غدوة 7 متاع الصباح في آخر موعد في البرمجة الصيفية قبل ما نرجعوا للرفماق وبقية برمجتنا الشتوية اللي تتبعوها على ديوان فام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي. جاية معاكم نشرة أخبار نص نهار، وبعدها هنا تونس مع ابتسام شويخة وكامل الفريق. ما بقى لي كان نقولكم كان نهاركم زين. باي باي.
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
5: Do you want to film?

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Publicité. الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: مع أورانج بوستي الغونتري بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرح بها في تونس يبلغ 993,194 حادثا في السداسية الأول من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفق مؤشرات الحوادث الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين، فقد ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18.8%، فيما شهدت حوادث الحرائق زيادة بنسبة 31.1%، كما زادت الحوادث المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 2.3%. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. والوزارة توضح في بلاغ أن فترة الترشح تمتد من اليوم إلى غاية 5 أكتوبر 2026، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة وتوسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سيدي بوزيد حبيب الخوذي يفيد بأنه من المتوقع أن يتم تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موفى السنة الجارية ب 31 حافلة لتدعيم أسطول النقل العمومي بالولاية، من بينها 10 حافلات نقل مدرسي، مما يساهم بشكل مباشر في معالجة إشكالات النقل المدرسي والحد من الاكتظاظ على الخطوط الجهوية.
6: حسب المعلومات اللي جاتنا من وزارة النقل، أما قريبا جديد باش يكون نصيب سيدي بوزيد منه تقريبا 31 حافلة، فيها 15 حافلة ستاندر و10 حافلات نقل مدرسي ثم 6 حافلات كونفور للخطوط البعيدة المجموعة 31. هذه الحافلات كان من المنتظر أنها تكون حاضرة في مستهل السنة الدراسية، لكن تعرفوا الوضع العالمي خلى الريفاج يوخر، ويمكن من الرأس العام يكونوا 31 هضم على ذمة ولاية سيدي بوزيد، ومنهم 10 على ذمة النقل المدرسي اللي إن شاء الله يحلوا هذا الإشكال.
5: وفي ولاية زغوان عضو المجلس المحلي عن عمادة برحلي مخلف النفات يفيد بأن المنطقة تشهد أزمة نقل حادة ونقصا فادحا في سيارات النقل الريفي، مما يتسبب في معاناة يومية للمواطنين وصعوبة كبيرة في تنقل العمال والموظفين خاصة خلال ساعات الذروة، مطالبا السلطات الجهوية والوطنية بالتدخل العاجل وإيجاد حلول جذرية للتخفيف من حدة هذه الأزمة.
7: النقل مشاكل كبيرة كبيرة كبيرة. أولا نقص في الرخص، في إسناد الرخص نحكي برحليمة زغوان، النقص يصير صاحب الرخصة كيموت تبقى 3 شهور وبعد تتنحى كومبليتمون وما تتعوضش الرخصة ذيك. عندنا اللي زاد في المقرن زاد يخدموا عليها جماعة النقل الريفي، وهذا يخلي النقل نقص خاصة في الخدمة الصباح. عندنا وقت الذروة من 7 تاع الصباح حتى 8:30 تاع الصباح، خاصة ما عندنا تو في مشكلة كبيرة، مشكلة النقل الريفي بين حليم الفحص. عندنا خدامة تروح في ستوبات ونساء في الليل، السيد صاحب الرخصة ما عادش يحب يهز، لازم ما توفرش فيكم الشروط وما توفرش فيه الشروط باش ينزل 8 بلايص، هما 5 بلايص ما يحبش يهز. قلنا المشاكل هذه السيد الوالي مشكور، عمل جلسة لكن ديما النقص موجود، ونقص فادح فادح فادح على الاخر. هذا مما يولد مشاكل بين المواطن وبين صاحب السيارة، ولذا نطلب من السلطات المختصة سواء جهوية وطنية حلين المشاكل.
5: وفشاني دولي تواصل عمليات إنقاذ طفل البالغ من العمر 10 سنوات الذي سقط منذ ظهر الأربعاء الماضي داخل بئر ارتوازي جاف بولاية البيضاء الجزائرية. والحماية المدنية الجزائرية تفيد بأن عمليات الحفر المعتمدة من طرف الخبراء والتقنيين في المجال تتم باستعمال الآليات والوسائل اليدوية المختلفة بهدف الوصول إلى مكان تواجد الطفل نظرا لصعوبة وطبيعة التربة الصخرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد، معكم الأسبوعي القار من برنامج هنا تونس تيلة الموسم الصيفي اللي إن شاء الله النهاية بتاعه باش تكون غدوة لحد، وبعد غدوة تنطلق البرمجة الشتوية لبرمجة إذاعة ديوان فام وكالعادة وأكيد دائما كل نهار سبت وحد نرجع معكم على مختلف الأخبار المستجدات الوطنية والدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا على الأقل نتناولوا معاكم أو نطرحوا معاكم عدد من المواضيع والملفات. اليوم باش نحكيوا على دعوة النائب بالبرلمان عواطف الشنيتي إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية للمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وإن شاء الله باش تكون حاضرة معنا مدام عواطف عبر الهاتف ونفهموا معها التفاصيل العودة هذه وعليش اليوم ما تمش إصدار الأوامر الترتيبية للمرسوم هذية. باش نحكي وزيد على مجلس هيئة الانتخابات اللي صادق على عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة اللي تابعة لولاية سليانة، وشنو يعني هذية؟ باش يكون زيد حاضر معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري. باش نحكي وزيد معاكم بين المواضيع والملفات في ساعتنا الأولانية على موسم البذر والكميات الموجودة من البذور والأسمدة طبعا في إطار دعم الموسم الفلاحي والاستعدادات للموسم. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف زيد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري. بعد أكيد الساعة الأولانية زاد فقرة بالأرقام المرضية مع زميلنا رضوان التونسي اللي عاود في زميلنا نور الفارسي، ورضوان باش يحكي لنا على المياه المعلبة، شنو استراتيجية وزارة التجارة، آخر الأرقام، المعطيات، التفاصيل المتوفرة، أخذه هو التفاصيل والمعطيات من عند مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي للطرابلسي. طبعا بعد مع رضوان نعرفوا التفاصيل والمعطيات في فقرة في الجهات. أول الساعة الثانية باش نهزوكم لولاية القيروان وكالعادة باش نحكيوا على أبرز المشاريع المعطلة في الجهة. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب عن ولاية القيروان نبيل الحامدي. بعد في صلب الموضوع باش نحكيوا على موضوع طرح نقاش وتساؤلات المواطنين التونس مازالوا يتسائلوا عليه في علاقة بالقروض على الشرف. البنك المركزي مؤخرا أصدر منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو ونحاولوا نفسروكم ونجاوبوا على جملة التساؤلات اللي طرحتوها في علاقة بالملف هذا الخبير البنكي سفيان الوريمي. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الساعة الثانية في البلاتو. وآخر الحصة فقرة جيوبوليتيك زادة مع زميلنا رضوان التوينسي باش يكون حاضر معنا آخر الحصة. ترامب يقول في آخر تصريحاته اللي أثارت جدل قد نضرب جبل الفأس إيران قريبا. شنو جبل الفأس؟ شنو يعني لإيران؟ وعليش التصريح هذا من ترامب؟ نلقاو التفاصيل والمعطيات آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك مع رضوان التوينسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب.
1: النائب البرلمان عواطف الشنيتي تدعو إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية للمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وحنا حاضرة معنا توا عبر الهاتف نائب البرلمان عواطف الشنيتي. مدام عواطف أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عسلامتكم، تحية لمستمعي ديوان نفام ومستمعي تونس كاملة.
1: مرحبا بك مدام عواطف، مشكورة على قبولك التدخل معنا. نحكيه على مرسوم مهم، مرسوم خاصا كي نحكيه على العاملات الفلاحيات، ونعرفوا جملة ربما الإشكاليات اللي تخص الوضعية بالنسبة للعاملات الفلاحيات، وتحية لهم طبعا من المنبر هذي وحتى من خلالك أنت مدام عواطف الشنيتي. واجت الدعوة متاعك إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية للمرسوم هذا. نحكيه تقريبا على فترة مهمة منذ إصدار المرسوم هذا، وانت تسألت عليش الأوامر الترتيبية والأوامر التطبيقية لتنفيذ المشروع هذا على أرض الواقع ما صدرتش إلا للتو. نخو من عندك أكثر تفاصيل لكن تحطنا أكثر في السياق مدام عواطف، تفضل.
3: هو المرسوم كان يعني عنده عامين اصدر من السيد رئيس الجمهورية. بعد في قانون مالية نحن كيف يعني كان فصل يعني وضحنا كيفيش يعني التمويل نتاعه، وخاطر ما تعرف احداث صندوق لازم يكون منين التمويل هذايا في قانون الماليه. عدينا فصل كيفيش يعني التمويل تاع الصندوق اللي توا ني مانيش فهمتو علاش حتى التو مديش على ارض الواقع يطبق. علاش؟ على خاطر اخذ اللي نحنا كل يوم بريسك نشوفه في الحوادث نتاع هذوما، كل يوم نشوف ونشوفه في المشاكل، حتى في توا فما ناس قاعده تموت بضربه الشمس اكوز يعني من الحراره المرتفعه، وهما النساء هذوما اللي متعرضين للبرد للمطر للشمس يعني للريح، كل يوم يخدموا في الشارع يخدموا، ماهمش محميين لي من المناخ اللي طول صعب وصعب جدا. يجيك فيضانات كبيره تنجم تهز الناس، والا جيت سخانه وحراره مرتفعه كما مارينا تفوت 50 درجه، وهذا ادى برشا شوفوا في موت مفاجئ العديد والعديد من المواطنين اكوز يعني من الحراره المرتفعه. اللي ناس سالته للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه علاش الناس في لجنه الصحه والشؤون الاجتماعيه عني، وقتها نتذكر بعد في قانون ماليه وقتها كانوا يعني لينيح بالذات يعني قالوا لي راهو بعد قانون مالية يعني في جام في فيفري ماكسيموم باش نهبطوا الأوامر الترتيبية وباش يولي على أرض الواقع الصندوق هذايا يعني يتنجم النساء ذوكم يعني يربحوا منه ويتنجموا يعني تبدأ عندهم إحاطة اجتماعية وإحاطة صحية، يعني ما ينجموش يبقوا هكاك في الفضاء. الناس هذوما راهم يوكلوا فينا كل يوم كل يوم يخرجوا، راه وقت كي نحنا نبداو في ديارنا هي خاطر خدمت في الفلاحه وخدموا معايا يعني موضوع وحاجه نعرفها ونشوف، راهو راي ناس تمشي يعني تخدم ما عندهاش تواليت بارفوا يوف عليك الماء وانت في تخدم في مثلا في الجلبانه ولا تخدم في اللوز ما تنجمش تمشي خاطر بعيد الماء وتتعرض بارفوا تشرب من ماء يعني هذوما حاجات ريتهم اللي ني ما فهمتوش يعني علاش حتى تو حتى كي تكلمها يقول لك ايه قبل كان شكون فما مسؤول الحقيقه ومسؤول رفيع المستوى في الوزاره كنت ديما هاي قريب هاني توا الحقيقه ما فماش تواصل حتى كي تكلم السيد الوزير ما يهزش التليفون فماش تواصل وديما مكثرهم الحقيقه بحكم الاسئله الشفهيه اللي تقدمت بها للعديد من السيد الوزراء يقول لك راهو بعثنا رفيع رئيس الحكومه زدت بعثت سؤال كتابي لرئيس الحكومه شنو اللي يمنع اصدار الاوامر الترتيبيه والا نحن نورمالمون نبداو يعني كي نخدموا مثلا ما فما مرسوم نحن في مجلس النواب خدمنا خدمه يعني الفصول اللي جت اللي خاصه تبني الدوله اجتماعيه مشينا فيها كله بريسك تلقى حتى 120 130 صوت بالاجماع. نحب نعرف حتى التو علاش ما فماش اوامر ترتيبيه، شكون اللي معطل وشكون اللي مش قاعد يخدم في خدمته، خاطر ماك تعرف الشارع ديما يجي نايب الشعب، ماك خرجت مثلا في قانون مناولة وقلت ماك خرجت في قانون العاملات الفلاحية هذا حقي يعني أبار اللي هو سؤال كتابي راهو زاد حتى السيد وزير الشؤون الاجتماعية متوجهت له بسؤال شفاهي في خصوص صندوق العاملات في القطاع الفلاحي وفي خصوص يعني كنقول لك الكرني الأبيض للإعانة الاجتماعية، خاطر العديد والعديد من الناس هبط المرسوم الأخير هذا مرسوم الله يدهن لي عبد ما نعرفش حسيته سمحني خانتني الذاكرة المرسوم الاخراني اللي هو يعني ثم العديد والعديد من الناس سحبوا لها الكرني وهو ما يستحق اللي ما يستحقش احنا معاك وتو نقولوا لك ونعرفوه فهمتي، اما اللي يستحق مثلا يكون ولده ولا بنته يخدموا في الحظيرة يترسم ولده يبدأ بعيد عليه ماهوش في ولايته بعيد عليه يترسم يعني تنحيله كرني ربي خاطر هو ما وشكون طوى مزيلي نجم يعاون بي ولمه أقليل يعني فهمت. دونك نحن كنادو بدولة اجتماعية لازم تكون عندها أسس ويجا نبداو بالفئة الهشة دي ويجا نبداو خاصة بالعاملات في القطاع الفلاحي اللي هما قاعدين راهو حقهم يتاخذ من الناس كل من الوسيط اللي يهز فيها اللي يشد لهم فلوسهم باش ياخذوا معاه بالسيف، من الصمت الفلاح اللي قلت انت والفلاحه تخدم اللي كلها تول الخضاره اللي ارباب المال والاعلام من الاعمال زاد اللي يستغلوا فيها، واللي يعني المينيموم نتاع الحياه نتاع الاحترام الحياه الانسانيه ما همش يتمتعوا فيه به. نحن توا هما ما همش يتمتعوا، هما الحمد لله متاكن تلمو يخدموا يعني هم يعني بدنهم به. اما نحكي ني مثلا انت توصل 60 خاطر الراي هو عندي ني مثال امراه تحت من الشجره تاع الزيتون عمرها 62 سنه كتفها تخلع ما عادش نجم لا تجبد تاع الزيتون لا تنحي اللوز لا تمشي تطبس على الجلدانه فهم هذيك شكون شو وكلها نشوفوا نلوزوا على الكرني الابيض يقول لك الكرني الابيض راهو عندها اختها من في في في ولايه اخرى عندها يعني شبيه اختها شو مدخلها يعني ريتك التضارب والاشكاليات هذه اللي موجوده لي خاصه راني واني قلت لك القطاع الفلاحي يهمني خاطر خدمت معاهم وخدمتهم يعني نعرف المعاناه اللي عانوا فيها وهم بالكثره لا يبكوا لا يجروا لا يطلعوا لا يشدوا فيسبوك لا يشدوا تلفاز لا راديوات ناس تخدم ما ثلاثه في الصيف تاع الصباح حتى 11 تاع النهار ولا نصف النهار ويخدموا في الشتاء كيف كيف من الخمسه حتى الخمسه تاع العشيه يعني يتعدى نهار كامل هما برا في الظروف المناخيه ذي الصعبه والتغيرات المناخيه لازم ياخذوا حقهم ولازم على الاقل مينيموم كونهم عندهم تغطيه اجتماعيه وصحيه باش نهار اخر يمشي يعني مرفوع الرأس ولا مرفوعة الرأس باش تمشي للداوي ولا باش تمشي للبوسة متبقاش تستنى الكرني الابيض ويعني تبقى تمد في ايديها للي يستحق واللي يسوى واللي لا دونك نحبه نحن خاصة هذا موضوع يهمني برشا ومانيش باش نسكت عليه وهي جاي الميزانية باش نبقى نسائل ونسائل العديد من الوزارات كيفاش هذايا يلزموا يطبق يلزموا يطبق على أرض الواقع ونشوفوا حاجة على الأقل كيف ما قانون المناولة اللي مشينا في بريس 120 ألف ترقي فما برشا راهم خسروا أخدمهم نعرف برشا أما أخذر كنشوف العدد نتاع 120
4: اللي تم تسوية وضعياتهم دونك تولي تفرح
3: اللي تم تسوية وضعياتهم وصحيت تولي تفرح على الأقل فما ناس راجع لها الأمل في بلادهم وهذا راهو حقهم ماهيش مزية هذا حقهم هما واجبنا نحن باش نتكلموا عليهم وندافع عليهم دونك اعطوا ثقتهم في
4: نواب هذا. شكرا لك مره اخرى مدام عوات في الشنيت النائب في البرلمان ذكر دخلت معنا مدام عوات في علاقه بدعوتها للتسريع في اصدار النصوص الترتيبيه للمرسوم عدد 4 لسنه 2024 اللي هو المرسوم المتعلق بالحمايه الاجتماعيه للعاملات الفلاحيات. تقول مدام عوات في الشنيت النائب في البرلمان ما فما حتى مبرر اليوم انه ما يصيرش اصدار الاوامر الترتيبيه هذه والاوامر التطبيقية لتنفيذ المرسوم هذايا المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات في الحياة شلون تكون دعوتها أو المطالبة متاحها طبعا وصلت وإحنا أكيد مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس ومازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية بقيت الأخبار بعد شوي باش نحكيه على مجلس هيئة الانتخابات اللي صادق على عريضة صاحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة شلون باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد اللتيلي المصري. ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل نسمع معكم الجسار وبعد نرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا لليوم.

0: الأصوات اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم يا ربي أمان عليك.
1: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
4: مساء النور، أهلا وسهلا
5: على سلامتكم. أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
1: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
6: بصباح بصباح، مرحبا بكم على سلامتكم.
7: تحية لكم الناس كل
1: من ما كنتوا تسمعوا فينا
8: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
9: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
10: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
1: نص نهار 25 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل ما زلتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا. ما زلنا موصلين معاكم أكيد بقيت الملفات المواضيع والأخبار الوطنية، وما زلنا أكيد موصلين معاكم فقرة لغنوري كاب. ومباشرة مش نحكي معاكم على مصادقة أو موافقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أيام على مطلب صاحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليان. المرحلة هذه شنو تتسمى وفق مسار صاحب وكيل، شنو اخر المستجدات اللي متعلقه بها؟ مساج نعاود نذكروكم بي او نفسروا لكم شنو المقصود بصاحب الوكيل وكيفاش تصير الامور والاجراءات. وطبعا للحديث على الموضوع هذا حاضر معنا مباشره عبر الهاتف النطق الرسمي باسم الهيئه العليا المستقله للانتخابات محمد التليلي المنصري. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا.
11: مرحبا بك كل مستمعي ومشاهدي ديوان فهم.
1: مرحبا بك سي محمد، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي محمد، في البداية ما معنى مصادقة أو موافقة مجلس هيئة الانتخابات على مطلب صاحب وكالة من عضو مجلس محلي؟ معناها المرحلة هذه وين بالضبط؟ معناها في إطار مسار صاحب الوكالة، ولكن تحطنا وتعود تحط المتابعين في إطار أنه ما المقصود بصاحب الوكالة وكيفاش يصير المسار وشنية الإجراءات اللي يصير اتباعها على مستوى هيئة الانتخابات؟ تفضل نسموك.
11: شكرا. هو في الواقع كما تعرفوا كله أنه صاحب الوكالة هي مؤسسة قانونية جديدة جابها قانون انتخابي وجابها حد الدستور، وتهم تقريبا كل المجالس دون استثناء بما فيها مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى والغرفة الثانية، مجالس المحلية والجهوية والأقاليم إلى آخره. هي وسيلة قانونية، وسيلة ديمقراطية يمارس بها الناخب معناها سلطة الرقابة على على النائب اللي أعطاه صوته، بمعنى وأنه النائب يبقى دائما تحت رقابة الناخبين بتاعه. هي وسيلة ديمقراطية تتمثل في سحب الثقة بالنسبة للنائب وفق شروط معينة، شروط شكلية. يعني المشرع التونسي بطبيعة الحال أعطاها شروط معينة وخاصة بعض الشكليات باش ما تكونش المسألة معناها عبثية. كيفاش المسألة دي؟ المسألة دي هو كونه في

0: شروط أخرى بطبيعة الحال نعرف كله أن العريضة هذه ما يلزمهاش تتقدم في السنة الأولى من العهد النيابية وما تتقدمش في الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية. هذا بالإضافة بطبيعة الحال ونهاية الانتخابات كجهة العريضة تتثبت في الشروط الشكلية فقط. ضرورة وجود عشر الناخبين ممضين، ضرورة توفر صفة الناخب في معناها المواطن اللي قابل أمضاء، وكذلك يجب يكون هو معناها مسجل بالدائرة الانتخابية المعنية بسحب الوكالة، مع شرط آخر اشترطه المشرع وهو ضروري، وأن عريضة سحب الوكالة يجب أن تكون معللة، لازم تكون فيها الأسباب لسحب هذه الوكالة. تذكر الأسباب لكن هذه الانتخابات لا تراقب المحتوى بتاعها، المحتوى نتاعها وجديتها تبقى لتقدير الناخب يوم التصويت. نحن فقط القانون يشترط أن تكون مسببة لأي سبب كان، معناها لعدم معناها أداء واجب وعدم تحقيق البرنامج الانتخابي، هم يذكروا الأسباب كما يحبوا، لكن هاي الانتخابات ما تراقبش محتواها، المحتوى نتاعها يبقى لتقدير وتقييم الناخب يوم التصويت. هاي الانتخابات بعد ما تقدم لها عريضة وتثبت من هذه الشروط الشكلية تتم المصادقة على هذه العريضة من ناحية شكلية فقط، وبطبيعة الحال تتحل أجال متاع الطعن، على خاطر هناك الحق في الدفاع لدى المحكمة الإدارية بفوات أجال الطعن. هاي الانتخابات بطبيعة الحال تراسل رئاسة الجمهورية لإصدار أمر دعوة الناخبين على ضوها، هي الانتخابات تقوم بالمصادقة على رزنامة سحب الوكالة وتعرض هذه المسألة بطبيعة الحال في ظرف شهرين على الناخبين المعنيين بالدائرة الانتخابية في شكل استفتاء، هل أنت مع سحب الوكالة من النائب أم لا؟ وبطبيعة الحال يوم التصويت يكونوا الناخبين مدعون إلى التصويت بلا أو بنعم. وبطبيعة الحال ثم بعد تترتب عليها آثار في صورة ما وأني بلا باش تكون هناك شبه معناها حصانة مطلقة للنائب، ما عادش عندك الحق وأنك تقوم بسحب الوكالة مرة ثانية خلال نفس المدة النيابية. وفي صورة ما وأني آلت النتيجة إلى نعم بطبيعة الحال، في الحالة هذه نقوم وإحنا بمعنى يكون هناك شغور في المجلس المعني بسحب الوكالة ونقوموا بانتخابات جزئية بطبيعة الحال في ظرف 3 أشهر.
1: بسؤال أخير قبل ما نختم معك، ذكر محمد تليلي منصري حاضر معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الرالية المستقلة للانتخابات. محمد، إلى حدود اللحظة وانتم خلينا نقولوا جزء كبير من في إطار اجتماعاتكم مؤخرا وفي الفترة الأخيرة، كنت خليني نقول وفي إطار عملكم كهيئة انتخابات ومتعلق ربما في جزء منه بمسألة سحب الوكالة والمطالب، إلى حدود اللحظة ما نجموش قولوا رسميا انه تم فما نائب او محلي او صارت سحب الوكاله منه الى حدود اللحظه في اخر تحيينات العمل نتاعكم؟
0: المآلات كلها اللي صارت في الحقيقه كلها كانت بالرف.
1: بالرف، ما تم سحب وكاله من اي نائب؟
0: حاليا عندنا حالتين نتاع سحب وكاله، عندنا الحاله اللي موجوده في تمغزه المجلس المحلي بتمغزه اللي الانتخابات نتاعو باش تكون يوم 28 سبتمبر، ونحن تو في الحمله الانتخابيه هذه، في سحب وكالة من نائب مجلس محلي بتمغزة ولاية توزر اللي الرزنامة نتاعها حاليا بصدد معناها التنفيذ، وهي مقررة اليوم 28 سبتمبر التصويت بلا أو بنعم، وتوا في الحملة الانتخابية. والحالة الثانية هي الحالة بتاع اللي صادق عليها مؤخرا مجلس الهيئة اللي هي في معتمدية العروسة من ولاية سليانة. فالحالة هذه بطبيعة الحال أنقضت أجل الطعون يوم الخميس، وسيقع إرسال وإعلام ورسالة رئاسة الجمهورية لإصدار أمر دعوة الناخبين على ضوها، هي بطبيعة الحال باش نصادقوا على الرزنامة في سحب الوكالة للمجلس المحلي العروسة بولاية سليانة وتحديدا الدائرة الانتخابية بمصراتة. لكن المآلات اللي فاتت كلها كانت بالرفض، كانت تذكر وتوجدت في ولاية المهدية حالة متاع سحب الوكالة وكلهم مشوا بالرفض، ننتظروا المآلات متاع سحب الوكالة جدا إن شاء الله.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى محمد ليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على التدخل معنا، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم قيد الأخبار الملفات والمواضيع، وما زلنا موصلين معكم زيادة فقرة الجنوري كاب. بعد شوي باش نحكيه على موسم البذر، باش نحكيه على المطلوب اليوم على مستوى الكميات في علاقة بالبذور، في علاقة بالأسمدة ودورها في دعم الموسم الفلاحي والاستعدادات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف فضل المكتب التنفيذي الحفيفي المكلف بالزراعة.

0: لكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي أبو بكري، ولكن قبل هذية نخرج معكم فصل صغير ورجعنا.
1: هنا تونس.
2: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري باللوفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفروات. عندك أورانج.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: هنا تونس نصف نهار واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وقاعدين يتبعوا فينا توا، سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا شان اليوتيوب ديوان فام لايف، ويتفاعلوا مع مختلف الملفات والمواضيع اللي مطروحة اليوم في الحصة. مازلنا مصير معكم فقرة الجرونيكاب، وبش نحكيه معكم على القطاع الفلاحي وشنو المطلوب اليوم، خاصة في علاقة بالاستعدادات لموسم البذر وشنو المطلوب، سواء على مستوى الكميات على مستوى سواء الاستعدادات أو الاستراتيجية. وإحنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي أبو بكري. سي حمادي أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المتابعين ديوان فام.
0: مرحبا بك سي حمادي.
4: عايش شفتي.
0: مرحبا بك، مشكور على قبولك التدخل معنا. دونك سي حمادي، مهم جدا واحنا نحكيوا على موسم البذر وغيره. شفنا حتى وزارة الفلاحة مؤخرا كانت اعلنت عن ضبط برنامج لتوفير كميات من البذور الممتازة وغيرها، وايضا مسألة المراقبة في علاقة بنقاط البيع. السؤال باش يكون مباشرة الموجه ليك سي حمادي البوبكري، شنو هو المطلوب اليوم اساسا في علاقة ب موسم البذر، وشنو خاصة أبرز الاستعدادات اللي لازم يصير اتخاذها أول إجراءات من وجهة نظركم اليوم كمنظمة معنية وتشتغل أساسا على القطاع الفلاحي؟ سي حمادي تفضل.
4: شكرا مجدد. في خصوص موسم، تعرفي موسم الزراعات الكبرى في تونس يعتبر من أهم المواسم الفلاحية لأمن قوت الشعب التونسي والأمن الغذائي في تونس. الموسم الحالي تعرفوا مر بفترات كما تعرفوها الناس الكل. اليوم باش نحكيوا على استعداد الموسم الفلاحي كوزارة قاعدة عندها تعمل في اجتماعات لكن الوضعية اليوم بالنسبة لربما نعطيك لمحة إن شاء الله ربي نوب علينا بخريف باهي ومطر باهي سنة طيبة لأنه بلاش مطر. تعرفي اللي الفلاحة متاعنا أكثر من 95% هي الفلاحة مطارية بالأساس، صحيح. إن شاء الله ربي يعطينا بعام باهي، وإن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع اللي هو أهم وكل شيء. يبقى الاستعدادات على مستوى الإدارة وزارة الفلاحة. الفلاحة قاعدين ساعة نرجع لخيانا، الفلاحة قاعدين يخدموا، قاعدين يعاودوا في الأرض ويخدموا. صحيح تم شوية بطء في عوادة الحرث نظرا لارتفاع كبير الموجود في درجات الحرارة. إن شاء الله تنقص درجات الحرارة ضامو يرجع خيانا الفلاحة معناها كالعادة إلى خدمة الأرض و حرثها والعوادة بتاعها. يبقى الاستعدادات فيها زوز جوانب، ثم جانب ربما جانب إيجابي اللي نحكيه عليه هو قبل كل شيء هو جانب البذور الممتازة. عندنا حوالي 592 ألف قنطار معنا هذه ما مش تحط إن شاء الله في النمط ذاك، وهي بذور مثبتة على ذمة خيان فلاحة.
0: الحاجة وكميات خلينا نقوله محترمة، هذه صحة مدينة
4: للبوبك محترمة والحمد لله. حكم أنه حتى الفلاحة بطبيعتها مش يخلوا شوية زراعة متاحهم مش حيروا من بعض الأنواع القمح والفرينة. يبقى الكمية موجودة. الحاجة الإيجابية ربما اللي نحكيه عليها سنة وأنه الموسم انطلق عمناه والانطلق مخر شوي أثناء انطلق معناها توزيع البذور الممتازة في من بداية من 18 أوت خرج الريزولتانت على مخبر تحليل واحد. بدأوا لخيان في المؤسسات وفي شركات التزويد قاعدين يتزودوا بالبذور حسب الجهات وحسب الواحد. تعرف احنا بلادنا فيها الوسط خاصة الكروان وسيدي بوزيد وقفصة والنوح هذاك الكل يبدو بكري شوي قبل الشمال، بدأت الكميات قاعدة تمشي للجهات هذه، وكذلك ثم كميات في ولايات سليانة وباجة والكيف وجندوبة، ثم بعض كميات قاعدة تورد على شركات المجمع الحبوب باش لخيان الفلاح. هذا في العموميات قاعد يبقى الحاجة اللي ربما النقطة اللي تو مازال يتسأل عليها الفلاح هو الغياب الكلي لمادة الضيافي، وهي مادة أساسية، وصحيح ثم سوبر 45 اللي موجود في المارشي معناها ماشي إشكالية، يبقى خيان الفلاح استأنسوا بالمادة الضيافي اللي هي دائما وابدا تتزرع مع الزراعة، والواحد هذه المادة هذه مفقودة تجب تقول تماما غير موجودة. نتمنى أن الوزارة الهياكل المتدخلة جروب شيميك وغيره أنه يسعوا في أقرب وقت، ورغم اللي وقعت جلسة في الوزارة على الموضوع هذا بين المجمع الكيميائي وبين وزارة الفلاحة، ولكن لحد هذه الساعة أنه ما نراوش أنه ثم جدية في تحضير أو في إحضار هذه المادة في الوقت الراهن. إن شاء الله ما يفوتوش لنا معناها سبتمبر هذا وتكون الكميات على الأقل موجودة. في المقابل ربما ثم لامونيت رسمية قرأوا بحسابهم نظرا للنقص اللي تعلمون الدولة ما قصرتش، قاعدة تورد في لامونيت وتخزن فيه بالطبيعة. إن شاء الله لامونيت ما يكونش عندنا فيه إشكال، ولكن الإشكال الوحيد اللي نسجلوه تو هو في فقدان مادة الدياقية، وتعرف مادة الدياقية مش كان راي للزراعة الكبرى، زاد كذلك راي للزراعة السقوية مهمة برشا. نتمنى أنه الوزارة
0: أنه يصير التدارك في علاقة بالمادة هذه، كما كنت تحكي نحكيه على مادة الدياقية اللي قلت لي بالنسبة للمواد الأخرى والاستعدادات الأخرى حسب ما فهمت من كلامك سي حمادي أبو بكر، نذكر المكلف بملف الزراعة الكبرى صلباء الاتحاد الفلاحة تقول تقريبا الأمور ماشية على ما يرام في علاقة بموسم البذر على مستوى الاستعدادات على مستوى الكميات خاصة في علاقة بالبذور. تبقى الإشكالة والتسائل الأخير هذه والتسائل الأهم هو في علاقة بمادة الدي بي اللي قلت هي مادة أساسية جدا واللي هي تقريبا مفقودة حسب كلامك سي حمادي البكري، وأنه لازم التدارك يصير على مستوى المادة هذه، ويصير أنه تكون فما إجراءات في علاقة بأنه تكون المادة هذه موجودة خاصة أنها مادة أساسية.
4: لا صحيح مادة أساسية، وهي اللي ربما عملها ريتي النقص بتاع الإنتاج اللي وقعنا عملها مقارنة بالسنة الماضية، هو ما ردوا أنه غياب الدي أ بي وغياب لامونيتر بطبيعة الحال باش يكون عنده انعكاس سلبي على الصاد. احنا راهو نمروا معناها بفترة صعيبة برشا برشا، تعرف التقلبات العالمية والجيوسياسية في العالم، وتعرف الحروب اللي قاعدة في آسيا وغيره راهي تلقي بظلال على بلادنا. ماذا بينا احنا ما نقعدوش مرهونين للناس هذه وللدول هذه اللي ما لا أنه نجتهد الناس كلها وكل من موقعي سواء فلاح سواء مسؤول سواء وزارة سواء أنه تتكاشف الجهود بتاعنا كلها وأنه نجح موسم الزراعة الكبرى إن شاء الله ربي يعطينا بعام طيب وعام صابه. علاش؟ لأنه وقت تأمن أمنك الغذائي راك حميت سيادتك الغذائية في تونس، والسيادة ما تعرف السيادة الغذائية عندها دور كبير ياسر ياسر. وقتي مرينا بحقبات كبيرة في كورونا وريتوا بفلوسكم ما تلقاش من تشري الفترة ذيك، احنا ماذا بينا نحاول قدر الامكان. تعرف القطاع الفلاحي قاعد يساهم في مساهمة فعالة في الناتج المحلي الخام ولا، ولكن اليوم باقي دائما وابدا نقول انه القطاع الفلاحي مزال فيه نقائص، وربما اللي هي ماذا بينا نتجاوزوها الناس كلهم مع بعضنا. ما نحبش نوقف حتى واحد، ولكن نعرف ظروف البلاد وظروف الدولة وظروف غيره، ولكن يلزم تضافر الجهود كل نعمل من الضعف قوة والنجح وموسم الفلاحي، وباش الأمن وأمن الغذائي لما لا أنه نحق على الأقل الاكتفاء الذاتي في الحبوب خاصة في القمح الصلب، ولما لا نتطور إلى مرحلة مخير في زراعة القمح اللين اللي قاعدين نورده في كل عام في حوالي 12 مليون قنطار من خارج، لما لا أنه نقصه وقت النقص التوريد من الحبوب ومن مادة الفرينة، راه النقص من العملة الصعبة اللي قاعدة تهدر، والنقص من معناها من برشا حوايج تنقصنا في تونس. انه علاش من في عوض انه الفلوس نجيبوا بها قمح ونجيبوا بها فرينة باش نخدموا بها سميد وغيره، هذيك تولي تستنفع بها البلاد وتولي تعود بالخير بالتنمية على الجهة وعلى البلاد بكل. اعتقادي وانه تدعيم القطاع الفلاحي في تونس من أوكد الأولويات، وهذا الناس كلها قاعدة معناها تخدم عليه وقاعدة شعر به من هرم السلطة إلى آخر المسؤولية في البلاد. ما بين الناس كلها كافة في الجهود، وكيف كافة في الجهود ما غادي تكون تم اتصالات بين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي على أساس أنه فكرتي وفكرتك وفكرت هذاك نخرجوا فكرة ما أبن لأن لي نجاح وإنجاح الموسم زراعة الكرة.
0: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي حمادي البوباكري عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بملف الزراعة الكبرى على التدخل معنا. كان تقريبا هذه أبرز تفاصيل المعطيات المتعلقة بموسم البذر الكميات وغيره، وشنو يطالب اليوم اتحاد الفلاحة خاصة على مستوى مادة الدي بي اللي يقول أنه تقريبا مفقود ولازم يصير توفيرها وهي مادة أساسية. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا، وإحنا أكيد مازلنا موصلين معكم برنامج هوني تونس ومازلنا موصلين معكم بقية الملفات والمواضيع. بعد شوية أكيد باش يكون إن شاء الله حاضر معنا هوني في البلاتو زميلنا رضوان التونسي في فقرة بالأرقام، وباش نحكيه على آخر الأرقام المعطيات الكميات واستراتيجية وزارة التجارة في علاقة بالمياه المعلبة. لكن قبل هذه نخرج معكم فاصل نسمع معكم شيرين تبعاً تبعاً، وبعد نرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا. تفضلوا.
5: Publicité.
6: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف، هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
5: ديوان فهم
7: تبع الموسيقى

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس
1: هنا تونس نصف نهار و 49 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازالنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازالنا باش نوصل معكم بقية الملفات المواضيع ومشغلكم كمواطنين. أكيد فما برشا ملفات تتسائلوا عليها وإلا تتسائلوا حول التطورات بخصوصها. ونتصور من بين المواضيع اللي تم التداول فيها والحديث فيها على مستوى الفضاء العام على مستوى الفضاء الافتراضي تتسائلوا بخصوصها هي المياه المعلبة والكميات والإشكال اللي صار وشنية الاستراتيجية متاع وزارة التجارة في علاقة بالموضوع هذي اللي بيش نحكي عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة بالأرقام. بالأرقام المرة دي مع زميلنا رضوان التوينسي. رضوان اللي باش يقدم لنا اكيد التفاصيل المعطيات كما تعرفوا فقره بالارقام. ما نكتفيوش فقط بالمعطيات بالارقام بالتفاصيل بالمعلومات ولكن دائما نتوجهوا لاما خبراء ومختصين باش يفسروا لنا ملف معين او نتوجهوا للاطراف الرسميه والسلطات الرسميه اللي عندها المعطيات خاصه كي نحكيوا على الاستراتيجيات. على هذاك باش نرحب برضوان التوينسي. رضوان اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك ابتسام ومرحبا بالناس اللي سمعنا الكل على ديوان فهم.
1: مرحبا بك. هاي شنو جديد او شنو فما من تفاصيل عندك
2: ابتسام؟ كيف ما كنت تحكي الموضوع هو اشكالية المياه المعلبة. باش ننطلقوا كيف ما عودناكم من رقم اللي هو 9 ملايين قارورة مياه معلبة تم ضخها في السوق مؤخرا وبيعت او خلينا نقولوا وفات في 4 ايام. باش نفهموا اكثر الموضوع نعطيه اكثر تفاصيل اتصلنا بالسيد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. خذينا من عنده معطيات وارقام والاهم هو شنو الاستراتيجية المتبعة لضخ الكميات هذه من المياه المعلبة في الأسواق للمستهلك. وهذه كانت إجابته نسمعها مع بعضنا.
3: هو في الوضع العادي تقريبا الاستراتيجية كانت تعتمد على تزويد السوق بصفة منتظمة من طرف وحدات التعليب تقريبا 31 وحدة ناشطة حاليا يعني تقوم بتعليب المياه وترويجها في مسالك مختلف مسالك التوزيع. دونك قلنا نحن يعني تزويد السوق بصفة منتظمة من طرف وحدات التعليب مع تكوين مخزون يعني جرة العادة سنويا في حدود 50 يوصل حتى 70 مليون لتر سنويا. نعرفوا اللي نحن ذروة الاستهلاك تكون فترة صيفية وذروة الانتاج نتاع وحدة التعليب تكون فترة شتوية. على ذاك تكون عنا الفترة الشتوية يعني علاوة على الاستهلاك اليومي يكون تكوين المخزونات تكون فترة شتوية لي يعني ترويجها خلال فترة ذروة الاستهلاك اللي هي 3 شهور نتاع الصيف. الاشكاليات والاضطرابات اللي طرأت ومنها الهيكلي ومنها الظرفي ومنها الخارج عن النطاق تقريبا الناس كل حكيت على عدة عناصر يعني اجتمعت مع بعضها باش اعطتنا النتيجة دي نتاع الاستيراب. دخلت مصالح وزارة التجارة بالطبيعة وهي في متابعة يومية يعني في يعني لوضع وضعية التزويد من المياه المعلبة. دخلت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمركزية لدعم العرب بتسخير وحدة التعليب للعمل بأقصى طاقة لها. وتم برمجة التدخل اليومي في نهاية أسبوع الفارط شمل المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لضمان الشفافية المطلوبة وضخ أكثر من 9 مليون لتر في 4 أيام. تقريبا فما مساحة تجارية روجت أكثر من مليون قارورة مياه معدنية في 3 أيام مقابل 160 ألف قارورة فقط خلال نفس الفترة من سنة 2025. هذا على مستوى الأسبوع الفارط بالنسبة لبقية الأسبوع الجاري والفترة القادمة. وعلى ضوء كيف زاد مخرجات الاجتماع الأخير اللي كان عقد يوم الاثنين تحت إشراف السيد وزير التجارة باش يتواصل تدخل المكثف والاستثنائي بالولايات خاصة اللي تشبه طلب كبير. راهو اليوم عندها نفس الطلب ونفس الاستهلاك. اليوم تقريبا 12 ولاية من 24 اللي تشكو يعني اضطراب في التزويد. يعني فما 12 ولاية أخرى التزويد عادي والنفق عادي. نحكي على الولايات الساحلية هنا اللي عندها طلب متزايد كما المهدية كما سوسة كما المنستير كما نابل كما مدنين كما جندوبة وبأقل درجة ولاية باجة. تقريبا باش يتواصل تدخل المكثف في الولايات هذه يعني كما قلت اربع وخميس وكيف كيف نهايه الاسبوع الحالي كيف كيف زاد باش يكون زاد تدخلات نوعيه على مستوى ولايات اقليم تونس الكبرى كما جاء في الاسبوع نهايه الاسبوع الفارغ. كيف كيف باش تكون هناك اكثر عداله زاد في التوزيع بين تجار الجمله والمساحه التجاريه مع توسيع قاعده التجار للوصول لاكثر مناطق.
2: وبالنسبة لدور وزارة التجارة يا ابتسام في العملية هذه خصوصا الدور الرقابي سألناه كيفاش اليوم تتم مراقبة عملية تزويد المستهلكين بالمياه المعلبة وشنو الآليات نسمعوا أشغال.
3: على مستوى الدور الرقابي لوزارة التجارة، الدور الرقابي هو آلية تعتمد بالأساس على الحرص على تطبيق الأسعار المحددة في مرحلتي الجملة والتفصيل والمربوطة وفق المقرر اللي كان الزر في 19 أوت 2026. هنا نحب نذكرك بالأسعار القصوى للعموم 0.5 لتر يعني 0.5 لتر 600 مليم، 1 لتر 800 مليم كسعر أقصى، 1.5 لتر 850 مليم كسعر أقصى، و2 لتر 950 مليم كسعر أقصى. وهنا حرصنا باش دخلنا بالترتيبي للتصدي التجاوزات السعرية اللي كانت بوزت في السوق، وهنا تقريبا كنا سجلنا يعني عدة مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية وكيف كيف حجزنا أكثر من 600 ألف قارورة مياه معدنية في السدد الري. كيف كيف الدور الرقابي تحرص المصالح الرقابية على مراقبة شفافية المعاملات، هنا نحكي على الصرافة وتسجيل الشراء على عدم إشراء الأسعار والتصدي كيف كيف لعملية الخزن العشوائي والمعاملات التجارية المشبوهة خلال خارج الأطر القانونية.
2: كيف ما نعرف ابتسام انه اشكاليه المياه المعلبه حلت جدل ونقاشات كبيره، وفي هذا فما البعض من وجهات النظر اللي حملت في جزء كبير منها المسؤوليه لوزاره التجاره وقالت انه حملات مقاومه الاحتكار اليوم ما تميزش او ما تفرقش بين اللي خزنوا بطريقه غير مشروعه وبين اللي خزنوا بطريقه منظمه. زدنا طرحنا وجهه النظر هذه على السيد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره وتنميه الصادرات، وقلنا له كيفاش تجاوب اليوم البعض من الناس اللي يعني وجهة النظر متاعها، وكانت هذه إجابته.
3: بالنسبة للخزن تقريبا عنده الضوابط متاعه وإحنا نعتمدوا هالضوابط هذه، ما تميش اليوم تلقى خزن عشوائي إنسان موش مصرح وهذا بتبيع هذاك محل متابعة من طرف الوحدات الرقابية يعني المختلفة أمن والتجارة. بالنسبة للناس المنظمين اللي تنشط صفة منظمة واللي يعني كما قلت وتقوم بالترتيب يعني حسب الترتيب الجاري بهالعمل فني تشتغل، بالعكس هو سيد الوزير زاد طمأنهم وطمأن يعني جميع الوحدات على أنه اللي يقوم بالخزن دي بتبيع يعني فهم وفق الضوابط يعني الموجودة يعني ما بالعكس نحن نشجع الناس باش تخزن المياه يعني بالطريقة وفق الترتيب الجاري به العمل.
2: نعود ونفكر الناس اللي تسمع فينا اللي إنه اللي واللي تحقت بينا تو إنه كلها تساؤلات طرحناها على مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي فيما يخص تو الكميات متاع المياه المعلبة. طرحنا عليها تساؤلات، هل ستتم ضخ نفس الكميات في الأسابيع القادمة أو أقل، أو عنا استراتيجية أخرى؟ قال إنه كنا استهدفنا الأسبوع الفارط المساحات التجارية في إقليم تونس الكبرى، والاستراتيجية في الأسبوع الجاري تقريبا باش تكون الولايات الساحلية. فسرنا زادة إنه فما كميات عادية تمشي في مسالك عادية، لكن فما زادة كميات استثنائية اللي تتوجه حسب المناطق اللي تشكو اضطراب أو نقص كبير في التزويد. قال زادة إنه قاعدين نعدلوا في البرامج التنظيمية هذه مع وحدات التعليب ومختلف الهياكل الأخرى فيما يخص توا الأسعار. قلنا له راهو فما بعض المواطنين اللي تشكاو يقول لك انه ولينا ناخذوا في دبوسه الماء اليوم ب 1500 ب 2000 وتوصل حتى 2500 القاروره الواحده، اكيد تختلف حسب سعتها. كيفاش تتعامل وزارة التجارة مع الشيء هذا؟ إجابته كانت أنه اليوم الفرق الرقابية المختلفة التابعة لوزارة التجارة وللمصالح الأمنية قاعدة تشتغل بصفة يومية وتتصدى للناس هذم اللي تقوم بتجاوزات سعرية في مختلف المسالك سواء على مستوى الجملة أو غيرها. قال أنه تقريبا فما 750 مخالفة اقتصادية كانت في شهر أوت فقط تتعلق بتجاوزات سعرية والاحتكارية، أكثر من نص متاحة كانت في التجاوزات السعرية. على مستوى الحلول توا يا ابتسام اللي باش تتخذها وزارة التجارة، السيد رمزي طرابلسي أعطانا مجموعة من النقاط من بينهم اللي باش نسمعهم توا.
3: بالنسبة للحلول باش يكون أولا يعني ترفيع في الخزن الاستراتيجي يعني أخذا بالمتغيرات المناخية والعوامل الخارجة عن النطاق اللي يمكن أن تطرأ، والهدف هو الوصول يعني السنة القادمة إلى مخزون ينهز 200 مليون لتر. 200 مليون لتر راهو ماهوش باش يكون أكيكا يعني 200 مليون لتر، باش تصاحبوا إجراءات عملية على مستوى المتدخلين في القطاع كما مصالح وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية والاستشفاء عن بعد، وعلى مستوى كيف كيف المنتجين للرفع في الطاقة الإنتاجية وكيف كيف الرفع في الضخ وكيف كيف دعونا زاد المساحات التجارية لتكوين مخزونات خاصة بهم. يعني إن شاء الله السنة القادمة بشكون المساحات التجارية بشكون عندهم مخزونات خاصة بهم لتدخل بها يعني في وقت ذروة الاستهلاك.
2: ختاما السيد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات قدم لنا رسالة طمأنة نسمعوها مع بعضنا.
3: رسالة طمأنة اليوم كما قلت لك اليوم قاعدين يعني في الفترة القليلة القادمة مع تحسن العوامل المناخية يعني الفترة القليلة القادمة نزلنا ماك البيك بتاع درجة الحرارة القصوى اللي فهمني يعني قاعدين نسترجع تدريجيا في نسق يعني نسق العادي للسوق وإن شاء الله في يعني ما نقولش يعني ذات معينة لكن إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله باش نسترجع النسق العادي للسوق ونضمن المواطن باش ياخذ كان احتياجاته فقط.
1: شكرا لك مرة أخرى زميلنا رضوان التوينسي إن شاء الله باش تكون حاضر معنا زاد آخر الساعة الثانية فقرة جيوبوليتيك واللي في كل مرة نسلطوا فيها الضوء على موضوع أو تصريح يهم الشأن الدولي وآخر التطورات الدولية والإقليمية. شكرا لك مرة أخرى على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نخرجوا فاصل موعد الأخبار وبعد نرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا وفقراتنا للساعة الثانية. تفضل.
0: هنا تونس. Publicité. مع أوروج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى. امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
4: عندك أورانج.
0: ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز الوحدة بعد زوال ديوان FM عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه وذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 إطارا وعونا وعاملا طبقا للشروط والمقتضيات المحددة ببلاغ المناظرة. أوضحت الشركة أنه سيتم بداية من اليوم السبت فتح التسجيل الإلكتروني ليتواصل إلى غاية 30 سبتمبر الجاري. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يؤكد لديوان فام أن النسخة الثانية من برنامج وعد تهدف إلى مرافقة وتكوين رواد الأعمال لمدة 6 أشهر انطلاقا من الفكرة وصولا إلى النفاذ إلى المعلومة والتمويل والأسواق وتنفيذ المشروع ونجاحه، لافتا على هامش ملتقى المؤسسة الناشئة المنعقد اليوم بصفاقس إلى أن فعاليات المرافقة والتكوين ستنطلق خلال الشهر القادم بالتعاون مع عدد من الشركات والبنوك إلى جانب الانفتاح على أسواق بلدان شقيقة وأسواق أفريقية وأوروبية. وبخصوص الاختصاصات قال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة إن المجال مفتوح أمام جميع الاختصاصات مع العمل على توجيه الشباب نحو القطاعات التي تحظى بأولوية في السياسات العمومية كالاقتصاد الأخضر والطاقة والمشاريع ذات الطابع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير المشاريع التقليدية. إلى الشأن الدولي، مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون خلال مواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية. الأمم المتحدة تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي، فيما رصدت منظمة تابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية المتخصصة في إزالة الأجسام غير المنفجرة حول العالم مقتل وإصابة قرابة 700 شخص جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب منذ مطلع العام الجاري. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي

0: حياتك حتى ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة 11 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما ملفات تحبونا نطرحهم في البرمجة الشتوية وبرنامج هنا تونس في البرمجة الشتوية. نذكر نهار الاثنين إن شاء الله باش يكون الانطلاق وباش تلقاو بالطبيعة البرمجة وبقية البرامج اللي تعودتوا بهم دائما خلال الموسم الشتوي وبرنامج هنا تونس مثل الجمعة ونص النهار حتى الماضي ساعتين. وكالعادة احنا توا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية مازلنا موصلين معكم بقية الملفات المواضيع والفقرات. ومباشرة باش نمشيو لفقرة في الجهات.
0: في الجهات
1: الفقرة اللي في كل مرة نختار ولاية من الولايات نختار منطقة من بين المناطق اللي موجودة على مستوى البلاد وحبينا نركزوا على المشاريع المعطلة في كل مرة في ولاية من الولايات. والمرة هذه باش نحكيو على ولاية القيروان وباش نحكيو شنو أبرز المشاريع المعطلة المشاريع اليوم اللي تمثل أبرز شواغل أهالينا وناسنا في الجهة واللي يحبوا يصير تنفيذها على أرض الواقع واللي باش تحل جزء كبير من الإشكاليات. لأكثر تفاصيل ومعطيات احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف النائب في مجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان نبيل الحامدي. سي نبيل أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي
1: مرحبا بك سي نبيل، مشكور على قبولك التدخل معنا مرة أخرى. أنا ديما نقولها سي نبيل أنه تقريبا اللي لاحظوه دائما أنه جزء كبير من مداخلات النواب أو من عملهم أو ربما أو حتى في علاقتهم بين المواطنين وجزء كبير منها متعلقة بالمشاريع، المشاريع اللي تمثل ربما أحلام الناسنا وأهالينا في مختلف ولايات الجمهورية، المشاريع اللي تنجم تكون أمل كبير مثلا كي نحكيوا اليوم على ولاية القيروان لأهالينا في الجهة، المشاريع نتصور اللي يستناه وقتاش يصير تنفيذها على أرض الواقع، المشاريع اللي تقدمت أو ربما التقدم على مستواها بطيء، المشاريع ربما اللي ما زالت إلى حدود اللحظة معطلة. وانت حاضر معنا عبر الهاتف سي نبيل باش ناخذ من عندك آخر التفاصيل أو أكثر تفاصيل ومعطيات ربما شنو أبرز خلينا نحكيوا على الأقل على أبرز المشاريع المعطلة في ولاية القيروان واللي أهلينا في الجهة قاعدين يطلبوا بها اليوم. تفضل نسمعك سي نبيل.
2: والله الحقيقة هو توجه الدولة هو توجه صحيح هو في اتجاه الماء صالح للشراب والبنية التحتية. حقيقة ولاية القيروان عندها عامين ولا ثلاث سنين والمكانة التي تحظى بها لدى سيد رئيس الجمهورية انطلقت الأشغال متاع مستشفى سلمان اللي ينتظروه كل الشعب التونسي. تو حاليا الأشغال متواصلة، المقاولات موجودة، هما زوج مقاولين واحد سعودي واحد تونسي. معناها تواصل الأشغال تو وصل بنسبة 30-40% خاصة من ناحية العمق وخروج هما في الفنيين يقولوا لي بيه. وهذا وعد كان بحضور السيد وزير التجهيز مش يكونوا يبيه كل موجودين اللي في شهر سبتمبر خلال الزيارة الأخيرة. هذا الحلم تحقق وإن شاء الله في المستقبل نشوفوا الأرضية الأولى لمستشفى سلمان.
1: به هذه حاجة به وانت تلق بها سي نبيل الحامدي، خاطر احنا نفرحوا برشا كي نسمع انه مشروع من بين مشاريع صار الانتظار انتظارها كما مشروع مستشفى سلمان بولاية القيروان. ونعرفوا انه قطاع الصحة في الاخير هو قطاع مهم والبنية التحتية الصحية مهمة جدا لأي مواطن ولأي جهة ولأي ولاية. اليوم انت تقولنا كنائب في البرلمان اللي تمثل للجهة أنه المشروع هذا حلم تحقق خاصة مرة أخرى كي نحكيه على القطاع الصحي ونعرفه شنو ينجم تكون الإضافة للمستشفى هذية لأهالينا سواء على مستوى الاختصاصات وغيره في ولاية القيروان. وانت مازلت حاضر معنا سي نبيل الحامدي باش نزيدو ناخذ من عندك فوالا باش نزيد ناخذ من عندك تفاصيل. هاي بشرنا تفضل سي نبيل نسمعوك.
2: زاد اشغال نتاع مستشفى الجو بحفوز وتاع الكويتي معناها الاشغال انها متواصله. عندنا المدينه الصحيه اللي يعد بها السيد رئيس الجمهوريه الدراسات حاليا قرب تكمل خاصه بعد زياره السيد معتمد دول والسيد رئيس البلديه الى الصين وتم الاتفاق المشاريع الكبرى في ولايه القيروان. حاليا ثم المشروع الذي ينتظره الاهالينا الكل هو المشروع الرابط بين مدينه المصيفه وولايه القيروان الطريق المرقمه عدد 2. حاليا المقاولين موجود والدراسات بدت وان شاء الله في الايامات القادمه نشوفوا الاشغال.
1: دونك تفضل نسمع فيك سي نبيله.
2: عندنا المشاريع الناجحه زاده مشاريع المعمل الفوتوفولتايك في معتمديه الصبيخ يعطينا 100 ميجاوات زاد اشغاله تمت وتم دعمها لشركه الكهرباء والغاز. عن زاد في منطقه زعفرانه زاد نتاع التيار الكهربائي زاد دار جديده وان شاء الله الاشغال نتاعها كملت حاليا بنسبه 99% بعد زاد زارها السيد الوزير. المشاريع هذه نحكي على مشاريع وطنيه ومشاريع جهويه فما زاد تدعيم الطرقات المرقمه فيها الدعم في من ناحيه البنيه التحتيه وان شاء الله السنه القادمه في مخطط التنميه ان شاء الله مش تكون الطرقات المرقمه تربط بين الاقليم اللي عايشين فيه احنا والاقليم الثالث ثم بشائر خير على مستوى البنيه التحتيه. هذه المشاريع الكبرى اللي ينتظرها المواطن على مستوى البنية التحتية. ثم زاد مشاريع كبرى في الماء الصالح للشراب وخاصة في منطقة الوسلاتية في كسر النمسا اللي يشرب أكثر من 2000 عائلة. إن شاء الله في القريب العاجل مش يتم الأشغال الكل ويتم إيصال الماء للناس الكل. هذوما المشاريع الكبرى في ولاية القيروان إن شاء الله ما نكونش نسيت خاطر فما وخاطرنا نمثل ثلاثة معتمديات في السبيخة والوسلاتية وعين جلولة معناها ونحكي على ولاية القيروان اللي المشاريع الموجودة الكبرى. والحقيقة منذ تولي زاد ولي القيروان عامين ريسك المشاريع الكل انطلقت ما عادش حتى مشروع معطل فما نسب متفاوتة ولكن نقول القيروان تو في الاتجاه الصحيح.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى سي نبيل الحامدي النائب في مجلس نواب الشعب عن ولايه القيروان. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا مهم جدا. نرجو حتى في اطار متابعتنا للمشاريع في مختلف ولايات الجمهوريه واليوم احنا نحكيو على ولايه القيروان. يقولنا سي نبيل الحامدي كما فما حتى في ولايات اخرى ومناطق اخرى انه فما مشاريع ربما التقدم نتاعها بطيء مشاريع صار فيها تقدم فما مشاريع يقول لك فيها ما زالت معطلة إلى حدود اللحظة ولكن فما مشاريع قاعد يصير الاشتغال عليها وقاعدة ربما قاعد يصير فيها تقدم ملموس وملحوظ. وهذا اللي جاي على لسان سي نبيل الحامدي في الأخير. احنا نفرحوا برشا كي نسمعوا مشاريع تم مواطنين أو كانت مطالب لمواطنين وأهلينا في ولاية القيروان أنه يصير تنفيذها ويصير تقدم على مستواها. يقول أنه مشروع مستشفى سلمان حلم تحقق اليوم في ولاية القيروان. قلنا ايضا مشروع المدينه الصحيه في ولايه القيروان الدراسات المتعلقه به قريب تكمل. يقول فما عدد اخر ايضا من المشاريع اللي قاعد يصير على مستواها تقدم وان شاء الله يكون نفس الشيء بالنسبه لبقيه المشاريع في مختلف ولايات الجمهوريه. احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج ولايه تونس وما زلنا باش نوصل معكم بقيه الفقرات المواضيع والملفات. بعد شوي باش نحكيو على القروض على الشرف باش نحكيو على المشهور الاخير للبنك المركزي وان شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر معنا ضيفنا في البلاتو سفيان الوريمي الخبير البنكي ونحاولوا إلى حد ما نجاوبوا على كل تساؤلاتكم أو استفساراتكم في علاقة بالملف هذا. ولكن قبل هذا نخرجوا فاصل نسمع معكم جورج الراسي ونرجع نكمل معكم بقية ملفاتنا ومواضيعنا اليوم في ولاية تونس. تفضل.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 24 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا. مازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والمواضيع، زوج فقرات توصلنا عن انتهاء موعد حصتنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا أكيد باش نحكيوا على ملف يهمكم برشا، مازلت التساؤلات في علاقة به القروض على الشرف وغيره، خاصة آخر منشور كان أصدره البنك المركزي التونسي نهار 1 سبتمبر 2026 وباش نعرف عليه أكثر تفاصيل مباشرة في فقرة في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: وأنا سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، سفيان الوريمي الخبير البنكي. سي سفيان أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك، مرحبا بكيف متابعات ومتابعين ديوانا فين
1: ما كتعرف. احنا كتبنا فما مسائل هكا مهم جدا، اهل الاختصاص والخبراء والناس اللي ربما تنجم تجاوب على اغلب الاستفسارات طبعا وفق المعطيات اللي متوفره. نعرف فما معطيات، فما مناشير، فما اجراءات. الخبراء اهل الاختصاص هما اللي يطلعوا عليها ويقراوها، من خلالها يقدموا قراءتهم ويحاولوا الى حد كبير انهم يبسطوا للناس والا يجاوبوهم على مختلف التساؤلات. ومن خرجة حكايه القروض على الشرف والمطالب في علاقة بها وشنو الآليات وغيره وإمكانيات تنفيذ على أرض الواقع. سي سفيان الوريمي، وبدأوا المواطنين التوانسة من المواضيع اللي خليني نقولوا اهتموا بها، وكيفاش نتحصل على القرض هذي على الشرف، وقتاش بيش يدخل حيز التنفيذ، وقتاش رسميا أنا نطلب نتقدم بالمطلب هذي، في أي وضعيات أنا نجم يكون عندي الحق في القرض هذي وما عنديش الحق فيه، كيفاش نجم نحكيه على قرض دون ضمانات، وهالضمانات كيفاش تكون موجودة وإلا لا، وبرشة أسئلة والأمور إلى حد ما ربما قد تكون واضحة بالنسبة للمواطنين ولكن ما هيش واضحة إلى حد ما بالنسبة للمواطنين آخرين. والمستجد كان أنه البنك المركزي أنه ألزم البنوك بأحدث منصة رقمية لقبول مطالب القروض على الشرف، وكان في إطار المنشور اللي أصدر نهار غرة سبتمبر 2026. وهيت نبدأ بجديد هذا، حكيت المنصة الرقمية ومنشور البنك المركزي.
2: تفضل. هو الدور متاعنا خلينا نوضح الأمور هذه كل خطر كثر التساؤلات من طرف المواطنين، دونك نجاوبوا على أغلبية التساؤلات. دونك كما قلت الاجراء ساعه مش جديد، راهو من اوت 2024 قعدنا نستناو في النص التطبيقي نتاعو اللي هو الامر اللي صدر في جويليا، وتوا جا المنشور نتاع البنك المركزي هذا. منشور البنك المركزي حدد حاجه على الاقل، ما زيدش راهو اضافات بارابور للنصوص السابقه. شنو هي الحاجه هذيا؟ اشكاليه نتاع قبول المطالب. دونك جا هو الزم هالمنشور هذا البنوك انها توفر منصات رقميه باش تقبل عليها المطالب نتاع الحرفاء وغير الحرفاء. دونك المطالب هذوما يلزمهم يمروا معناها ضروريا اوبليغاتوارمون وحصريا عن طريق هالمنصات هذه، حتى اللي كان تقدم ديجا بطلب البنك نتاعو وقبل وخذوا عليه ديشارج ولا غيره راهو هذاك يعتبر لغي هك الطلب هذاك. دونك لازمنا نستناو توا المنصات نتاع مختلف البنوك باش تبدا تقلب قبول المطالب هذه. وقتاش نستناو؟ باش نزيدو نستناو شويه خاطر منشور نتاع البنك المركزي حدد تاريخ نتاع الدخول هذه حيز نفيذ 1 اكتوبر. دونك عطاهم اجل البنوك بشهر باش كل بنك يحضر المنصه نتاعو اللي تستجيب للمعايير والطلبات اللي طلبتهم البنك المركزي اللي هما اهمهم. وفيت البنك المركزي يطلب من البنوك باش ينجم يراقب عمليه اسناد هذه. اول حاجه خاطر فما مبدا نتاع الاقدميه احكي عليه الواحد والمساواه، تو نوصلوا بعد المساواه. دونك الاقدميه يلزمك تصب المطلب نتاعك او المختلف لي دوكيومون، دونك الوثائق المطلوبه باش تاخذ كيما ان روسو. الروسو هذي باش يكون فيه الاسم مثلا الهويه نتاعك، وقتاش تقدمت بالمطلب نتاعك، والوقت باش نجم بعد انت بيدك تبع مع البنك هذاك اللي عنده اجل، البنك عنده اجل نتاع 10 ايام عمل باش يجاوبك يا اما بقبول الطلب نتاعك ودونك اسناد هالقرض هذايا، والا الرفض نتاع الطلب نتاعك. الرفض لازم يكون معلل، دونك البنك لازم تقول لك علاش رفضت لك وشنو هي الاسباب اللي خلت البنك هذا يرفض لك طلب.

0: البنك المركزي فإنه على جميع البنوك الالتزام
1: أي.
0: بالمنشور هذية في التاريخ اللي تم تحديده مسبقا من البنك المركزي، كما كنت أحكي أنت توا منذ قليل سفيان الوريمي اللي هو أعطاهم مهلة متاع شهر. هو المنشور كان بواحد سبتمبر حتكشي الواحد أكتوبر 2026، الشهر هذيك لجميع البنوك دون استثناء أنه هي تحضر فيها المنصة الرقمية هذية. وعلى ضوء المنصة الرقمية هذية وفور دخولهم معناها حيز التنفيذ المنصات في علاقة بجميع البنوك، وقتها رسميا نجم نبدأ في الحديث عن مرحلة إيداع مطالب اليوم الحصول على قروض على الشرف.
1: إيداع مدراستهم. بكري أنت في المقدمة حكيت على شكون عنده الحق يتحصل وشكون ما عندوش، خاطر نسمعوا في برشا كلام كلام من نوع البنوك مش باش تطبق ولا البنوك باش تطبق، هذا مما لا شك فيه. ما راهو زادة ما يلزمناش السقف نتاع التوقعات نتاعنا ولا الانتظارات يكون كبير. جا نحكيو بالأرقام معناها اليوم. اليوم أكبر بنك يذولي من حيث النتيجة هي شنية الإجراء من الأول، 8% من الأرباح متاع كل بنك متاع كل عام باش تخصوا فيها القروض هذوم. أكبر بنك رابح في 2025 لا ما تخافش، حوالي 360 مليون دينار عامر رابح 360 مليون دينار، 8% منهم مش يجيوا أكثر من 30 مليون دينار. بالأمر البنوك إذا ما تعطي من هال 30 مليون دينار على الأقل 50% للمؤسسات، نسيو المؤسسات احنا تو نحكيو على الأفراد. دونك 50% اللي قعدوا قديش 15 مليون دينار كان كل مواطن ولا كل حريف ولا كل واحد باش يتقدم بالطلب نتاعو باش يتحصل على السقف نتاع 5000 دينار. مانيش باش نفوتوا في اقصى الحالات يدولي 3000 حريف. دونك هذا اكبر بنك من حيث النتائج مش باش ينجم يعطي اكثر من 3000 قرض على الشرف للافراد. دونك البنوك باش تطبق، اما باش يكون بعد راو معناها مش خاطر انت قدمت طلب وما تحصلتش على القرض هذايا. نعطينا بالارقام هذا أكبر بنك مش بش يفوت معناها كان يعطي لكل واحد 5000 دينار 3000 قرض على بنوك، راهو نحكيو على عدد الحرفاء نتاعهم بمئات الآلاف.
0: هذا واضحين واقعية معناها في علاقة بالمطالب. هذا ديما نذكروا أنه احنا نحكيو سفيان وريمي ذاك ضيفنا اليوم الخبير البنكي، ما زلنا نحكيو اليوم قال هو سفيان نحكيو من الجانب الواقعي. وانت حكيت خذيت اكزامبل متاع أكثر بنك بطبيعة أنه قاعد يدخل اليوم في مرابيح ومدخيل، قديش تقريبيا معناها قديش نجم يكونوا عدد الحرفاء اللي نجموا إلى حد ما يستفادوا او يستنفعوا او بالقروض على الشرف؟ وانت تقريبا العدد اللي اعطيتونا هو 3000 حريف وغيره. اليوم فما جمله من الشروط، هو يقول لك يا اخي خاطر كي نسبه مثلا قرض دون ضمانات مثلا او حاجه ما تكونش بتبيع الحكايه مطلقه معناها، فما اكيد اليات وفما اكيد مسائل تنظم واكيد مسائل تضبط ما تكونش الامور هكاك معناها.
1: والبنك المركزي زيد ذكر بيها الحكايه ذي حتى هكا كي نقراو شويه بين السطور كي حكي على الاجراءات الداخليه وحكي على الرقابه الداخليه وفي البنوك تنفسروا بسهول. دونك هما قروض راهم لهم هيبات لهم تبرعات. دونك قروض يلزمها ترجع اول حاجه، قروض بدون فوائد دونك ما فماش ديزانتيري كلكو سوا كيفاش باش نسميوهم، وما فماش ضمانات. كي نحكيو ضمانات راهو ضمانات عينيه دي غارونتي ريال. اش معناها ضمانات عينيه؟ البنك مش تطلب عليك مثلا بلغتنا احنا ترهن حاجه هذاك اللي ماهوش من حقها باش تطلب عليك، مي ما فما حد شيء يمنع مش ما فما يلزمها البنك قبل ما تعطي هالقرض هذايا للحريف انها تقوم بالدراسه نتاع الملف نتاعو الحريف. شنو هي علاش باش تدرس الملف نتاعو؟ بتشوف مدى قدرته على السداد بالساهل. اسكو سيد هذايا ولا الشركه هذايا والمؤسسه هذايا كي باش نعطيوها القرض هذايا في الاجيال اسكو عندها الامكانيه باش ترجعوا؟ معناها ناخذوا ان بارتيكولي واحد عنده شهريه مثلا وعنده قرض واحد اخر مع بنكه واحد اخرى وعنده التزامات اخرين في الخدمه نتاعو يقصوا له فما قصاصات باش يخلص حاجه. اسكو السيد هذايا بالشهريه هذيك المتوفره اللي تقعد بعد القصاصات كل ينجم يخلص هالقرض هذا ولا كان ما عندوش امكانيه باش يخلص؟ راهو البنك باش ترفض له الطلب نتاعو وباش تقول له راهو ما عندكش امكانيه انت انك تدفع هالاقساط الشهريه هذه ما نعرفش 200000 ولا 100000 ولا غيره، خاطر شهريتك لي دو طون وراك انت عندك اقساطات طون. دونك راهو ماهوش حق مكتسب لجميع المواطنين ديزون. دونك لازم عندك القدره انك تسدد هالقرض هذا. عبد ما عندوش مثلا مصدر نتاع دخل ما هوش باش يكون عنده امكانيه يتحصل على، لازمنا نحطوا بعين الاعتبار ناخذوا الحكايه هذه. خاطر علاش زاده راو ماهيش اعانات لفئات معينه هذه احنا نعاود نذكروا بالاطار نتاع الاجراء هذا اللي هو قانون المعروف قانون شيكيت دونك جي زيد فصل في المجال التجاري يحكي على الحاجات اللي لازمها تعملهم البنوك الجرائات المسانده هذوما اللي سميناهم من اجل انها تحد من الشيكات.

0: بدون رصيد. دونك ممكن نحكيو على شركات بدون رصيد، نحكيو على عباد عندهم دي كونت بونكير، نحكيو على عباد تتعامل. دونك ما نجمش انا نسقط هالاجراء هذايا على عباد ما عندهاش امكانيه انها تسدد، دونك ما عندهاش المصادر نتاع الدخل هذه. دونك باش نبداو واضحين، راهم قروض يلزمهم يرجعوا، والبنك يلزمها تتاكد من قدره الحريف نتاعها كل سواء شخص طبيعي ولا مؤسسه انها تسدد هلا القرض هذايا وتخلصوا في الاجل.
1: واحنا كي نحكيو كما قلت تحكي انت سفيان الوليمي ذكر الخبير البنكي ضيفنا اليوم في هنا تونس، وطلي نحكيه على الضمانات، المقصود هو بالضمانات العينية يعني في الأخير فما جملة من الوضعيات اللي لازم تكون متوفرة عند فرد طبيعي أو معنوي. اليوم كان نحكيه على مؤسسات مثلا الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية، اليوم لازم تكون فما مسائل معينة تخلي الطرف البنكي اللي باش يعطيك القرض هذي على الشرف أو باش يوافق لك عليه تكون عنده ضمان أنك أنت قادر على الخلاص المبلغ اللي باش يتم تحديده طبعا كل شهر كما اي قرض او صنف متاع قرض اخر. احنا بليل بدينا ركزنا شوية على الافراد في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات اللي معنية طبعا بالآلية هذه متاع القروض على الشرف. الوضعية بالنسبة لهم زادة واضحة، ما فماش ربما تساؤلات في علاقة، فماش اشكاليات او تساؤلات مطروحة.
0: شوف اللي يختلف هو السقف متاع المبلغ هذي. ممكن الافراد 5000 دينار، بعد فما أصحاب المشاريع الصغرى سميهم القانون وعرفهم اللي هو حجم الاستثمار متاعهم ما يفوتش 150,000 دينار، هذا السقف متاعه 10,000 دينار. ومن بعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي السقف متاعها ما يفوتش 25,000 دينار. كيف كيف البنك كي بيجي تدرس بلوتو هالمطلب متاع القرض هذي من طرف الشركات، بشني باش تشوف؟ باش تشوف المعاملات متاعها السابقة، كان عندها معاملات سابقة، أما كان شركة جديدة مثلا بيزمها تقنع البنك عن طريق نعرف احنا باش تقدم ملف مالي فيه البزنس بلان وغيره وغيره وغيره، راهو اهو التوقعات نتاعي انا لي بريفيزيون نتاعي الى 5 سنين، ويزمك تقنع البنك بقدرتك انك تحقق التوقعات هذوك باش تحكي له على المارشي اللي انت باش تخدم فيه، شنو المنتوج اللي باش تبيعه، كيفاش باش تبيعه، اي دونك شنو هي رقم معاملات اللي باش تحققه، شنو هي المصاريف اللي باش تصرفها على رقم معاملات هذا، دونك باش تبين لها قدرتك على السداد. دونك في كل الحالات يلزم نوريه للبنك كسوسوا كما قلت شخص طبيعي ولا مؤسسات قدرتنا انها نسد هل القروض هذوما في الاجيال نتاعهم.
1: وفما مساله حتى التقييم هوني بتبيع، ترجع لي البنك المعني اللي هو باش يقدم بتبيع القرض سواء للمؤسسه او للافراد. هون احنا كنا نحكيوا على المؤسسات سفيان لوريمي، دونك هوني باش تكون عندها كما نقولوا احنا المساله تقديريه وفق معطيات وثائق اللي باش تقدم بهم المؤسسات المعنيه اللي حاشتها بالقرض هذا على الشرف، رقم المعاملات بالنسبه لها، المداخيل متاحة، كيفاش هي تشتغل على السوق، المكانة متاحة، ما طلبش يكون مضمن بجملة من الوثائق اللي تخليك تقنع الطرف البنكي اللي هو يعطيك القرض هذايا على الشرف.
0: نحبذ كلمة تقنية على تقديرية.
1: تقنية
0: به تقنية، وراهو هذا اللي عم تعمل فيه البنوك اليوم، وراهو هذا اللي نحبه نوصله له، راهو يلزم تكون الضمانات العينية. خاطر اليوم مش قلت تمويل الاقتصاد في تونس انها البنوك تحبذ في سياستها الائتمانيه قال الاخر في البوليتيك دو كريدي نتاعها انا تضمن فليساتها بك الرهنيه ذيك، ولا مش حاجه باهيه في كل الحالات. خاطر عندنا مؤسسه صغرى متوسطه قادره كانت تتوفر التمويلات اللازمه انها تحقق ارباح ومداخيل وانها تكبر في حجم حتى الريكروتمون نتاعها والعباد اللي يخدموا معاه، دونك ماذا بينا نشجعهم بالتمويلات به. دونك المبدا في التمويل البنكي هو كالمخاطر، دراسه نتاع المخاطر هذيا اعتمادا كما قلت على حاجات تقنيه باش نشوفوا البزنس بلان نتاع المؤسسه هذيا وقدرتها انها تحقق هالبزنس بلان هذا. اللي جارونتي ريال حاجه اكسسوار، حاجه من بعد تجي وما نحبذوهاش برشا. انا قلت لك خاطر في اغلبيه الحالات مش تكون هي معرقل ان المؤسسات الصغرى اللي ما عندهاش الباتريمون هذا ولا اصحابها ما عندهمش الباتريمون اللازم، ما للاسف اليوم ما ينجموش يوصلوا لهالكريدي هذوم. دونك المبدا دراسه تقنيه للمشروع هذا، هل انت قادر انك تسدد هالقرض هذا ولا ما تسددش. من بعد تجي مساله الضمانات في القروض هذوما، الغينا مساله الضمانات. دونك اليوم جوست قدرتك انك تحقق هالبزنس بلان وتربح الفلوس وتجي تخلص البنك نتاعك.
1: باه هذه نذكر نحكيو على القروض على الشرف، وكان منطلق الحديث ومنشور البنك المركزي الاخير اللي ازم من خلاله البنوك باحداث منصات رقميه لقبول مطالب القروض على الشرف. نرجع معك الفكرة سفيان لوريمي، المنصة الرقمية أو المنصات الرقمية، باش نحكيو من جانب الواقعية كما كنت تحكي أنت في البداية تقييمك سفيان لوريمي. دونك نجمو نقولوا أنه مسألة المنصات الرقمية والمنصة الرقمية اللي باش يشتغل عليها كل البنك تكون المسألة ربما واضحة، العملية منظمة تقنيا منظمة بالنسبة للطرف البنكي وبالنسبة زادة للشخص المواطن باش يتقدم، معناها كل فرد باش تكون حقوق واضحة في علاقة بالمسألة هذه. المسألة باش تكون واضحة قانونية خير من أنه تكون من غير منصة مثلا معاملة بينية بين البنك أو الفرد والمؤسسة.
0: شو هذا المتوقع؟ راهو عندنا الإمكانيات التقنية اللي لازم. احنا اليوم نشوفوا حتى في كبرى الشركات في العالم مشاريع الكبرى تلقى مهندسين في الإعلامية توينسا هما اللي ديفلوبيو، ماناش باش نحيروا تقنيا في منصات من النوع هذه. تبقى تو دونك كما قلت الهدف أن نوحدوا الإجراءات وأن نضمنوا الماكسيموم المساواة اللي يحكي عليها الأمر، خاطر يحكي على مبدأ المساواة. دونك نضمنوا المساواة في معالجة هالمطالب هذه. دونك من المتوقع هو أن بتكون منصة تفاعلية، يعني بتكون أنت تحط من الأول مثلا الوثائق متاع الهوية متاعك كانك شخص طبيعي وإلا شركة الدوسي جريديك الكل، ومن بعد مختلف في المعلومات اللازمة المالية والمش مالية لدراسة الملف متاعك. دونك هذوما في ان سيستيم نسميه ورك فلو نتصور اللي باش الملفات هذوكم بعد ما تكمل انت الوثائق والمعلومات الكل باش يمشيوا للاداره ولا للسيرفيس اللي هي دراسه المطالب نتاع القروض في البنك باش يتم معالجتهم باش يتم الجواب على هذا الكل. هذا كل باش يكون مسجل، معناه فما انتراسابيليتي، وهذا اللي طالبه البنك المركزي باش بعد في حال انه يحب يتحقق من مدى مطابقة ولا مدى احترام بنك ولا مختلف البنوك للواجبات هذوما اللي موجودين في المرسوم وفي الأمر وفي القانون، تكون عنده الإمكانية أنه على هالمنصات هذوما يطلع على كيفاش كل بنك عالجت الملفات هذا يوسكو بالحق عطات الأولوية حسب الأقدمية وحسب مبدأ المساواة ولا لا.
1: وهوني فما مدة معينة تم تحديدها في علاقة بمعالجة الملفات أو دراستها مطالب معناها للقروض؟ 10
0: البنوك يلزمها تجاوبك في الأجل هذاك يا إما بالقبول وإلا بالرفض، والرفض يلزم يكون معلن.
1: رفض المعلن سفيان الوريمي في علاقة بالمسألة هذه طبعا بعد أكيد باش نخليك تكمل. مثلا مواطن أو مؤسسة ترى في تعليل البنك ما أقنعهاش، تقول لك أنا تقريبا قدمت كل في المطلب متاعي كل الوثائق أو المؤيدات أو المسائل اللي طلبت عليه، نعتبر روحي مؤسسة أو شخص من حقي أني ناخو القرض هذا وما فماش حتى مانع وما أقنعنيش الوثيقة متاع اللي تعلت بها البنك. هوني فماش مسار معنى كيفاش يكون مثلا إذا كان ما اقتنعتش كموطن مثلا؟ إذا مثلا
0: هو مختلف ثلاثة نصوص اللي صدرت ما حكيتش على الحل، أما ناخذوا مثلا رفضت لك البنك خاطرك عندك تصنيف في بنك آخر، عندك قرض ماهوش خالص ولا حاجة. هنا يطرح إشكال قانوني، إذا يسكن من حق البنك ترفض إنها تعطيك قرض خاطرك مصنف، فما حتى نص قانوني يوقف الإجراء هذي. من بعد مرفضت لك مثلا دونك تنجم ترجع انت تقولها راهو هل سبب هذية ما هوش قانوني، جاوبوني بنا فصل فما كان فما فصل ولا فما قانون يفرض على البنوك انها ما تعطيش تمويلات لعبيد عندها ديون مصنفة خاطر فما ليتيج مع بنك ولا غيره، ماذا بينا نعرفوه؟ كان البنك مثلا رفضت لك على خاطر ما عندكش قدرة على السداد وانت ما عندكش قدرة، ما اثبتش اني ولا ما عطيتش وثائق، تنجم يكون عندك مثلا مصادر نتاع دخل واحد اخرى ما عطيتش. ارجع انت قولها راهو عندي انا قدرها يا مصادر الدخل نتاعي وهما المؤيدات نتاع مصادر الدخل، وقتها ينجم معناه ينجم نرفعوا سيت ريزيرف هذيا وينجم تتحصل على. بهذا الكل راهو طونك البنك ما استهلكتش ولا ما استنفتش 8% نحكيوا عليهم. اون فوا البنك في العام هذيك عطات القروض للعباد اللي جاوا من الاول واستنفت 8% وقتها يلزمنا نستناو عام الجاي. دونك خاطر الاجراء هذا طونك القانون مازال ما تنقحش كل عام كل بنك تحقق ارباح باش تنحي من الارباح هذوكم 8% وتعطيهم قروض للعباد هذوما اللي حكينا عليهم. على جوخر راهو فما بنوك في تونس في 2025 خاطر نسمع كيفاش فما بنوك خاسره هي فما بنوك خاسره فما على الاقل ثلاثه بنوك خاسره من غير ما نسميو نجم تعرف المعلومه هذه. دونك انت قبل ما تمشي تقدم الطلب نتاعك لازمك تعرف البنك هذاك في 2025 حقق ارباح ولا حقق خسائر. كيفاش نعرفوا هالمعلومه هذه؟ معلومه عموميه معنى اي واحد نجم يطلع عليها. ندخلوا الموقع نتاع هيئه السوق الماليه لو سي ام اف لو كونسي دو مارشي فينونسي تلقى القوائم الماليه الكل نتاع المؤسسات الكل اللي تعمل سكون ابيل أبيل بيبليك على البنك تشعلينا في التفاصيل. دونك البنوك معنيين كل البنك متاعك فركس على الاسم متاعها في الموقع متاع هيئة السوق المالية وشوف القوائم المالية متاعها متاع 2025 وشوفها اسكو حققت أرباح ولا خسائر. وكان أرباح تنجم تشوف زيادة قديش الأرباح باش تعرف حسب التقريب قديش باش تخصص من الأرباح هذوكم القروض هذوم.
1: وباش أنت كمواطن معناها تعرف اسكو البنك متاعك باش تدخل في سياق وآليات كونسرني ولا لا بالقرض على
0: حاجة أخرى ما تنحكينا على البنوك فما زيادة يطرحوا سؤال اسكو البنوك الإسلامية معنية ولا أي معنية خاطر المرة هذه المشرع اختار لي تيرم تاعو دونك نحكيو على التمويلات مش كان قروض. دونك البنوك الإسلامية تعطي تمويلات ومعنية بالأجر هذا زاد كما كيف بقيت البنوك
1: باهي. فماش ربما سفيان الوريمي نذكر ضيفنا لليوم في هنا تونس فماش ربما اشكاليات طرحت في علاقه بالموضوع مش نحكي ربما على تساؤلات المواطنين في علاقه بمسائل تقنيه او ما هيش واضحه اما تخوفات نجم نقولوا اشكاليات تحديات قد تكون موجوده في طريق القروض هذه.
0: فما خاصه أي. من حتى راه من شيره البنوك معناها خاصه في لو تريتمون كونطابل وبريدونسييل ما نحبش جوست العبيد باش تبدا تعرف راه فما اشكاليات اسكو هذا يعتبر القرض هذايا معناها باش نحيوه من النتائج دونك يلزم جلسه عامه نتاع بنوك كما كانوا يحكيوا عبيد من الاول ولا لا فما زاد تريتمون كونطابل. مي هذوما سي حاجات تهم الاكثريه البنوك. مي مثلا سؤال نجم نطرحوه اسكو الاجراء هذا يهم البنوك الغير مقيمه كلي بنك اوف شور قطر عندنا بنوك في تونس كسوا توينس ولا اجنبيه غير مقيمه دي بنك اوف شور تتعامل مع الغير مقيمين. غير مقيمين نجم يكون تونسي عايش البرة مثلا والا اجنبي عايش البرة ينجم ولا شركه ولا غير شركه غير مقيمه نجم تتعامل معها البنوك. اسكو البنوك الاوف شور هذوما معنيين ولا ما نعرفش اما الجواب نورمال ما يطبق عليهم القانون التونسي في كل شيء باستثناء تشريع نتاع الصرف ريغلمونتاسيون تشونج. دونك زاد هما نورمال ما يلزمهم يخصوا 8% هذوما اما هما ما ينجموش يعطيو فلوس هذوما ولا قروض المقيمين في تونس يلزمهم يشوفوا عبيد غير مقيمه باش يعطيوها القروض هذه.
1: واضح.
0: دونك شوف جوست بور دير باش نجاوبك على سؤالك الاشكاليات برشا راهم تطلع من التقنيه فما حاجات تقنيه واغلبيه الاشكاليات تخص البنوك مش الحرفاء
1: مش الحرفاء
0: اللي لازم يعرف الحرفاء اللي الاجراء باش يطبق هذا مما لا شك فيه. اما راهو زاده كيما قلت لك كوكب الارقام عطينا راهو مش خاطر انت ماكش باش تاخذ ولا لونتوراج نتاعك ولا ما سمعتش ولا اللي ما عطاوش راهو باش يعطيو دون لا ليميت نتاع وباش يكون فما رقابه من البنك المركزي. دايور المنشور نتاع البنك المركزي فيه حاجات كنا بير ريبورتينغ معناها البنوك باش تبعث البنك المركزي حسب بيريوديسيتي معينه هالقروض هذوما الكل ما تعطي قرض باش تعلم البنك المركزي بالتفاصيل نتاعو باش ينجم هو يراقب مدى التزامها بالواجبات هذه.
1: بون هذا بالطبيعه كما كنت تحكي انت سفيان الوريمي بالنسبه للمؤسسات وبالنسبه للافراد مره اخرى كي نحكيو على القروض على الشرف وكما كنت انت تحكي المساله باش تكون مؤطره باش تكون تحت اشراف البنك المركزي اللي باش يكون له الدور الرقابي في علاقه ب الملفات اللي تم تقديمها المعالجة الملفات المبالغ اللي تم تقديمها الأشخاص اللي تحصلوا على المطالب هذه. دونك الأمور باش تكون منظمة وباش تكون مؤثرة ومراقبة كما كنت تحكي أنت وأيضا على مستوى المنصات الرقمية باش يكون كل شيء واضح حتى في علاقة أنت كما قلت سفيان الوريمي حتى تنجم تعرف من خلال الموقع متاع السوق المالية هكا قلت لنا هيئة السوق المالية اسكو البنك متاعك كونسيرني وإلا ما هوش كونسرني في أنه يقبل مطلب على الفرج على الشرف على ضوء المداخيل والمرابيح متاعه وانت قلت والنتائج المحققة في 2025 وانت كنت تحكي قلت أنه فما بنوك خاسرة هو كيفاش تنجم تعرف وغيره وحكاية الضمانات وكل شيء. إن شاء الله يكونوا المواطنين اللي تبعونا اليوم واللي معنيين ويخموا في حكاية أنهم يتقدموا بالمطلب للحصول على قرض في الشرف المسألة باش تتوضح أكيد 1 أكتوبر ديسمبر 2026 بعد أن تكون هالمنصات الرقمية للبنوك حاضرة كما قال البنك المركزي. شكرا لك مرة أخرى سفيان الوليمي الخبير البنكي على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا تكون حاضرة معنا 1 أكتوبر 2026 ونحكي بأكثر التفاصيل على المنصات وغيره. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج من تونس ونصل معكم بعد شوية فقرتنا الأخيرة نرجع على آخر التطورات الدولية والإقليمية في فقرة جيوبوليتيك. إن شاء الله بشكون حاضر معنا مرة أخرى زميلنا رضوان التوينسي، ولكن نقبل هذين نخرجوا فاصل وراجعين.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. وصلنا للجزء الأخير والفقرة الأخيرة من ساعتنا الثانية. كما مهم جدا نرجو معكم على التطورات الوطنية الجهوية، شنو صاير في بلادنا. مهم زيدا نكونوا على بين شنو قاعد يصير في العالم في المنطقة، آخر التصريحات اللي أثارت جدل وأثارت نقاش. وبش نحكيه على آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا بش يزن مباشرة لفقرة بالأرقام جيو بوليتيك.
0: جيو بوليتيك
1: كان حاضر معنا في فقرة بالأرقام الساعة الأولانية، ورجع عنا آخر الحصة في فقرة جيو بوليتيك. ترامب وتصريحات ترامب دائما رضوان المثيرة للجدل، واللي في كل مرة تثير النقاش. ترامب يقول قد نضرب جبل الفأس في إيران قريبا. شنو المنطقة هذه؟ شنو هو جبل الفأس؟ علاش التصريح هذه؟ نخدم عندك أنت التفاصيل. رضوان مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك ابتسام. دونك مع عودة المواجهة العسكرية والتصعيد الميداني بين الولايات المتحدة وإيران بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي، تتالت وتوالت التصريحات من الطرفين. لكن البارح كان فما تصريح للرئيس الأمريكي ترامب أثر ضجة كبيرة وعدة تساؤلات. ترامب اللي قال قد نضرب جبل الفأس في إيران، وقال إنه الحرب مع إيران أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة. التصريح هذا دفعنا للتساؤل شنو أهمية جبل رأس الفأس هذية بالنسبة لإيران، وعليش هالتلميح الأمريكي بإمكانية استهدافه. جبل رأس الفأس الموقع الإيراني الغامض تقريبا، مجمع تحت الأرض في محافظة أصفهان على بعد نحو 220 كيلومتر جنوب طهران، موجود على مسافة ما تقلش على زوز كيلومتر إلى جنوب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. الجبل هذا يرتفع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، داير به تضاريس صخرية وعرة ومعقدة جدا تخليه على مستوى استثنائي من التحصين، الشيء اللي يخليه من أكثر الأهداف العسكرية صعوبة. الموقع هذا يرى خبراء أنه محصن زادة ضد القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات. طبيعة استعمال هالموقع يعني كان عليها جدل كبير جدا، فوقت اللي تأكد طهران أنه مخصص فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية عندها رأي آخر وتشتبه في استخدامه كمنشأة سرية بديلة لتخصيب اليورانيوم. حسب تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي بطبيعة استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، يقدر عمق هالمنشأة هذه بما لا يقل عن 100 متر تحت جبل هذا اللي هو رأس الفأس. التقارير تقول أنه أعمال تشييد الموقع هذا بدأت في ديسمبر 2020 مباشرة بعد اندلاع حريق في منشأة نطنز. طيب شنو أهمية الموقع هذا وشنو بالضبط القوة بتاع الموقع هذا؟ الموقع هذا على درجة عالية من التحصين كيف ما قلنا، يضم زوز أنفاق مدفونة على أعماق كبيرة. تقديرات الاستخبارات الأمريكية تقول أنه الأنفاق هذه محفورة تحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، الشيء اللي يصعب اختراقها. إيران تعتبر أنه الموقع هذا ما يقتصرش على أبعاد فنية أو عسكرية فقط، وإنما يمتد لبعد سياسي. بعض الخبراء يقولوا أنه أهمية هالموقع بالنسبة لإيران تكمن من فكرة التحصين والقدرة على مواصلة البرنامج النووي رغم الضربات الجوية اللي تشن فيها أمريكا وإسرائيل. وهنا يخلق عنا اهتمام كبير زدا من الجانب الأمريكي بالموقع. أمريكا سبق أن استخدمت قبل هذا ضد المنشآت الإيرانية قذيفات البيتو وقنابل جي بي يو الـ 57 الخارقة للتحصينات، ونجحت في إلحاق أضرار بالمنشآت هذه. لكن المرة هذه التحدي مختلف، قائم على اختيار أو اختبار القدرة العسكرية للولايات المتحدة على التعامل مع المواقع الإيرانية الأعمق والأكثر تحصينا. من جانب آخر ومع احتدام صدام، وكيف ما نعرفه الكل أنه جزء كبير من الحرب أصبحت اليوم قائم على عنوان طويل، من يتحكم بمضيق هرمز اللي هو المنفذ الاقتصادي والاستراتيجي المهم في المنطقة وفي العالم، خصوصا مع تبني ترامب لنهج تصعيدي جديد عرف باسم ناقلة بناقلة، اللي يقوم على مبدأ الرد المباشر أي استهداف إيراني لناقلة تجارية ولا تعطيل حركتها داخل مضيق هرمز يقابله باستهداف أمريكي لناقلة مرتبطة بالحكومة الإيرانية. هذا شيء اللي زاد التصعيد في المنطقة. ترامب اللي قال في تصريح ليه البارح أنه هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وشحنات النفط ستمر عبر سوريا، قال إنه قاعدين يعملوا في برشة أنابيب نفط في الشرق الأوسط وبش تمر الكل كسوريا وبش نستغناه اليوم على مضيق هرمز. وهنا يطرح لنا سؤال آخر يا ابتسام، إذا وجد البديل هل بش يبقى مضيق هرمز يحمل نفس الأهمية في المنطقة أو لا؟
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى زميلنا رضوان التوينسي، كانت هذه من بين أبرز المستجدات أو التصريحات اللي أثرت نقاش على المستوى الدولي. شكرا لك مرة أخرى رضوان، وإحنا هكا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. شكرا لك رضوان، كنت معنا زادة في الأعداد والتنسيق، نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. رفقتكم تلت ساعتين ابتسام شويخة غدوة إن شاء الله الحصة باش تكون موعد خاص بيستوف على أبرز التصريحات لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في البلاتو أو عبر الهاتف، للمواضيع اللي حاولنا من خلالها نوصلكم مشاغلكم وأصواتكم. نتلقاه وإن شاء الله نهار الاثنين هنا تونس، رجعكم في البرمجة الشتوية مثل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعودة، عودة على أبرز الأخبار الأحداث المستجدات الوطنية والدولية مع محللي الحصة. وطبعا نقولكم في أمان الله.
0: هنا تونس. Publicité. بريف، الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف، هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو، طور عالمك.
3: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات، يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
4: مجزوة الثانية بعد زوال ديوان فام عسلمة. النائب بالبرلمان عواطف الشنيتي توجه دعوة إلى السلطات المعنية للتسريع في إصدار النصوص والأوامر الترتيبية والتطبيقية الخاصة بالمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي، وأوضحت أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير تطبيق هذا المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية منذ أكثر من سنتين، ولا سيما بعد إقرار فصل خاص بتمويل صندوق الحماية في قانون المالية وفق قولها في برنامج هنا تونس. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد الدليل المنصري يؤكد مصادقة مجلس الهيئة على مطلب سحب الوكالة المقدم ضد أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك بعد التثبت من كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة، موضحا في برنامج هنا تونس أن آلية سحب الوكالة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية مستحدثة كفلها دستور البلاد وقانون الانتخابات لتفعيل رقابة الناخبين على ممثليهم في مختلف المجالس النيابية والمحلية والجهوية. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يشدد في تصريح لديوان فام على أهمية دعم الشباب وأصحاب المشاريع ومساعدتهم على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنجاز والتمويل والنجاح في السوق، موضحا على هامش ملتقى المؤسسة الناشئة المنعقد اليوم بصفاقس، موضحا أن الملتقى يمثل فرصة لطلبة جامعة صفاقس والشباب الراغبين في الاستثمار. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تخصص 7 فرق متنقلة لتنفيذ حملة تلقيح إجبارية ومجانية للكلاب والقطط والإبل السياحية بهدف التوقي من داء الكلب. ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية أحمد عمارة يؤكد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن هذه الحملة التي انطلقت بداية شهر سبتمبر وتتواصل لغاية نهاية شهر أكتوبر تستهدف تلقيح 2500 من الكلاب والقطط إلى جانب 600 رأس من الإبل السياحية. إلى الشأن الدولي، الكرملين يقول أن الرئيس الروسي يأمر بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع الزيارة المرتقبة للمفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. وسائل إعلام يمنية تفيد بأن دفاعات المقاومة الوطنية أسقطت طائرات مسيرة هجومية وأخرى استطلاعية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة الساحل الغربي في إطار المواجهات المستمرة بين الجانبين في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات باهرة عوجي في أمان الله.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوانا فام
4: صوتكم.
0: ديوانا فام فلاش سبور.
7: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالمسابقات الافريقيه، نحكيوا على رابطه ابطال افريقيا ونادي الافريقي يستهل اليوم المغامره نتاعو باجراء مباراه الدور التمهيدي الاول لرابطه الابطال. المباراه الذهاب اليوم 7 متاع العشيه في حمادي العقربي برادس بحضور 25,000 متفرج. النادي الافريقي يستضيف نادي جوليبا المالي. في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصار ترجي جيس البارح 3-1، اليوم النادي صفاقس يستهل مغامرته في نفس الدور في الذهاب الدور التمهيدي الأول لأربعة متاع العشية في نيجيريا. شوتينغ ستارز النيجيري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة كما قلنا الأربعة متاع العشية قبل مباراة الإياب في المهيري. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من الجولة الثالثة للبطولة، زوج مقابلات 4:30 نادي البنزرتي في 15 أكتوبر يستضيف الأولمبي البيجي تحكيم وليد المنصري. وفي وبالنسبة للحكم عفوا تاع المباراة هذه باش يكون بالنسبة هو وليد المنصري، وفي تقنية الفار باش يكون الحكم البرتغالي فيليبي بيريرا. بالنسبة للمباراة الثانية باش تكون بين تقدم ساقيت الدير في المهيري اللي يستضيف فيها النادي الرياضي بحمام الأنف، ومباراة بتحكيم حمزة جعيد وفي تقنية الفار محمد علي قروية. النادي الرياضي الصفاقسي اتفق رسميا مع الوحدة الإماراتي على استعارة لؤي التراعي، من المنتظر أن التراعي يوقع لنادي الصفاقسي لمدة موسم كما قلنا على نطاق الإعارة دون إدراج بند أحقية الشراء أو إلزامية الشراء. متوسط الميدان الدولي التونسي باش يوصل غدوة لحد إلى صفاقس لإتمام كافة الإجراءات متاع التوقيع. ونذكر التراعي 21 عام، لعب سابقا في الاتحاد المنستيري وينتمي للمنتخب الوطني الأولمبي. اليوم الموعد مع انطلاق بطولة النخبة لكرة اليد في موسمها الجديد، جولة أولى تلعب كلها 5 متاع العشية في البرنامج. نصرة بولبا يواجه النادي الأفريقي، اتحاد الرياضي تميمي يواجه الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الرياضي الساحلي، مكرم المهدية أمام بعث بني خيار، جمعية الحمامات تواجه سبورتينغ المكنين، والمنزل الرياضي يستضيف نادي ساقيت الزيت. أبرز مباريات اليوم في البطولات الأوروبية في البريمير ليج، في إنجلترا نيوكاسل متأخر 2-1 حاليا في 77 دقيقة أمام بورنموث. أيضا من بين أبرز المواجهات مان سيتي يواجه كوفنتري الماضي 3، وأيضا توتنهام يحل ضيف على نوتنغهام فورست في نفس التوقيت. في لاليغا في إسبانيا أتلتيكو بلباو يواجه أتلتيكو مدريد 3:15، وفيا ريال يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا انطلاقا من 8 متاع الليل. في البوندسليغا في ألمانيا أبرز المواجهات بايرن ليفركوزن أونيون برلين ماضي 2:30 في نفس التوقيت، وفنهايم أمام دورتموند. أيضا البايرن ميونخ يحل ضيف على شالكة ماتش انطلاقا من 5:30 متاع العشية. في السيريا في إيطاليا 6 دقائق حاليا بين فيورنتينا وتورينو تعادل سلبي، إنتر نابولي مواجهة القمة 5 متاع العشية، وقمة أخرى في ليلة 8:15 روما تواجه أتلانتا. والختام بالليغان في فرنسا لونس لوريون فريق متسلط طالبي 4:48 لو هافر بريست، وفي نفس التوقيت ديما 8:48 نيس فريق علي العابدي يواجه فريق لومو. فلاسبور قدم لكم هاني ابراهيم، اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقعنا ديونافام.net.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.

0: suivez le rythme de Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
2: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: لتفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلمة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي يقول أن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى حوالي 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة. ووضح طرابلسي في تصريح لبرنامج هنا تونس أن هذه الخطوة المستقبلية ستكون مصحوبة بإجراءات عملية وشاملة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، تتلخص في الرفع من طاقة الإنتاج والضخ عبر دعم وحدات التعليب لزيادة قدراتها الإنتاجية والرفع من وتيرة التوزيع، إلى جانب تكامل الهياكل المتدخلة عبر تعزيز التنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية وهياكل الاستشراف عن بعد، إلى جانب تكوين مخزونات ذاتية للمساحات التجارية عبر دعوة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لتشكيل مخزونات خاصة بها للتدخل بها في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفية. وفي إطار متابعة التحضيرات للموسم الفلاحي الجديد والتحديات التي تواجه قطاع الزراعات الكبرى، أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري على أهمية هذا القطاع في ضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لتونس، مضيفا في تصريح لبرنامج هنا تونس أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفر البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تحضير حوالي 592 ألف قنطار من البذور المثبتة وضخ كميات منها بمختلف الجهات. الحي الجامعي بتوزر يشرع في استقبال الطلبة للسنة الجامعية الجديدة بعد أن شهد طيلة الموسم الصيفي أشغال صيانة متنوعة بالمطعم والمبيت تعلقت بالإنارة وصيانة الشبكة الكهربائية والشبكات الصحية والطبيب، ما أهل الحي لاستقبال الطلبة في أفضل الظروف. وفق مدير الحي الجامعي أحمد عبد القادر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مبينا أن الحي انطلق منذ يوم 29 من أوت المنقضي في استقبال الطلبة الذين انطلقت دروسهم منذ بداية شهر سبتمبر، وسيلتحق بقية الطلبة بداية من 12 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أنه تم بعد التزود بمستلزمات الإعاشة في المطعم الذي سينطلق في إزداء خدماته بداية من يوم الاثنين القادم. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تستهدف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، معتبرة أن هذه الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في غارات الاحتلال على جنوب وشرق لبنان. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان افهام من توي لغايه الساعه 9 ليلا في سبور ماك العاده في البرمجة الصيفيه يومي السبت والاحد. سبور ماك اليوم باش يكون فيها نقل مباشر لثلاثه مقابلات زوز لحساب البطوله الجوله الثالثه بدايه من الساعه 34 دقيقه السيابي يواجه الاولمبي البيجي. في نفس الوقت فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائري يستضيف نادي حامل انف. ثم بدايه من الساعه 7 باش يكون معكم في نقل مباشر لمقابل ذهاب الدور التمهيدي الاول لمسابقه دوري ابطال افريقيا. نادي الافريقي يستضيف جوليبال مالي. كيف كيف بشكر معكم في متابعة لمقابلة السياسية ضد شوتينغ ستارز في نيجيريا لحساب مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. مقابلة تنطلق بداية من الساعة 4 كالعادة. نجم تابعونا في الباج سبور باي ديوان افهم في الشان اليوتيوب ديوان افهم لايف ولا عسيز زادة www.diwanafm.net ولا علي بوند افهم متاعنا. خراج فني صبري البوعزيزي. اعداد ولايف ستريمينج نادر بن شهيدة. نذكروا كما قلنا الموعد بداية من الساعة 4 والنصف مع مقابلات الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج اليوم زوز مقابلات سيابي الأولمبي البيجي والتقدم الذي بسقيط الدير يستضيف فريق نادي حامل أنف. كيف زاد الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. البداية اليوم بشكون مع الاساس يواجه نادي شوتينغ ستارز من نيجيريا. ثم الفريق بداية من الساعة 7 يستضيف جوليبال مالي في إطار الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. مقابلة بحضور 25,000 متفرج. فاصل موسيقي مطول نسبيا بعد نرجع أكيد لسبور ماك. والبداية بتاعنا بشكون من ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ثم إلى المسابقات الإفريقية.
0: انتم تسمعوا في سبور ماك.
2: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة لنص الليل

عرف نقطة الخوفي ماني شخايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحك كتير قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: Publicité. أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS،
2: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زادة يد أمي طبية
1: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
1: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجع لكم في سبور ماغ وتصل معاكم من توي لغاية الساعة التاسعة. السي اس اس يلعب كما قلنا ضد نادي شوتينج ستارز بداية من الساعة الرابعة. اختيارات المدرب نبيل الكوكي وقع بالطبيعة وقع اعتماده بطبيعة من قبل الصفحة الرسمية للسي اس اس. نلقاو كل من أيمن دحمان، علي معلول، وكذلك مونديكو، حمزة المسلوثي، يوسف حبشية، ريان الدربالي، حسمدو ودراجو، غيث الصغير، موتيابا، كيف محمد الطرابلسي، والمهاجم الكونغولي لوليندو. بالنسبة لمقاعد البودلاء نلقاو كل من عبد السلام الحلاوي، محمد صلاح المهذبي، كيف زاد بن علي العبسي، موتيبي، بن صير، بالوافي، وأقبول، وكذلك ديارة المهاجم المالي. كما قلنا بداية من الساعة الرابعة الاسي اساسي يواجه نادي شوتينغ ستارز. مقابلة باش تكون منقولة عبر اليوتيوب، عبر القناة الرسمية للاسي اساس في اليوتيوب. كيف زاد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة. الاسي بي يستضيف الأولمبي الباجي بداية من الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة. بالنسبة للاختيارات الرسمية لكل مدرب القول السيابي يوسف مكتوف كحارس مرمى، عزيز الجسمي، من الله المولي في خط الدفاع مع هاني عمام، وعزيز قبلية، لامين بافي أول مشاركة لي مع الفريق، على الدين الدريدي، لامين تروري، وحيد التيمي كلاعب جناح، مالك الدوكيلي، وكذلك بلال المجري كمهاجم رقم 9. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي شاهين السماوي، سلام الشلغومي، حمزة المبروك في أول مشاركة ليه مع محرز براجح، فراس فضلي، بشير حسني، الفاسي دي بي، محمد الهادي الحدوشي، يوسف عزيب كظهير أيسر، والمهاجم الكاميروني ماكسويل دوميكو. بالنسبة لبنك الاحتياط في كل فريق معتز الحنزولي في السيابي، ياسين العرفاوي، إياد الميداني، أشرف الفرشيشي، وسيم الشيحي، زياد بريمة، عزيز شعبان، بلال العوني، ونور الدين ايندي. بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي حمدي شعرات كحارس مرمى احتياطي، شريف كمراح، حسين القفصي، لاعب الجزائري، وسام الصياري، إبراهيم أندري، مجد الهذلي، عبيد المكني، نسيم حسني، محمد علي النفزي، نصيف البيوي كمدرب لفريق الأولمبي الباجي. والمدرب بالنسبة للسي بي محمد عزيز، مباراة يدير الحكم سفيان الورتاني، وحكم فار نلقاو البرتغالي فيليبي بريرا، حكم فار مساعد عمر الرياحي. كما قلنا أيضا بداية من الساعة الرابعة السيابي يواجه الأولمبي البيجي. بالنسبة للمقابلة الثانية اللي هنا في ملعب طيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة، تقدم نادي بسقيط الدير يستضيف نادي حمام الأنف. بالنسبة للاختيارات الرسمية لكل مدرب يسري بن كحلة فريق تقدم نادي بسقيط الدير، نلقاو عبد القادر شوية، مصعب العجيلي كظهير أيمن قائد فريق، مدوبة في خط الدفاع، لسعد البوراوي، إبراهيم بيرتران، فرج عجرود، بأدين لمولهي، فاروق بن عامر، محمد علي العمري، أحمد أمير الجوادي، وسيم بن عتيق في خط الهجوم. بالنسبة لفريق نادي حمام الأنف فريق الضيف نلقاو كل من معز بن شريفية، فراس بن عمار، أيمن العباسي، معز بن شرفية، والمقابلة ليه منذ انتقاله إلى نادي حمام الأنف كما قلنا إذن فراس بن عمار، أيمن العباسي، بهدين السلامي يعود في خط الدفاع، الحبيب الغريري كقائد فريق، سانغاري، ناموري، والبرهومي، عزيز بوكبة، أحمد بن طيبة، محمد المجري، محمد عزيز القضاء إذن في خط الدفاع. بالنسبة للمعبي الاحتياطيين في كل فريق، بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير يوسف توج في حراسة المرمى، حمدي السلامي، أمين نجاح، عبد الكريم السوقي، محمد أمين الناوي، ناصف العطوي في أول مقابلة لي منذ انتدابه، أوبنا رقم 15، رقم 30 نكلم البهلول، وكذلك إبراهيم ديوب في أول مقابلة لي منذ انتدابه هذا الأسبوع. بالنسبة لنادي حمل أنف نقول كل من إيهاب منصور كحارس احتياطي، إيهاب الدريد، هيثم المحمدي ظهير أيسر احتياطي، عبدالله المسكيني، محمد عزيز اليعقوبي، ياسين بن سلطانة، وهيب سرغيني، ربيع كروية، كيف باب عمر ديوب كلاعب ارتكاز احتياطي. المدرب لنادي حمل أنف هو شمس الدين الزوادي. مقابلة الرابطة المحترفة الأولى ينطلق بداية من الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة. بالنسبة لمقابلة السي اس اس تنطلق كما قلنا بداية من الساعة الرابعة في نيجيريا مباشرة، مش كون منقول عبر اليوتيوب. نعود ونذكره باختيارات المدرب نبيل الكوكي، أيمن دحمان في حراس المرمى، علي معلول، مونديكو، المثلوثي، حبشية، ريان دربيلي، ودراجو، غيث الصغير، مع محمد طرابلسي في خط الوسط كلاعب رقم 10، موتيابا، وكمهاجم لوليندو. المدرب كما قلنا نبيل الكوكي، ومقابلة تنطلق بداية من الساعة الرابعة بتوقيت تونس. بالتوفيق أكيد لنادي الصفاقسي اللي شارك للمرة 17 في مسابقة الكاف، واليوم يلعب المقابلة رقم 200 اللي في مختلف المسابقات الإفريقية. سي اس اس في الكاف فقط 152 مقابلة فيهم 75 فوز 39 تعادل و37 هزيمة، سجل 218 هدف طوال مشاركته في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. سي اس اس أيضا عنده رقم قياسي من الألقاب، كان ربح 3 ألقاب في النسخة الجديدة ولقب في النسخة القديمة كان في سنة 1998. سي اس اس اليوم المقابلة رقم 7 عليه ضد الفرقة النيجيرية، 3 انتصارات تعادل وزوز هزائم ضد أونيغو رانجرز في سنة 2013 وهزيمة ضد بايلسا في عام 2021، ثم عمل السي اس اس وقتها ريمونت لهنا في تونس وفاز في المهيري 4-0 مقابل 0. بالتوفيق أكيد للسي اس اس، بالتوفيق للنادي الإفريقي بداية من الساعة 7 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي جوليبا المالي الإفريقي، يعود للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب تقريبا 8 سنوات، آخر مشاركة ليه كانت في سنة 2018. فاصل موسيقي بعدها أخبار، بعدها نرجع في متابعة أكيد لمختلف المقابلات من الرابطة المحترفة الأولى إلى المسابقات الإفريقية الكونفدرالية الإفريقية وكذلك دوري أبطال إفريقيا. ما تبعدوش لبعيد، سبور ماغ، كان راجعين.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ورابعة ديوان اف ام عسلمة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوي، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الضأن بنسبة 14.7% والغلال بنسبة 14.4% ولحوم الأبقار ب 13.6% والأسماك الطازجة بنسبة 10.9%. النائب بالبرلمان عن ولاية القيروان نبيل الحامدي يقول إن توجه الدولة يتجه بشكل واضح نحو المصلحة العامة للجهة ودعم البنية التحتية وقطاع المياه، مؤكدا في تصريح لبرنامج هنا تونس أن مشروع مستشفى سلمان بالقيروان شهد انطلاقة فعلية للأشغال التي بلغت نسبتها حاليا بين 30% و40%. وفيما يتعلق بالقطاع الصحي أيضا، أوضح النائب أن أشغال مستشفى حفوز تسير بشكل متواصل إلى جانب تقدم الدراسات الخاصة بمشروع المدينة الصحية والتي قاربت على الانتهاء عقب زيارات ودراسات مشتركة شملت مفاوضات مع الجانب الصيني. الشركة الجهوية للنقل بنابل تخصص 152 حافلة لتأمين العودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة، وتوزعت هذه التدخلات بين 106 حافلات لولاية نابل و46 حافلة لولاية زغوان. ومدير الاستغلال بالشركة ناجح جلاصي يقول لمراسلة ديوان فان بالجهة إن جاهزية الأسطول تعززت بفضل إعادة تأهيل وصيانة 56 حافلة بغاية تحسين ظروف تنقل التلاميذ والطلبة في الجهة. إلى الشأن الدولي، السفارة الأمريكية في البحرين تصدر تحذيرا أمنيا للرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط ومتابعة تحديثات الرحلات الجوية تحسبا لأي تعطل في حركة الملاحة. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1350 شخصا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: كما تسمع في سبور ماغ.
1: أربع دقائق بعد الساعة الرابعة للسيسيس يلعب حاليا في نيجيريا ضد نادي شوتينغ ستارز. نأخذ شوية تعليق من المباراة من السيسيس تي في من الشانل اليوتيوب تاع السيسيس بصوت طه بالشلكري.
2: رغم أنه لمست في مدافع فريق شوتينغ ستارز نيجيريا لأن الحكم رأي آخر قال أنه الكرة ضربت مرمى تعود ضربت المرمى. نلعب تقريبا في توقيت دقائق منذ انطلاقة المباراة. تبقى الكرة نيجيريا على الجهة اليمين وين موجود فالكي. ترجع لصالح علي معلول. معلول لمسة تبقى الكرة لصالح الفريق النيجيري. فالكي على الجهة اليمين لفريق شوتينغ ستارز يرجع بها إلى ديسموند. ديسموند في اتجاه أكلا بدوره إلى زميله في الفريق قبولا قادي لليسار وين موجود فالكي. كرة قصيرة يعتمدها الفريق النيجيري يتدرج طبعا بالكرة. ثنائيات قصيرة بين لاعبي الفريق النيجيري. تبقى الكرة نيجيرية في عكس الهجوم لكي لليمين على توزيع من الجهة اليمنى وحسمدو يأخذ الكرة من قدام الملاعبي. طاهر المهاجم رقم 17 واحد من أبرز لاعبي الفريق النيجيري. تبقى الكرة نيجيرية يعود الامتلاك لصالح الفريق النيجيري. كرة لليسار يعمل الكنترول يمرر إلى طاهر ينطلق بالكرة. ينطلق طاهر يرجع بها إلى الوراء إلى جوبي لليسار. الكرة باقي مقطوعة المرة هذه من حسمدو إلى ريان الدربيلي. ممتاز في التغطية ريان الدربيلي إلى يوسف حبشية طويلة الكرة إلى جوسنا لولندو. لمسة إلى ترافيس موتيابا عكس الهجوم للسيسيس. ممتاز ترافيس طويلة في اتجاه لولندو. يلا جوسنا حط بدنك يا جوسنا والركنية. ركنية أولى للسيسيس على يسار الحارس مصطفى. مش يمشي طبعا علي معلول الكابيتانو. نبيل الكوكي يطلب من حسامادو يوسف انهم يطلعوا شوية اللي طبعا للكرة الثانية بطبيعة الحال. فما ايضا غيث صغير علي معلول على الكرة. معلول فما ترابلسي موجود معاه فما تغطية من زوز ملاعبية من جانب فريق النيجيري. معلول على التوزيع فما الكرة من جانب النيجيري تخرج عكسية تعود إلى الكرة. تبقى لصالح فريق شوتينغ ستارز. لمسة في اتجاه حامل القميص رقم 21 توفيق يرجع بالكرة إلى الوراء يلعب في اتجاه فالكي. لمسة قصيرة على كرة يطول الآن في اتجاه زميله في الفريق لاكي. تعود لترابا ينطلق ترابا يلا ترابا فما خطأ على ترابا فما خطأ على محمد ترابلسي يقول الحكم الكاميروني. مخالفة لصالح محمد ترابلسي. طبعا ترابا انطلاقة كانت مميزة على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز أهداف لترابلسي في أول زوز مقابلات إن شاء الله يواصل وعيني يبرد عليه وعليه علي معلول يوجه في زملائه على أرضية الميدان.
1: واضح إذن 8 دقائق لعب مباراة السيسيس شوتينغ ستار صفر مقابل صفر. بعشرين نحاولوا ناخذوا محمد القرقوري نقدر في مداخلة أولى ملعب الطيب المهري بصفاقس قبل مباراة تقدم رد بسقيت الدير النادي الرياضي بحمام الأنف. إذن 8 دقائق لعب بين السيسيس ونادي شوتينغ ستار صفر مقابل صفر بداية من الساعة 34 دقيقة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم رد بسقيت الدير يستضيف نادي حمام الأنف وكذلك في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت السيابي في مواجهة ضد الأولمبي البيجي. نذكره بالزوز بلي دو فورماسيون تاع تاع تاع زوز فرق بالنسبه للسي بي وكذلك الاولمبي بيجي في السي بي يوسف مكتوف عزيز القاسمي من الله المولي يعني هاني عمامو عزيز قبليه لمين باع الدين الادريدي قا تاريخ لمين تراوري وحيد التيم ملك الدوكالي وبلال المجري بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي شاهين السماوي سلام الشلغوم يمين بن عمار حمزه المبروك محرز بالراجح فراس فضلي بشير حسني الفاسي دي بي محمد الهادي الحدوشي يوسف عزيبه كذلك ماكسويل دوميكو المهاجم الكاميروني الجديد لفريق الاولمبي البيجي بالنسبه للتقدم الرياضي بسقيط الدائر ونادي حام الانف التقدم الرياضي بسقيط الدائر عبد القادر شويه حارس مرمى اساسي مصعب العجيلي قائد فريق امادو با نسعد البوراوي ابراهيم فرج عجرود بهادين المولي هارون بن عامر محمد علي العمري احمد امير الجوادي وسيم بن عتيق بالنسبه للفريق الضيف اليوم على مدينه صفاقس النادي الرياضي بحمام الانف معز بن شيفيه فراس بن عمار ايمن العباسي بهادين السلامي الحبيب الغراي قائد فريق سانغاري ناموري وائل البرهومي عزيز بوكب احمد بن طيبه محمد المهاجري محمد عزيز الخضاعي اذا كما قلنا بداية من الساعة 4:30 الموعد في نقل مباشر لزوز مقابلة اليوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباراة الأولى بين السيابي الأولمبي البيجي والمقابلة الثانية بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الحمام الأنف ثم بداية من الساعة 7 أيضا في نقل مباشر مباشرة ملعب محمد العقربي برادس النادي الإفريقي يستضيف جوليبا المالي نمشيو إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مداخلة أولى من الملعب قبل بداية مباراة التقدم الرياضي بسقيط دير ونادي حامل أنف بصوت محمد القلوري تفضل محمد
3: شكرا لك أمين مستمع إذاعة الديوان أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد كروي جديد من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وتحديدا من ملعب الطيب المهيري بصفاقس أين سيدور بعد قليل لقاء الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي باش يجمع التقدم الرياضي بصفاقس الدير بنادي حمام الأنف. الورقة الفنية للمباراة والبداية بتشكيلة ضيف مدينة صفاقس اليوم النادي الرياضي لحمام الأنف اللي مثل معز بن شريفية في حراسة المرمى فراس بن عمار أيمن العباسي بهاء الدين السلامي لحبيب الغريري سانغاري ناموري وائل البرهومي عزيز بوكبة أحمد بن طيبة محمد علي المجري ومحمد عزيز القضاعي على بنك البدلين القاو إيهاب بن منصور إيهاب الأدريدي هيثم المحمدي عبد الله المسكيني محمد عزيز اليعقوبي يزيل بن سلطانة وهيب سرقيني ربيع كروية وفا عمرجو شمس الدين الزويدي يشرف على المقاليد الفنية لفريق الهمامة. بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير نلقاو عبد القادر شوي في حراسة المرمى مصعب العشيلي أمدو با لسعد البوراوي إبراهيم بيرترون فرج عجروت بأديل مولي هارون بن عامر محمد علي العمري أحمد أمير الجوادي ووسيم بن عتيق على بندك البودلين القاو يوسف توش كحارس مرمى احتياطي حمدي السلامي أمين نجاح عبد الكريم السوقي محمد أمين الناوي نصف العطوي وبناء سامويل جونيور أكرم البالول وإبراهيم ديوب والمدرب هو يسري بن كحلة. طاقم تحكيم المباراة يتكون من حمزة زايد كحكم رئيسي يساعد كل من جسم الحيمي هيثم سعيدية ومحمود قطيع كحكم احتياطي. بالنسبة لتقنية الفار نلقاو كل من محمد علي قوية كحكم فار رئيسي ويساعد غسان المطاوع. هذه هي الورقة الفنية لمباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي لحمام الأنف. مين
1: واضح اذا محمد اكيد ملتقانا بدايه من الساعه 4:30 في تعليق على مباراه التقدم الرياضي بسقيط الدير نادي حامل الانف السي اس 12 دقيقه لعب ديما 0-0 امام نادي شوتينغ ستارز من نيجيريا مقابله الدور التمهيدي الاول لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. نذكرون السي اس شارك للمره 17 في مسابقه الكاف عنده 3 القاب في النسخه الجديده ولقب في النسخه القديمه سنه 98. المقابله هذه هي رقم 200 للسي اس في مسابقة الكونفدرالية. ناخذوا شوية صوت من عند السي اس اس تي في من اليوتيوب الخاص بالسي اس اس تصدي ممتاز لأيمن دحمان منذ قليل لمخالفة مباشرة من نادي شوتينغ ستارز.
2: الأخير تسديدة تاكالا يتصدي لها أيمن دحمان وكرة تمشي للركنية رح الفريق النيجيري. ضغط في هذه الدقائق من الجانب النيجيري نلعب في 20 دقيقة لعب وأصفار هنا نيجيريا في مدينة بيوكوتا نيجيريا. الحكم يمشي يتوجه للاعبين للتنبيه على مناطق الجزاء. نادى الحمزة ونادى إلى

0: كرة مش تلعب إذن من اليمين على توزيع شكوف فما علي معلول خرج كرة في مرة أولى مرة ثانية تبقى الكرة من اليسار يلف
1: ديما النتيجة 0-0 رغم الضغط نتاع الفريق النيجيري ولكن من دحمان تصدى منذ قليل لكرة مهمة مخالفة مباشرة لفريق شوتينج ستارز كما قلنا 0-0 بين الاساسيس نادي شوتينج ستارز. فاصل موسيقي بعدها نرجع بها في النقل المباشر لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز مقابلات اليوم في البرنامج السيابي يستضيف الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسخيت للدائر في مواجهة ضد نادي حام الأنف ثم بداية من السبعة مقابلة النادي الإفريقي وجولي بال مالي ومعهم زادة متابعة بكيد متواصلة لمقابلة السي اس اس ونادي شوتينج ستارز النيجيري.
2: عد الموجتك على دي ونفاق

0: Office Sport Mag.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ. نادي شوتينغ ستار سجل هدف الاول في الدقيقه 26 عن طريق ايمانويل لاكي، هدف مقابل صفر لشوتينغ ستار امام السي اس اس. نبداو في النقل المباشر لمقابله اليوم من الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، والبدايه بشكون مع محمد القرقوري في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، مقابله التقدم الرياضي بسقيط الدير امام نادي حامل انف. تفضل محمد.
2: شكرا لك أمين. مرة أخرى مرحبا بكم في ملعب الطيب الميري بالصفاقس ولقاء الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. التقدم الرياضي بساقيت الدير يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف. مقابلة انطلقت تقريبا منذ 3 دقائق والنتيجة دائما متعادلة سلبا 0-0. على كل مين تذكير سريع بتشكيلة الفريقين لكل من التحق بنا الآن على موجات ديوان فام. بالنسبة للنادي الرياضي لحمام الأنف، معز بن شريفية في حراسة المرمى، فراس بن عمار، ريمان العباسي، بهاء الدين السلامي، لحبيب الغريري، سانجاري ناموري، وائل البرهومي، عزيز بوكبة، أحمد بن طيبة، محمد علي المجري ومحمد عزيز القضاعي. بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير، عبد القادر شوية في حراسة المرمى، مصعب العجيلي، أمدو بال، أسعد البوراوي، إبراهيم بيرترون، فرج عجلود، بهاء الدين المولهي، هارون بن عامر، محمد علي العمري، أحمد دمير الجوادي ووسيمة بن عتيق. حمزة جعيد هو من يدير هذا اللقاء. ذكروا أنه النادي الرياضي لحمام الأنف يخوض اللقاء الثاني لي هذا الموسم باعتبار تأجيل الجولة الافتتاحية أمام الاتحاد الرياضي ببنقردين بعد الفاجعة اللي كانت حصلت الأسبوعين الفارتين. على كل هذا هو اللقاء الثاني للنادي الرياضي لحمام الأنف. في المقابل التقدم الرياضي بساقيت الدير يخوض اللقاء الثالث لي، وكان حقق بداية قوية جدا هذا الموسم من مقابلتين، انتصار أول أمام الشبيبة الرياضية بالعمران 2-0 هنا على أرضية ملعب الطيب الميري، وتعادل ثمين من عبد العزيز الشتيوي بالمرسى أمام مستقبل المكان 0-0. بينما النادي الرياضي لحمام الأنف كان تعرض إلى هزيمة الجولة الفارطة أمام النادي الرياضي بنزرتي. تعود الكرة لصالح على التقدم الرياضي بسقيط الدير على الجهة اليمين، يربح على التماس مصعب العجيلي، تدخل من اللاعب لحبيب الغريري يخلي كرة في التماس قريب من زاوية الركنية لصالح على التقدم الرياضي بسقيط الدير. تتنفذ الكرة، مصعب العجيلي ترجع له من جديد، يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة وفما مخالفة، خطأ ضد خط هجوم على التقدم الرياضي بسقيط الدير، يعلن عليها الحكم حمزة جعيد في توقيت 5 دقائق لعب. دائما التعادل السلبي 0-0، حضور جماهيري ضعيف من جماهير التقدم الرياضي بساقيت الدير، ونأمل أن يتزايد العدد في مدرجات ملعب الطيب الميري. مخالفة لصالح دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف. في تنفيذها الحارس معز بن شريفية المنتدب الجديد في حراس مرمى النادي الرياضي لحمام الأنف، يعطيها الحكم حمزة جعيد شرط التنفيذ. كرة طويلة في وسط الميدان، يدخل مصعب بهاء الدين المولي، كرة في خط هجوم الساقية، كرة خطيرة ويدخل الدفاع ممتاز أيمن العباسي يخلي كرة في الركنية، الركنية الأولى في هذه المباراة لصالح التقدم الرياضي بساقيط الدير. تأتي على يمين الحارس معز بن شريفية، التقدم الرياضي بساقيط الدير دون قبول أي هدف في الزوز مباريات على فارتا. صلابة دفاعية وانضباط تكتيكي كبير يلعب بها المدرب يسري بن كحلة. تتنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية فوق المرمى من مصعب العجيلي، تمشي الكرة 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. كالعادة تقدم ساقيط الدير يبدأ المباريات بقوة، نفس سيناريو تقريبا المباراة الأولى أمام شبيبة العمران، يبدأ بالهجوم ويطمح اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة في هذه المباراة. تعود الكرة في وسط الميدان لسعد البوراوي إلى هارون بن عمر، التصويب المطالبة بذلك.

0: ضربة جزاء لصالح التقدم، لكن الحكم يقول ما فما حتى تعود للكرة. محمد علي لاماجي مقطوعة في وسط الميدان لصالح التقدم. بهاء الدين المولي ما خلاش الكرة تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. يضغط التقدم الرياضي بساقة الدير في بداية المباراة، ولا حكم يقول ما فما حتى وتأكد تقنية الفار. قرار الحكم حمزة زايد 6 أمتار تتنفذ طويلة للكرة في وسط الميدان. يدخل مصعب العجيلي، تبقى الكرة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف في مخالفة يتحصل عليها اللاعب وائل البارهومي. دينامو وسط ميدان النادي الرياضي لحمام الأنف، كرة تمشي من الجهة اليمين أحمد بن طيبة، طويل عليها الكرة تماس لصالح التقدم الرياضي بساقة الدير. أما دوبا مش يرجع الكرة للعب، تماس طويل في وسط الميدان، تماس آخر دائما لصالح التقدم. أما دوبا يلعب الكرة في اتجاه ميرال جوادي، دخل للدفاع، تعود إلى أما دوبا من جديد، يخلي الكرة تماس آخر دائما من نفس الجهة اليسرى لصالح التقدم. تعود الكرة خطيرة لصالح تقدم ساقط الدير، ويدخل الدفاع. أيمن العباسي مرة أخرى أمام أمير الجوادي، يخلي كرة في الركنية، ركنية جديدة لصالح التقدم الذي بساقط الدير. هارون بن عامر على مستوى التنفيذ، هارون بن عامر ينتظر إشارة الحكم. هارون بن عامر يلعب الكرة على مستوى القائم الأول، يدخل الدفاع، لكن عاود يا أخوة هارون بن عامر من جديد، يعاود يوزع كرة داخل منطقة الجزاء. مواد بشرفية مرة أولى، تعود الكرة من دفاع نادي حمام الأنف ولا التماس. لسعد البوراوي يخلي كرة في التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. لحبيب الغريري يلعب مع سانجاري، الغريري من جديد، طويلة الكرة في اتجاه محمد علي المجري، لكن يدخل الدفاع خاطئة. أحمد بن طيبة، أحمد بن طيبة يسرع اللعب، يدخل الدفاع ممتاز، فماش مخالفة. مصعب العجيلي، بهاء الدين المولي، فرجع جروت في وسط الميدان، بيرترون إبراهيم إلى أمدوبا. أمدوبا طويلة الكرة دون عنوان تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، باقي النتيجة متعادلة سلبا هنا في ملعب الطيب لميري. معز بن شريفية طويلة الكرة في وسط الميدان، يدخل مصعب العجيلي كما جات الكرة لدفاع نادي حمام الأنف. عزيز القضاي تمشي مصعب العجيلي على الجهة اليمنى، لكن يدخل لحبيب الغريري، ومصعب العجيلي يخلي كرة في التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. لحبيب الغريري قائد فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. الحقيقة الحكم حمزة زعيد قاعد يطبق في القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم، قاعد يحسب في التوقيت في كل 6 أمتار وفي كل تماس حتى لا يتم إذاعة الوقت وتطبيق القانون الجديد للفيفا. تعود الكرة بتماس لصالح تقدم ساقط الدير. فرج عجرود يعود بالكرة إلى إبراهيم بيرترون، إلى أمدو با على الجهة اليسرى. أمدو با في اتجاه أميرة الجوادي أو محمد علي المجري، لا لسعد البوراوي، لسعد البوراوي إلى فرج عجرود. هارون بن عامر، هارون بن عامر كرة خطيرة لصالح التقدم، لكن مقطوعة من دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف في تعكس الهجوم، ولا مخالفة. مخالفة في وسط الميدان لصالح نادي حمام الأنف. يرجع الحكم حمزة سعيد إلى المخالفة. يأمر بالتنفيذ من مكانها. عزيزة القضاي مش يرجع على كرة للعب. عزيزة القضاي كرة طويلة في مناطق التقدم، يدخل للدفاع مرة أولى، مرة ثانية الكرة لصالح تقدم سقط لدير بأدين المولي إلى وسيم بن عتيق. وسيم بن عتيق إلى هيرون بن عامر، يدخل للدفاع، تبقى الكرة لصالح الحبيب الغريري، ولكن أيوب بن عتيق مرة أخرى يدخل، مصعب العجيلي، محمد علي العمري، ما فماش إلا خطأ يقول الحكم. تبقى الكرة دائما لصالح تقدم ساقط لدير، ولا تمس ما تحكمش في كرة مصعب العجيلي، تمشي الكرة تمس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. برشا تقطعات في وسط الميدان، وما زلنا في انتظار ارتفاع النسق. التقدم الرياضي بساقط لدير، تأكيد الانطلاقة القوية في هذا الموسم، 4 نقاط من جملة 6 ممكنة في أول موسم لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يقدم في انطلاقة تاريخية. بينما النادي الرياضي لحمام الأنف يسعى لفرض الهيمنة ولا الخبرة التاريخية لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وتعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام النادي الرياضي بنزرتي. تعود الكرة سانجاري في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، وإلى البرهومي يربح على مخالفة. خطأ على بهاء الدين المولهي لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف في وسط الميدان. مخالفة في تنفيذها الحبيب الغريري في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. يعطيها الحكم إشارة التنفيذ. كرة عالية وطويلة داخل منطقة الجزاء، دخل الدفاع مرة أولى سانجاري في الكرة الثانية، تصويبها التصويبها جانبية لمرمى الحارس عبد القادر شوية.
1: محمد في توقيت
0: 15 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما 0-0.
1: واضح إذن 4 ساعة لعب في مباراة التقدم الذي بسقط الدير نادي حام الأنف 0-0 في مقابل كأس الكونفدرالية ديما نادي شوتينغ ستارز متقدم من CSS 0-0. هدف كان سجله إيمانويل لاكي في دقيقة 25. نمشيو إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزارت مقابلة السيابير الأولمبي بيجي تقريبا في 4 ساعة لعب أيضا.
2: ممتازة هذا الموسم بزوز انتصارات، الأول كان في الجولة الأولى ضد المستقبل الرذي بالمرسى بهدف مقابل 0، والثاني كان خارج الديار من ملعب حمام الأنف بهدف مقابل 0 أيضا. زوز أهداف سجلهم النادي البنزرتي دون قبول أي هدف في المقابل الأولمبي البيجي، وبداية متعثرة في البطولة هذا الموسم. زوز مباريات بزوز هزائم، الأولى كانت ضد ترجي جرجيس بهدف في آخر الدقائق وفي الوقت البديل 1-0 ضد ترجي الجرجيسي، ولا مباراة الثانية كانت هزيمة في باجا ملعب بجمعة الكميتي ضد الاتحاد الرياضي ببنجردين بهدفين مقابل 1. تمشي الكرة شاهين السماوي طويلة من حارس الأولمبي لباجي، تقطع وتعود للنادي لبنزرتي لمين نبا يلعب مع هاني عمامو، وإلى كرة هاني عمامو بلال المجري لعزيز القاسمي. عزيز القاسمي حافظ على كرته، عزيز القاسمي لبلال المجري، التوزيع من بلال المجري والركنية، ركنية جديدة للنادي لبنزرتي في هذا الشوط الأول، هي الثالثة للسيابي منذ انطلاقة المباراة. التدخل كان من ألفا سيدي بي في التنفيذ، وحيد التيمي انتظار التنفيذ وإشارة حكم المباراة اللي قاعد ينبه على اللاعبين داخل مناطق الجزاء. وحيد التيمي يعطي إشارة التنفيذ، يرفع كرة وحيدة للتيمي والرأسية وتبقى للنادي البنزرتي، والحارس شاهين السماوي كانت كرة في اتجاه المرمى وحارس الأولمبي الباجي على الخط النهائي يتصدى لرأسية على ما أظن بلال المجري، ضاع الهدف الأول على النادي البنزرتي والكرة ستعود بمخالفة. هذه الإعادة وهذه الصورة وحيدة تيمي وزع بلال المجري برأسية، شاهين السماوي يتدخل في مرة أولى ثم محرز بالراجح يخرج الكرة من أمام دفاع الأولمبي الباجي. الفرصة الأخطر في المباراة إلى حد الآن جاءت للنادي البنزرتي من كرة ثابتة، والنادي البنزرتي خطير في الكرات الثابتة منذ بداية الموسم. على مخالفة والكرة وحيدة للتيمي، وحيدة للتيمي، التنفيذ من وحيدة للتيمي، يرفع كرة وحيدة تيمي والرأسية والكرة من جديد مرت بجانب المرمى، ضربة مرمى تعود للأولمبي الباجي. قلت السيابي خطير في الكرات الثابتة، وهذه كرة أخرى أكيد توري الخطورة البنزرتية في الكرات الثابتة. هذه الإعادة، التوزيع من وحيدة التيمي، الكرة لم تلمس أحد من لاعبي الأولمبي الباجي ولا النادي البنزرتي، ضربة مرمى للأولمبي الباجي. أمامكم على الصورة نصف بيوي المدرب السابق للنادي البنزرتي والحالي للأولمبي الباجي، نصيف بياوي اللي كان خاض تجربة مع النادي البنزرتي موسم 2019-2020، ما دامتش برشا 5 أشهر فقط لنصيف بياوي مع النادي الرياضي البنزرتي. تمشي الكرة براسية من اسلام الشلغومي لحارس مرمى الأولمبي الباجي شاهين السماوي، طويلة كرة شاهين السماوي، موجود لامين تراوري في مرة أولى، تبقى الكرة للنادي البنزرتي، تمريرة قصيرة ما تمرش، تلقى سلامة الشلغومي يلعب الكرة مع بشير حسني، العودة إلى الوراء للنادي البنزرتي، الكرة للدفاع، أسلم هاني عمامو يلعب مع عزيز القاسمي، عزيز القاسمي يرجع من جديد لهاني عمامو اللي سجل هدف الانتصار في الجولة الفارطة من كرة ثابتة ورأسية في شباك نادي حمام الأنف، أعطت 3 نقاط ثمينة للسيابي خارج الديار. وحيدة التيمي في وسط الميدان مع علي الدين الدريدي، المراوغة من علي الدين الدريدي والكرة تغادر أرضية الميدان، التماس يعود للأولمبي الباجي. تنفيذ اسلام الشلغومي، تلعب الكرة مع بشير حسني، يتدخل على الدين الدريدي في مرة أولى، ألفا سيدي بي برأسية تعود للامين با، العودة في اتجاه عزيز قبلية ياخو كرة النادي البنزرتي ويبدأ في بناء الهجمة، ممتازة الكرة والتمريرة في اتجاه لامين با، ما فماش مخالفة يقول حكم المباراة أمين بن عمار، وتقطع الكرة من لامين تراوري، هو التماس للأولمبي الباجي في الكرة الأخيرة، أكيد حكم المباراة يترك الأسبقية، يبقى محمد أمين بن عمار على أرضية الميدان بعد الاحتكاك الأخير مع لامين تراوري من جانب النادي البنزرتي.
1: واحد 21 دقيقة لعب في مقابلة السيابي والأولمبي الباجي، نتيجة ديما 0-0، ولكن ضغط هجومي كبير من فريق السيابي مع تألق الحارس شاهين السماوي في أكثر من فرصة. الاساس هو كذلك نادي شوتينغ ستارز، نهاية الشوط الأول بيتقدم الفريق النيجيري هدف مقابل 0، هدف كان سجله إيمانويل لاكي في دقيقة 25. نرجع إلى ملعب الطيب المهري بصفاقس في نقل مباشر لما تبقى من الشوط هذا، ولا نقول احنا ما تبقى من الساعة قبل ما تجي الساعة الرابعة والأخبار لمقابلة التقدم الرياضي بسخيط الداير والنادي الرياضي بحمام الأنف، والنتيجة ديما 0-0. تفضل محمد.
0: شكرا لك أمين. 22 دقيقة لعب هنا في ملعب الطيب الميري بصفاقس، دائما النتيجة متعادلة سلبا بين التقدم الرياضي بسقط الدير والنادي الرياضي اللي حمام الأنف في الفترة الماضية. الحقيقة ما كانتش فما فرص تذكر، إلا كرة وحيدة كانت لصالح النادي الرياضي اللي حمام الأنف، توغل كان من أحمد بن طيبة وتصويبة مرت محاذية لمرمى الحارس عبد القادر شوية، خلاف هذا كان لعب دائما منحصر في وسط الميدان وتوزيعات من هنا وهناك دون فائدة تذكر ودون نتيجة. على كل ستة أمتار لصالح التقدم الرياضي بسقط الدير. الدقائق هذه شهدت خروج النادي الرياضي لحمام الأنف من مناطقه والضغط على دفاع التقدم الرياضي بسقط الدير. الاعتماد على 3-5 سنين من طرف المدرب شمس الدين الزوادي، ثلاثي المحور فراس بن عمار أيمن العباسي وثلاثي المحور عفوا أيمن العباسي بهاء الدين السلامي ومحمد عزيز القضاعي، والاعتماد على ثنائي الهجوم أحمد بن طيبة ومحمد علي المجري. كولين بريك في هذه الدقائق يعطيها الحكم حمزة جعيد على مستوى دقيقة 23 بالضبط، بينما المدرب يسري بن كحلة يعتمد على الرسم التكتيكي 4-3-2 يعتمد على الرسم التكتيكي 4-4-2. الاعتماد على محمد علي العمري وأمير الجوادي كثنائي خط الهجوم، وراء مهرون بن عامر كصنع ألعاب اليوم مايسترو وسط ميدان للتقدم الرياضي بسقط الدير. يدخل التقدم اليوم بطموح كبير من أجل تأكيد الانطلاقة القوية في بطولة هذا الموسم وتأكيد العمل الكبير اللي بدأ الحقيقة من الموسم الفارط وتواصل حتى في التحذيرات الصيفية، وقاعدين نشاهدوا في ثماره الآن. التقدم الرياضي بسقط الدير يقارع على كبار في بطولة هذا الموسم بنتائج ممتازة ومرتبة ثالثة بأربع نقاط لحد الجولة هذه. باش يستأنف اللعب بعد لحظات بعد ما كان أعطى الحكم راحة لشرب المياه، والكرة باش ترجع بمخالفة على الجهة اليسرى لصالح التقدم الرياضي بسقط الدير. تتنفذ طويلة الكرة في اتجاه أميرة الجوادي، ولكن تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف أو تماس يقول الحكم من الجهة اليمنى لدفاع نادي حمام الأنف في تنفيذ فراس بن عمار. يلعب الكرة في وسط الميدان وإلى البرهومي، مقطوعة من أمدو با إلى وسيم بن عتيق. وسيم بن عتيق طويلة الكرة داخل منطقة الجزاء، البحث على محمد علي المجري لكن أسبق دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف، والحارس معاذ بن شريفية يأخذ الكرة يرفع على كرة طويلة في اتجاه أحمد بن طيبة. يدخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، تمشي الكرة في وسط الميدان لسعد البوراوي يربح على تماس لصالح تقدم سقط الدير. تماس من الجهة اليسرى، أمدو با مش يرجع على الكرة للعب. أمدو با في اتجاه محمد علي المجري. هارون بن عامر على الجهة اليسرى، هارون بن عامر يربح على تماس يحاول إيجاد الثغرات. هارون بن عامر في دفاع نادي حمام الأنف، الدفاع على متكتل إلى حد الآن دون أخطاء تذكر بالنسبة لخط دفاع نادي حمام الأنف. تتنفذ على تماس طويلة داخل مناطق الجزاء، أولى ثانية ومازال اللعب. كرة مدوبات توزيع خارج الميدان، تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. نادي حمام الأنف الحكم ينبه على هارون بن عامر في اللقطة الأخيرة. تعود الكرة ستمتاز لصالح الحارس معز بن شريفية. يلعب الكرة عالية وطويلة في وسط الميدان، تمشي مباشرة إلى التماس. مصعب العجيلي، مصعب العجيلي يلعب الكرة مع بهدي المولي. مصعب العجيلي، مصعب العجيلي لفرج عجروت، خط كورته تمشي، يتدخل بهاء الدين السلام يخلي كرة في التماس. مصعب العجيلي بدين المولي الى مصعب العجيلي من جديد، يوزع الكرة مباغتة التوزيع الاخيرة، ولكن المتابعة كانت من معز بن شريفية. تمشي الكرة 6 امتار لصالح النادي الرياضي لحمام الانف. 28 دقيقة لعب في عمر هذا الشوط الاول، لا تغيير على مستوى النتيجة، دائما التعادل 0-0. تعود الكرة سريع على هجوم لصالح التقدم النادي بساقطة الدائر. هارون بن عامر ممتازة لمراوغة، هارون شي وزع ويدخل للدفاع. تعود الكرة لحبيب الغريري لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف.
1: في توقيت محمد،
0: في توقيت 29 دقيقة لعب، مين دائما 0-0، والمخالفة لصالح التقدم النادي بساقطة الدائر. مخالفة تبعد تقريبا 25 متر مقابلة لمرمى الحارس معز بن شريفية. مخالفة يعلن عليها الحكم حمزة جعيد لصالح التقدم الرياضي بساقطة الدائر. معز بن شريفية يوجه في الجدار الدفاعي، ومخالفة خطيرة نوعا ما لصالح التقدم الرياضي بساقطة الدائر. هارون بن عامر والأسعد البوراوي أمام الكرة، لمن سيكون التنفيذ؟ يعطي الحكم إشارة التنفيذ. الأسعد البوراوي تصطدم بالجدار الدفاعي من جديد، يا أخوة بوراوي إلى هارون بن عامر، خطيرة الكرة، وسيم بن عتيق داخل مناطق الجزاء، ما فماش إلا التسلل، التوزيع خطيرة الكرة.
1: ولكن الحكم يعلن على التسلل في اللقطه الاخيره في مقابله التقدم الذي بسقيت الدير الذي حمل الانف 0-0. نمشي واخبار مع بهير عوجي، بعد نرجع لنفس المقابله ونواصل التعليق على ما تبقى من الشوط الاول.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج.
4: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز الخامسة، ديوان FM عسلمة. مصالح والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل توزع 282,136 قارورة مياه معدنية وتحجيز 120,000 قارورة أخرى، إلى جانب رفع 21 مخالفة اقتصادية شملت قطاع بيع الكراس والكتاب المدرسي المدعم. والمديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك تقول في تصريح لديوان FM إن عمليات التوزيع المكثفة للمياه المعلبة جرت خلال اليومين المنقضيين لتشمل كامل المجال الترابي للولاية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات الجهوية والمحلية بهدف إعادة استقرار التزويد في السوق. بلدية سوسة تدعو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. إلى الشأن الدولي، إيران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بشن هجوم على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج في الخليج، ولم تصدر الولايات المتحدة تعليقا. وقال التلفزيون الإيراني إن 4 صواريخ أمريكية أصابت ناقلة نفط على بعد حوالي 10 كيلومترات من الجزيرة، وأضافت أنه يجرى إجلاء أفراد الطاقم من السفينة ولم يتم تسجيل أي إصابات. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد فتاة وإصابة 7 آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة بقضاء النبطية جنوب لبنان. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية 164 عضوا قرارا بشأن تصحيح خريطة العالم وإعادة التوازن إلى التمثيل الخرائطي العالمي وتعزيز التصوير العادل للمناطق وخاصة إفريقيا. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون صاف إلى قليل السحب حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 29 و 32 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع محمد بن خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج.
5: ثلاث دقائق بعد الساعة الخامسة، متصل معكم من توي لغاية الساعة التاسعة ليلا، متصلين في النقل المباشر لكل مقابلات الرابطة المحترفة لكرة القدم، كذلك بداية المساء الساعة ونشكر معكم في نقل مباشر لمقابلة النادي الافريقي وجولي بال مالي. نرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نذكر أن الزوز مقابلة صفر مقابل صفر حاليا بين التقدم الرياضي بسقيط الدير ونادي حام الأنف، وكذلك الأولمبي البيجي أمام السي أبي. نمشي مباشرة إلى ملعب 15 اكتوبر ببنزرت في متابعه لمقابله السي بي والاولمبي البيجي، منذ قليل فرصه خطيره لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير ولكن لم يحسن استغلالها مهاجم التقدم الرياضي. نمشي الى ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.
6: شاهين السماوي وتوصيات على مدرب محمد عزيز لمدافع عزيز قبليه. امامكم على الصوره محمد عزيز الى حد الان يكسب الرهان مع النادي البنزرتي رغم الظروف الصعبة اللي جا فيها الحقيقة محمد عزيز للنادي الرياضي البنزرتي. زوز مباريات، زوز انتصارات للسيابي إلى حد الآن تخليه متصدر ترتيب البطولة. من الجهة المقابلة أمامكم نصيف البيوي، كما قلت كانت له تجربة مع النادي الرياضي البنزرتي موسم 2019-2020، رأنا عديد الفرق، الرائد، النهضة، الباطن في السعودية، المحرق في البحرين والساورة في الجزائر. هذه ثالث مرة يراني فيها الأولمبي البيجي نصيف البيوي، وأيضا نصيف البيوي اللي جاء في وقت متأخر هذا الموسم، يعني بدأ مع الأولمبي البيجي في منتصف شهر أوت بعد مغادرة المدرب السابق لسعد معمر اللي لم يدم طويلا أو لم يبقى طويلا مع الأولمبي البيجي تقريبا شهر واحد. تمشي الكرة بلال المجري، بلال المجري التوزيع، وهذه كرة نادي البنزرتي والتوزيع، والمدافع إسلام الشلغومي في المكان المناسب بفسخ هدف على نادي البنزرتي. ممتاز جدا التدخل من إسلام الشلغومي في الكرة الأخيرة، تقريبا اللعب وحيد التيمي كان وجه لوجه مع الحارس، يسدد كرة إسلام الشلغومي يظهر في دفاع على أولمبي البيجي وينقذ فريقه من هدف لصالح النادي البنزرتي. كمل مباراة نادي لي محمد أمين بن عمار ويعطيه الإنذار. هذه الإعادة للكرة الأخيرة والتمريرة الممتازة من المجري، وإسلام الشلغومي بامتياز الحقيقة ينحي الكرة من لاعب النادي البنزرتي. تعود الكرة شاهين السماوي، تنفيذ المخالفة الأخيرة مع استفاقة جماهير النادي البنزرتي الموجودة كالعادة مع فريقها، دائما ما تكون السند الأول للنادي البنزرتي. تمشي الكرة ويوسف مقطوف ياخو كورتو دون صعوبة حارس النادي البنزرتي. سكت عمدا وتركتكم تستمعون لجماهير النادي الرياضي البنزرتي، كما قلت الداعم الأول لفريقها في كل مكان وفي كل زمان. وهذه كرة للأولمبي البيجي، محمد الهادي الحدوش يتسديد، تبقى الكرة لدفاع النادي البنزرتي. هنعمامه أو عزيز قبلية يخرج الكرة، توغل وأخطر فرصة هذه للأولمبي البيجي في هذا الشوط الأول من محمد أمين الحدوشي. ألفا سيدي بي ولا مخالفة لصالح الأولمبي البيجي في الكرة الأخيرة. الأولمبي البيجي يستفيق مع نهاية هذا الشوط الأول في آخر تقريبا 10 دقائق من هذا الشوط الأول. أولى الكرات الخطيرة من محمد الهادي الحدوشي أمامكم على الصورة المراوغة، والتسديد تلقى يوسف مقطوف في مرة أولى، ثم محمد عزيز قبلية يخرج الكرة مدافع النادي البنزرتي. الكرة ستعود بمخالفة للأولمبيك. محمد الهادي الحدوشي في تنفيذ الكرة، يوسف عسيب وبلال المجري. تتواصل المحادثات بين اللاعبين، ديول من أول المباراة. محمد الهادي الحدوشي أمام الكرة، الحدوشي التنفيذ مباشرة، جول، هدف ممتاز، هدف رائع للأولمبي البيجي من محمد الهادي الحدوشي من مخالفة مباشرة، يعطي الأسبقية للبيجية هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. أكيد تنفيذ ممتاز، تعمل روبو الكرة أمام الحارس وتسكن شباك يوسف مقطوف، وأول هدف يقبل النادي البنزرتي.
5: يسارية قوية جدا، والحقيقة هدف ممتاز جدا من بهاء الدين الحدوشي من مخالفة مباشرة من كوا صعيب حتى على حارس المرمى، عملت الكرة روبان قدام الجارديان ودخلت. أكيد هدف مقابل صفر للأولمبي البيجي خارج ملعبه أمام السيابين. مشيو إلى ملعب الطيب الميري بصفاقس في متابعة لمقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير نادي حامل أنف. الأثناء زاد الشوط الثاني بين السياسات وشوتينج ستارز انطلق، ونتيجة ديما هدف مقابل صفر لفريق شوتينج ستارز. فاضل محمد.
3: شكرا لك أمين. 40 دقيقة لعب الآن في ملعب الطيب الميري، دخلنا في الخمسة دقائق أخيرة من هذا الشوط الأول. دائما النتيجة متعادلة سلبا هنا بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي لحمام الأنف. كرة في مخالفة لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير، وأولى الإنذارات في هذه المباراة تحصل عليها اللاعب سانجاري لاعب النادي الرياضي لحمام الأنف. مخالفة لصالح التقدم كالعادة الثنائي هارون بن عامر ولا سعد البوراوي. هارون بن عامر يوزع كرة داخل منطقة الجزاء، يدخل الدفاع لكن تبقى لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير. محمد أمير المجري ولا مخالفة ضد قائد فريق النادي الرياضي لحمام الأنف لحبيب الغريري. مخالفة من الجهة اليمنى قريبة لزاوية الركنية لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. يبقى أمير الجوادي على أرضية الميدان. الحقيقة كانت فرصة كبيرة برشا لصالح تقدم ساقط الدير منذ قليل، هجمة معاكسة سريعة، هارون بن عامر كان يتوغل داخل المنطقة الجزاء لكنه ما أحسنش للتصرف بالكرة وخلى فريق الدفاع فريق نادي حمام الأنف يرجع ويغطي عليه كل المنافذ، وبالتالي ضاعت فرصة كبيرة على تقدم ساقط الدير. مخالفة أمدو باي نفذ لكن يدخل الدفاع، تمشي تماس لصالح تقدم ساقط الدير. أما دوبا ينفذ التماس داخل منطقة الجزاء، كرة أولى ثانية دخل الدفاع كما جات الكرة تجي محمد علي المجري، خذها محمد علي المجري، خطيرة الكرة لصالح أمام الأنف ويدخل، ممتازة جدا ممتاز جدا. عبد القادر شوية أمام محمد علي المجري سكر عليه كل الزوايا، يتدخل ويفسخ هدف محقق لنادي حمام الأنف في توقيت 42 دقيقة لعب. كان هجوم معاكس سريع برشا لصالح نادي حمام الأنف، ومحمد علي المجري أضاف فرصة افتتاح النتيجة بعد تألق كبير من عبد القادر شوية، وهذه مخالفة لصالح نادي حمام الأنف مقابلة للمرمى 22-23 متر تقريبا. تبعد هذه المخالفة على مرمى الحارس عبد القادر شوية. خطير جدا النادي الرياضي لحمام الأنف هذه الدقائق. مخالفة خطيرة مواجهة لمرمى الحارس عبد القادر شوية. جدار دفاعي بخمسة لاعبين لصالح التقدم والثنائي سانجاري ناموري والحبيب الغريري أمام الكرة. بانتظار التنفيذ الحبيب القرايري نفذ، تصطدم بالجدار الدفاعي وتخرج كما جات على كرة من دفاع على تقدم مباشرة إلى الحارس معز بن شريفية. معز بن شريفية مش يرجع على كرة للعب طويلة لكرة في اتجاه محمد علي المجري، خطيرة لكرة لصالح نادي حمام منف مرة أولى ومرة ثانية ويدخل على الدفاع. بزالت العملية خطيرة التصويبة محمد علي المجري داخل المنطقة الجزائية دخل على الدفاع. لحظات حرجة يمر بها دفاع فريق تقدم الرياضي بساقط الدائر، وهذه كرة في هجمة معاكسة لصالح التقدم ولكن معاذ بن شريفية يتدخل يخلي كرة في التماس والحكم يوقف اللعب في مشاورة مع غرفة الفار على اللقطة الأخيرة لهجوم النادي الرياضي لحمام الأنف. يتشاور الحكم حمزة زايد ومحمد علي قروية حول الهجوم الأخير للنادي الرياضي لحمام الأنف. يقول له ألعب ما فما شيء. مصعب العجيلي، مصعب العجيلي راهرون بن عامر، مصعب العجيلي مرة أخرى يوزع الكرة داخل منطقة الجزائر داخل الدفاع، تعود على الكرة فرج عجلوت لسعد البوراوي، لسعد البوراوي ولا مخالفة، مخالفة لصالح التقدم الرياضي بساقط الدائر تقريبا على خط منطقة ال 18. لسعد البوراوي يتحصل على مخالفة خطيرة جدا لصالح تقدم ساقط الدائر مع احتجاجات للاعبي النادي الرياضي لحمام الأنف حول الصافرة الأخيرة للحكم حمزة زعيد. ثلاثة دقائق في الوقت البديل يضيف مع الحكم حمزة زعيد في هذا الشوط الأول، لعبنا منهم دقيقة حاليا. لعب متوقف هنا في ملعب الطيب لميري بالساقس. والحكم ينادي على لاعبين للتنبيه الشفوي محمد علي العمري ولاعب من النادي الذي لحمام الأنف. الحقيقة صعوبات كبيرة في التعرف على لاعبين النادي الذي لحمام الأنف باعتبار أن الأرقام ما هيش واضحة كما ينبغي على الأزياء. مخالفة، مازلنا في انتظار التنفيذ. خماسي يشكل الجدار الدفاعي لنادي حمام الأنف. في انتظار التنفيذ يعطي الحكم حمزة زعيد هيرون بن عامر التصويبة فوق المرمى، فوق المرمى أتى التنفيذ الأخير من هيرون بن عامر. ستة أمتار لصالح الحارس معاذ بن شريفية. آخر الثواني في هذا الشوط الأول تتنفذ الكرة عالية وطويلة من المعز بن شريفية. أحمد بن طيبة يأخذ الكرة يدخل دفاع التقدم الرياضي بساقط الدائر مرة أولى تعود لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. على الجهة اليمنى أحمد بن طيبة داخل منطقة الجزاء ولا برهوم يوزع على الكرة يدخل وسام بن عتيق ولا التسلل. تسلل يرفع على الراية المساعد جسم السحيمي ويعلن على التسلل لصالح دفاع على تقدم الرياضي بساقطة لدير. في انتظار أنه يتحسن المردود ويتحسن النسقف الشوط الثاني. مخالفة لصالح دفاع التقدم الرياضي بساقطة لدير في تنفيذ الحارس عبد القادر شوية.

0: مشاورة جديدة مع حكم لافار بالنسبة للحكم حمزة جعيد ليوقف اللعب في هذه اللحظات. ماذا هناك بالنسبة للحكم حمزة جعيد وكذلك محمد علي قروية في غرفة لافار؟ ما زال اللعب متوقف وما زالت المشاورات. ويعطي الحكم إشارة التنفيذ الآن، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن حمزة جعيد على نهاية الشوط الأول في ملعب الطيب الميري بالساخس على نتيجة التعادل السلبي 0-0 أمين. ملتقانا مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.
1: شكرا لك محمد. إذا 0-0 بين فريق التقدم الرياضي بسخيط الديرن لحم الأنف، وهدف 0-0 للأولمبي البيجي ضد السي أ بي. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية 62 دقيقة لعب ديما التقدم لفريق شوتينغ ستارز هدف 0-0 أمام السي إس إس. فاصل موسيقي قصير، بعدها نرجع أكيد لسبور ماك في مواصلة لبث مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماك

0: Publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة فيل أسويس.
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات.
3: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
2: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها.
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم.
2: ورفقتني زادة يد أمي تبيع.
3: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: 38 دقيقة بعد الساعة الخامسة حاليا 82 دقيقة لعب في مقابلة السي اس اس نادي شوتينغ ستارز. زي ما التقدم لنادي شوتينغ ستارز هدف مقابل صفر، هدف كان سجله ايمانويل لاكي منذ الشوط الاول منذ دقيقة 25، وعودة الشوط الثاني ايضا في مقابلة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. نبداو خمس دقائق من ملعب 15 اكتوبر ببنزرت بالاولمبي البيجي ونادي البنزرت. زي ما التقدم لفريق الاولمبي البيجي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله بأدين الحدوشي. تفضل فهد.
2: التوزيع من وحيد التيمي، الكرة تبقى للنادي البنزرتي. بلال المجري ياخذ الكرة لمين با مع الدوكالي. الدوكالي التوزيع من الدوكالي، حكم المباراة يقول الكرة فاتت الخط النهائي للمرمى، ضربة مرمى للأولمبي البيجي. قلت الأولمبي البيجي لم يتمكن من الفوز كضيف على النادي البنزرتي منذ 26 عام، هل يفعلها الأولمبيك في هذه المباراة بعد 26 عام وفي سنة 2026 يتمكن من الفوز كضيف على النادي البنزرتي، خاصة وأنه متقدم في النتيجة إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني. الكرة تعود بنزرتية عن طريق عزيز قبلية لمين تروري، التمرير تصطدم في أندري إبراهيم. تعود بنزرتية من جديد، قبلية يلعب الكرة مع بلال المجري. عزيز قبلية مخطئ كرة قبلية تقطع وتعود بجية. أمين بن عمار في اتجاه ماكسويل، مقطوعة لكن تعود من جديد للأولمبي البيجي عن طريق فراس فضلي. شاهين السماوي رأسية من أمان الله المولي لمين تروري يخول الكرة، العودة من عزيز قبلية إلى حارس مرماه يوسف مقطوف اللي يقبل أول هدف في هذا الموسم في الجولة الثالثة من البطولة. لمين تراوري حافظ على كرة تراوري في اتجاه لمين با، من لمين إلى لمين، على كرة من لمين با ولا مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. على مخالفة في مكان خطير للسيابي يتحصل عليها لمين با. هذه الإعادة على مراوغة من با في مرة أولى ومحاولة المراوغة مرة ثانية، ولا هفوة لصالح النادي البنزرتي في كرة مقابلة تماما لمرمى الحارس شاهين السماوي. التنفيذ هل سيكون من علاء الدين الدريدي أم من وحيد التيمي؟ أمام الكرة ثلاثي بلال المجري وحيد التيمي وعلاء الدين الدريدي. يعطي إشارة التنفيذ حكم المباراة وحيد التيمي أم علاء الدين الدريدي. وحيد التيمي الدريدي، التنفيذ من لاعبي النادي البنزرتي، الكرة من علاء الدين الدريدي والكرة في الركنية. الركنية الثانية للنادي البنزرتي، إصابة لاعب الأولمبي البيجي بعد التسديدة الأخيرة اللي كانت من علاء الدين الدريدي. هذه الصورة وهذه الإعادة للهفوة أو التصدي من لاعب الأولمبي البيجي اللي تعرض لإصابة. سلام الشلغومي على ما أظن ومحمد أمين بن عمار. هذه المخالفة الأخيرة، كان ثلاثي أمام الكرة ولكن التنفيذ كان بتصويبة من علاء الدين الدريدي وكورته يتصدي لها محمد أمين بن عمار. والركنية بنزرتية هي الثانية في هذا الشوط الثاني. وحيدة تيمي وزع على كرة والرأسية التصدي من دفاع الأولمبي الباجي محمد الهدي الحدوشي يخلط على كونت ولا حدوشي المراوغة من صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في هذه المباراة شاهين السماوي. طويلة كرة شاهين السماوي في اتجاه ماكسويل التدخل من هاني عمامو في مرة أولى عزيز قبلية وفي رأس ومحرز بالراجح والهفوة لصالح النادي البنزرتي. تلعب الكرة من عزيز القاسمي على دين الدريدي الدريدي توزيع لوحيد التيمي اسلام الشلغومي يتصدى للكرة في مرة أولى تمشي لألفا سيدي بي سيدي بي لفراس فضلي مخطى كرة فراس فضلي يقطعها مالك الدوكيلي أمان الله المولي يلعب مع الأمين التراوري في وسط الميدان التراوري يلعب الكرة لعلى الدريدي واسلام الشلغومي الموجود في كل مكان يتصدى لكل كرات النادي البنزرتي. هذا المدافع الأنيق اسلام الشلغومي والتغيير الثاني 25 مكان 13 امين بن عمار يغادر ويخو مكانه شريف كاميرا. تمشي الكره للنادي البنزرتي كرة لهاني عمامو طويلة الكرة ولا مخالفة للنادي البنزرتي في نفس مكان المخالفة الأولى ولا تدخل
1: 50 دقيقة لعب في مباراة ملعب خمسة شكتوب البنزرتي ما تقدم الأولمبي الباجي هدف مقابل صفر. نمشي للملعب الطيب المهيري بصفاق ضربة جزاء لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. تفضل محمد.
3: شكرا لك أمين، مرحبا بكم في هذا الشوط الثاني من ملعب الطيبيني بصفاقس. بالفعل ضربة جزاء لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير في دقيقة 53 بالضبط. قاعدين نلعب تويكا تقريبا منذ دقيقة 48 لعب متوقف إلى حدود دقيقة 52 وين أعلن الحكم حمزة جعيد على ضربة جزاء لصالح على التقدم. عملية كانت ممتازة من الجهة اليمنى لخط هجوم التقدم الرياضي بساقط الدائر، عملية 1-2 بين هارون بن عامر ومحمد علي العمري يرتكب عليه الخطأ وبالتالي ضربة جزاء تقدم هارون بن عامر. وجه لوجه هارون والهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بساقط الدائر رغم محاولة معز بن شريفية الحقيقة اللي كانت تصدى للكرة ولكنها كانت تقريبا ميتة مع العارضة نقوله احنا ودخلت الكرة الشباك والهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بساقط الدائر في توقيت 54 دقيقة لعب من هذه المباراة. تتغير المعطيات وتتغير النتيجة 1-0 لصالح تقدم ساقط الدائر أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. عملية كانت ممتازة قلت من الجهة اليمنى 1-2 بين هارون بن عامر ومحمد علي العمري وبعد الرجوع لتقنية الفار الحكم حمزة جعيد اخذ وقته كيف ما يلزم تقريبا 4 دقائق كاملة وبالتالي ضربة جزاء والهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بساقط الدائر هدف مقابل صفر. تذكير سريع أمين بتشكيلة الفريقين في هذا الشوط الثاني. نادي حمام الأنف يدخل معز بن شريفية في رأس بن عمار أيمن العباسي بأدين السلامي لحبيب الغريري سنجري نموري وائل البرهومي عزيز بوكبة أحمد بن طيبة محمد علي المشري ومحمد عزيز القضاعي بينما التقدم الرياضي بساقط الدائر عبد القادر شوية مصعب العجيلي أمدو بال أسعد البوراوي إبراهيم برترون فرج عجلوت بأدين المولهي هارون بن عامر محمد علي العمري أميرة الجوادي ووسيمة بن عتيق. طاقم تحكيم المباراة حمزة شعيد يساعد كل من جسم السحيمي هاشم سعيدية ومحمد علي قروية كحكم غرفة الفار. على كل كما قلنا 55 دقيقة لعب بذن الآن في عمر ذي المباراة تغيرت النتيجة وتتقدم التقدم الرياضي بساقط الدائر عن طريق ضرب الجزاء نفذها بنجاح هيرون بن عامر رغم المحاولة والتصدي الأول كان من معز بن شريفية ولكن الكرة كانت في الشباك وهدف مقابل صفر. تعود الكرة لصالح التقدم الرياضي بسقط الدير من الجهه اليسرى. امير الجوادي يغير وجهة اللاعب كليا في اتجاه بهادي المولي، لكن تبقى لصالح التقدم من جديد هارون بن عامر. هارون بن عامر قصيره على التمريره ما خذاش امير الجوادي، ولا مخالفه لصالح دفاع النادي الرياضي لحمام الانف، يتحصل عليها فراس بن عمار، تتنفذ على كرة سريعة سانجاري إلى بهاء وائل البرهومي، بهاء الدين السلامي، كرة تبقى دائما لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف لكن مقطوعة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف من جديد. سانجاري في وسط الميدان، بداية قوية للتقدم الرياضي بساقط الدير في هذا الشوط الثاني. تبعوا العمليه لصالح نادي حمام الانف، الكره خطيره على الجهه اليسرى ودخل الدفاع مره اولى مره ثانيه. وسيم بن عتيق يخلي كره تخرج الكره لصالح مصعب العجيلي
1: في توقيت محمد،
3: في توقيت 57 دقيقه لعب. امين هدف مقابل صفر لصالح تقدم ساقط الدائره امام النادي الرياضي لحمام الانف.
1: واضح 57 دقيقه لعب وهدف تقدم النادي بسقيط الدائره بتوقيع هارون بن عامر. نحاولوا نمشي ونكملوا ما تبقى من مقابله السي اس اس وشوتينج ستارز. حاليا الصوت مازال ما فماش، قول لي صبري. نعود ونرجع الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، نواصلوا اكيد في التعليق المباشر مع محمد القرقوري. نذكروا انه شوتينج ستارز متقدم هدف مقابل صفر امام السي اس اس، هدف كان سجله ايمانويل لاكي منذ الشوط الاول في الدقيقه 25. حاليا نلعب في الدقيقه 93، متبقي 3 دقائق فقط على نهايه المباراه. تفضل محمد.
3: شكرا لك امين. اذا ركنيه لصالح على النادي الرياضي لحمام الانف، تتنفذ من حبيب الغريري داخل منطقه الجزاء، يدخل الدفاع هارون بن عامر يخلي كره في التماس. على فكره هذه الركنيه الاولى لصالح النادي الرياضي لحمام الانف منذ انطلاق المباراه. تماس يتنفذ داخل منطقة الجزاء، يدخل الدفاع هارون بن عامر. هارون بن عامر كما جات على الكرة، فما سانجاري في وسط الميدان إلى وائل البرهومي، يعود بالكرة ورائية أيمن العباسي طويلة للكرة في اتجاه محمد علي الماجي، تعود الكرة دائما لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف.
4: الكرة والعملية الهجومية متواصلة، يعود للتغطية بوادياراه، كرة دون عنوان توصل للحارس أيمن دحمان، يلعب دحمان الكرة باتجاه من؟ باتجاه حمزة المثلوث، مثلوث مثلوث مثلوثي، فما إياد يطلب في الكرة، مثلوثي طويلة الكرة في اتجاه إياد بالوافي، إياد والحكم يقول تسلل، الحكم يقول تسلل على إياد بالوافي. طبعا مباراة الإياب ستكون يوم الأحد 13 ديسمبر على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. مازالوا دقيقتين في المباراة، هدف تو في التسعين، ما عندكمش فكرة. على أهميته لأنه الهدف بزوز في الأدوار هذه، ترجع الكرة، هدف خارج الديار طبعا نحكي، حكيم متيبي حاول يتعدى، كرة ما وصلتش إلى قبولي، تعود كيف المونديكو، مونديكو بالرأس إلى يوسف حبشية، حبشية اللمسة لأيمن دحمان، دحمان دحمان دحمان أيمن دحمان دحمان طويلة الكرة، شكون فما؟ فما أقبولي بالرأس أو ديارا، أقبولي وفما خطأ ضد ديارا، خطأ ضد بواديارا. دقيقة ما زالت في عمر المباراة والإنذار إلى بواديارا.

0: الانذار الى ابو ديارة. لاعب الفريق النيجيري ملقى على ارضيه الميدان. هذه معناها ما عادش تلقى ما تقوله في وضعيات كيكية. يطلب من الإطار الطبي انه يتدخل. هذا معناه السيد الحكم باش تحسبه من وقت البدل الضائع ولا كيفاش بالضبط. فما ورقة صفراء ليوسف. حمد القميص رقم 3 على كل.
1: واضح إذن متبقي تقريبا بضعة ثواني على نهاية المباراة. أكيد عايشناكم اللحظات الأخيرة من مقابلة شوتينج ستارز والسي اس اس دي. ما كما قلنا التقدم لفريق شوتينج ستارز هدف مقابل صفر. هدف كان سجله كما قلنا إيمانويل لاكي منذ الشوط الأول. مباراة شارفت على النهاية والفريق النيجيري يبحث عن الهدف الثاني. نرجع لبطولات لمقابلات عفوا الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نحاول نمشيو الى ملعب خصر كتب بنزرت بعد نرجع الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس في بنزرت. ديما فريق الاولمبي البيجي متقدم هدف مقابل صفر. هدف كان سجله بهاء الدين الحدوشي. وفي صفاقس التقدم لفريق التقدم الرياضي بسخيط الدير هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هارون بن عامر. نمشيو الى ملعب خصر كتب بنزرت مقابله السي بي والاولمبي البيجي.
2: بعد المشادات الأخيرة مخالفة في وسط الميدان للأولمبي البيجي. فراس فضلي إظهار إشارة حكم المباراة. برشا وقت الحقيقة ضايع إلى حد الآن. ألفا سيدي بي. التوزيع من ألفا سيدي بي والرأسية من يوسف عزيب فوق المرمى. رأسية يوسف عزيب ضاعت الكرة على الأولمبي البيجي وضاعت فرصة مضاعفة النتيجة. ضربة مرمى ليوسف مقطوف. هذه الإعادة توزيع من سيدي بي ويوسف عزيب برأسية فوق المرمى. تمشي الكرة بمخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. عزيز القاسمي يلعب مع عزيز شعبان. عزيز شعبان مازال محافظ على كورته لعب النادي البنزرتي. عزيز شعبان التوزيع لعلي الدين الدريدي. الرأسية من علي الدين دريدي تلقى اسلام الشلغومي في مرة أولى ثم تعود الكرة للنادي البنزرتي. عزيز قبلية لعزيز القاسمي. التمرير لعزيز شعبان. لمين با العودة إلى الوراء. عزيز شعبان خذ مكانه في هذا الشوط الثاني. صنع ألعاب النادي البنزرتي. الكرة تبقى ليوسف عزيب حكم المباراة يقول ما فماش مخالفة. كرة طويلة وراسية من ماكسويل تمشي للنادي البنزرتي عن طريق ملك الدوكيلي. يستميت الدوكيلي يلعب كرة في اتجاه شكون على الدين الدريدي. ضاعت الكرة على النادي البنزرتي مباشرة لحارس السيابي عزيز القاسمي. يلعب الكرة مع علي الدين الدريدي. طويلة من علي الدين الدريدي في اتجاه واحد التيمي. التسديد من بلال المجري. مخطئ كرة بلال المجري لم يستغل الكرة الأخيرة الراجعة من دفاع الأولمبي البيجي وكورته خارج الميدان. هذه الإعادة والتسديدة ضربة مرمى للأولمبي البيجي تلعب طويلة تلقى ملك الدوكيلي. التماس للنادي البنزرتي. ملك الدوكيلي تمشي الكره في راس فضلي يتدخل يلعب كره طويله يلقى عزيز قبليه من جانب نادي البنزرتي على الدين الدريدي قبليه من جديد
3: خرج الكره
2: هاني عميمو مدافع عن نادي البنزرتي هاني عميمو يلعب الكره على الدين الدريدي الدريدي العوده لقبليه يبحث عن حلول نادي البنزرتي الاولمبي البيجي منكمش دفاعيا ويبحث عن الهجمات المرتدة اللي كان خطير فيها في هذا الشوط الثاني وهذه واحدة منهم لكن الكرة لم تصل لماكسويل تمشي الكرة عزيز قبلية في اتجاه على الدين الدريدي تمريرة طويلة في اتجاه بلال المجري بلال المجري والركنية أو التسلل يقول حكم المباراة على بلال المجري في الكرة الأخيرة هذه الإعادة واضحة للصورة كرة طويلة تلقى ملك الدوكالي ثم لمين تراوري في مرة أولى تقطع وتعود للأولمبي البيجي مرة أخرى يقطعها وحيد التيمي للنادي البنزرتي وحيد التيمي العودة إلى الوراء من وحيد التيمي هاني عميمو ملك الدوكالي على دين الدريدي الدريدي في وسط الميدان لمين با بين زوز لاعبين يمر لمين با على مراوغه من لمين با تمريره كانت تقصيره يخلط عليها لمين تراوري الكره للنادي البنزرتي كره لمين با
1: 67 خلاص في مقابله نادي البنزرتي الاولمبي البيجي ديما الاولمبي البيجي متقدم هدف مقابل صفر نمشيو اخبار بعدها نرجع لمواصله النقل المباشر لمقابله اليوم من الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم نذكر ان مقابله السي اس اس وشوتينغ ستارز انتهت بتقدم الفريق النيجيري هدف مقابل صفر
4: انتم تسمعوا في سبور ماج Publicité. تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية حوكمة وسيادة ابتكار استثمار وشراكات قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى
5: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى تنجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: مجزوة سادسة ديوان فام عسلم نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي بلغت 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.1% في شهر جويلية وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشري أسعار الاستهلاك العائلي وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي يقول إن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى حوالي 200 مليون لتر خلال السنة القادمة وذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترة الذروة وفق قوله في برنامج هنا تونس وأوضح طرابلسي أن هذه الخطوة المستقبلية ستكون مصحوبة بإجراءات عملية وشاملة تتمثل في الرفع منطقة الإنتاج والضخ عبر دعم وحدات التعليم لزيادة قدراتها الإنتاجية والرفع من وتيرة التوزيع تكامل الهياكل المتداخلة عبر تعزيز التنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية وهياكل الاستشراف عن بعد تكوين مخزونات ذاتية للمساحات التجارية وذلك عبر دعوة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لتشكيل مخزونات خاصة بها للتدخل في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفية إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرح بها في تونس بلغ 993,194 حادثا في السداس الأول من سنة 2026 مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. ووفق مؤشرات الحوادث للنصف الأول من سنة 2026 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18.8% وشهدت حوادث الحرائق زيادة بنسبة 31.1% فيما زادت الحوادث المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 2.3%. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على البلاد منذ 2 مارس حتى اليوم إلى 4,358 قتيلاً و 12,359 جريحاً. الوكالة اللبنانية للأنباء تفيد بأن جيش الاحتلال نفذ 14 تفجيراً ممنهجاً منذ صباح اليوم عند أطراف بلدة المنصور جنوب لبنان، بعضها ببراميل مفخخة استهدفت بنى تحتية ومنازل. الإعلام الرسمي الإيراني يعلن مقتل 10 أشخاص في انفجار صهريج وقود عقب حادث مروري بغرب إيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: متواصلين معكم في سبور ماج من توي لغاية الساعة 9 ليلا في متابعة أكيد لمختلف الأحداث الرياضية. نرجع إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزرت الآسيابي يحرز هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد خطأ نقول احنا من الحارس شاهين السماوي. تفضل فهد.
2: 15 أكتوبر في بنزرت وكوتشينج ناجح من المدرب محمد عزيز اللي دخل عزيز شعبان في هذا الشوط الثاني ويأتي بهدف التعادل لصالح النادي البنزرتي. عزيز شعبان إذن يعيد المباراة لنقطة الصفر في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. فسخ وعود من جديد تقريبا أكثر من ربع ساعة 20 دقيقة ما زالت في هذه المباراة ستكون نار بين الأولمبي الباجي والنادي الرياضي البنزرتي. تمشي الكرة من ملك الدوكالي فاتجاه على الدين دريدي طويل عليها الكرة ما يخلطش عليها على الدين الدريدي من جانب النادي البنزرتي والكرة تعود بضربة مرمى. هذه الإعادة وهذه الصورة للهدف التصدي في مرة أولى وعزيز شعبان كان يحط الكرة في الشباك بدون عناء من عزيز شعبان بلمسة بهمسة الكرة تسكن شباك الأولمبي الباجي. 1-1 بين الأولمبي الباجي والنادي الرياضي البنزرتي في 73 دقيقة لعب هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. إذن كما قلت فسخ وعود من جديد وفرحة جماهير النادي البنزرتي وأكيد محمد عزيز سعيد بهدف التعادل ويبحث عن المزيد شأن نصيف البيوي مدرب الأولمبي الباجي اللي سيسعى لتسجيل الثاني ولمن لا العودة بنقاط المباراة من ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. إذن تغيرت النتيجة في 73 دقيقة لعب 1-1 بين النادي البنزرتي والأولمبي الباجي في انتظار إسعاف حمزة المبروك اللي تعرض لإصابة من جانب الأولمبي الباجي. أكيد جماهير النادي البنزرتي تشعل المدارج في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بدخلة جميلة من جماهير السيابي. أكيد هذه الكرة في وسط الميدان من إبراهيم.
1: إذن عزيز شعبان أحرز هو هدف التعادل لفريق النادي البنزرتي كما قلنا في الدقيقة 75. نمشي مباشرة للملعب الطبي المهيري بصفاقس مقابل التقدم الرياضي بسقيط الدير نادي حامل الأنف بصوت محمد القرقوري. تفضل محمد.
3: شكرا لك أمين. 75 دقيقة لعب حاليا في ملعب الطيب الميري بصفاقس دائما النتيجة تقدم فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير على النادي الرياضي بحمام الأنف هدف مقابل صفر. هدف كان تسجل في الدقيقة 54 عن طريق هارون بن عامر من ضربة جزاء. تعود الكرة في وسط الميدان لصالح على النادي الرياضي لحمام الأنف. هجوم سريع عن طريق اللاعب هيثم المحمدي اللي كان خلا مكانه منذ قليل الى اللاعب محمد عزيز اليعقوبي على الرواق الايسر. عزيز اليعقوبي الى الحبيب الغريري مقطوع على كرة من دفاع على التقدم. تعود الى بهاء الدين السلامي الى عزيز القضاي. تعود على كرة الحبيب الغريري لكن يتدخل دفاع على التقدم. كما جاءت الكرة تعود الى ايمن العباسي. أيمن العباسي إلى بهاء الدين السلامي لحبيب الغريري إلى سنغاري لحبيب الغريري من جديد إلى لحبيب السلامي بهاء الدين السلامي. سنغاري في وسط الميدان يلعب مع وائل البرهومي يربح على مخالفة. مخالفة في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. الحبيب الغريري على مستوى التنفيذ المخالفة يلعب الكرة قصيرة مع محمد عزيز اليعقوبي. محمد عزيز اليعقوبي يحاول يصوب يدخل أمدوبا يخلي كرة في التماس. تماس لصالح على النادي الذي لحمام الأنف دائما من الجهة اليسرى يعول برشا النادي الذي لحمام الأنف على الجهة اليسرى. وإن كان موجود مصعب العجيلي. تعود على كرة الحارس معز بن شريفية. بن شريفية طويلة على كرة في وسط الميدان. يتدخل دفاع على تقدم الرياضي بساقي الثلاثين. فما سانجاري في وسط الميدان يعاود.
1: إذا 76 دقيقة لها في مقابلة فريق التقدم الذي بسقط الدير النادي حمام من الأنف هدف مقابل صفر ديما للتقدم. نرجع إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزرت مقابلة السابية والأولمبي البيجي.
2: نادي الرياضي البنزرتي ما تمرش كورتو نور الدين عينتي والحارس شاهين السماوي يتصدى للكرة. هذه الإعادة على التسديدة كانت محاولة تسديد كرة بالكعب من لاعب النادي البنزرتي لكن لم تمر الكره الاخيره. كره في التماس للاولمبي الباجي. يوسف عزيب التماس يعود للنادي البنزرتي. لامين تراوري في وسط الميدان يلعب مع لدينا الدريدي. على المراوغة من الدريدي تغيير وجهة اللعب في اتجاه عزيز القاسمي أو بلال المجري ما يخش كورتو. تعود لمحمد الهادي الحدوشي مقطوع على النادي البنزرتي. مخطئ من جديد ولا مخالفة لصالح إبراهيم أندري يسقط على أرضية الميدان. إبراهيم أندري وتحصل على مخالفة والإنذار وجه عزيز القاسمي من حكم المباراة. الانذار الثالث للنادي البنزرتي. الأولمبي الباجي تحصل على ثلاثة انذارات للاعبين على الميدان وانذار للاعب على دكة الاحتياط. فانتظار استئناف اللعب إبراهيم أندري مازال على أرضية الميدان. تقريبا 80 دقيقة هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. مازال ملقى على أرضية الميدان إبراهيم أندري واللعب متوقف. ماذا هناك؟ في ماذا يستشير حكم المباراة مع تقنية الفار؟ العودة لتقنية الفار هل من أجل ورقة حمراء للاعب النادي البنزرتي؟ في انتظار التأكد من الصورة العودة لتقنية الفار من وليد المنصري. أكيد الاستدعاء كان من فيليب بيريرا الحكم البرتغالي في الفار. الصورة من أجل ورقة حمراء لعزيز القاسمي. هل ستتغير لون البطاقة للاعب النادي البنزرتي من صفراء إلى حمراء؟ حكم المباراة له القرار النهائي بعد إعادة اللقطة في الفار. القرار سيتم الإعلان عليها الآن من وليد المنصري. تلغى الورقة الصفراء وسيتم إقصاء عزيز القاسمي من جانب النادي البنزرتي بعد التدخل الأخير على إبراهيم أندري. للمباراة الثانية على التوالي النادي البنزرتي يتحصل على ورقة حمراء بعد فاروق بوغطفة في الجولة الثانية. عزيز القاسمي يقصى من الميدان بعد العودة لتقنية الفار، خاصة وأنه هذا السيناريو كانت عدى بها نادي البنزرتي الموسم الفارط. 6 جولات متتالية ب6 إقصاءات كانت للنادي البنزرتي هذا الموسم. للجولة الثانية على التوالي النادي البنزرتي يتحصل على الورقة الحمراء. عزيز القاسمي من اللاعبين اللي عندهم ثقل كبير في النادي البنزرتي على الجهة اليمنى، وأكيد خروجه باش يخلي فراغ على نادي البنزرتي ويجم يستغلوا الأولمبي الباجي في قادم الدقائق. كرة طويلة في اتجاه عبيد المكني. مالك الدوكالي يربح ضربة المرمى. 8 دقائق ما زالت في هذه المباراة، سيكملها نادي البنزرتي منقوص عدديا. كرة من المجري على الدين الدريدي، ما يحصلش على الترويض. العودة لألفا سيدي بي في وسط الميدان. يوسف عزيب ما يمرش يوسف عزيب أمام عزيز قبلية، يحط الكرة في التماس، يلعب بسرعة الحدوشي. عزيب لا حدوشي ما يمرش، تقطع الكرة. تماس جديد للأولمبيك في التنفيذ. عزيب ولا مخالفة لصالح نادي البنزرتي، حصل عليها عزيز شعبان صاحب هدف التعادل في هذه المباراة. مع تغيير قادم للنادي البنزرتي، رقم 13 بلال العوني يستعد لأخذ مكانه. كرة براسية من نور الدين ايندي. بلال المجري ياخذ كورته. نور الدين ايندي التمريرة لي وحيدة للتيمي. ما زالت الكرة للنادي البنزرتي، ما فماش مخالفة يقول حكم المباراة. يستأنف اللاعب بمرتدة باجية عن طريق عبيد المكنة وسلام الشلغومي. طويلة الكرة، يخرج الحارس يوسف مخطوف ويأخذ كورته. أكيد المطالبة كانت بضربة جزاء من النادي البنزرتي. كرة طويلة من يوسف مخطوف. يوسف عزيب براسية من لامين تراوري. شريف كاميرا في مرة أولى في راس فضلي. شريف كاميرا تمشي الكرة للنادي البنزرتي في وسط الميدان. لامين تراوري يلعب مع الدين الدريدي. التمريرة ممتازة من نور الدين ايندي عن طريق عزيز شعبان. ما فماش مخالفة. يتوصل اللعب بكرة ليوسف عزيب. يتوغل يوسف عزيب. سريع يوسف عزيب. التوزيع من عزيب خارج أرضية الميدان. والمطالبة بضربة جزاء من نادي البنزرتي. حكم المباراة أكيد سيعود ويستشير حكم الفار في هذه اللقطة. الكرة كانت من وحيد التيمي. حكم المباراة سيعود لتقنية الفار للتأكد من هل هناك ضربة جزاء للصيابي أم لا. وليد المنصري أمامكم على الصورة. وهذا بلال العوني يستعد لأخذ مكانه. حكم المباراة، هذه الإعادة للصورة من زاوية أخرى من وحيد التيمي. حكم المباراة يقول التغيير باش يتم الآن. 13 مكان 19 من النادي البنزرتي. بلال المجري يغادر ويأخذ مكانه بلال العوني. بلال يغادر وبلال يأخذ مكانه. الجهة الأخرى 3 ب11 محرز بالراجح يغادر ويأخذ مكانه رقم 11 حسين القفسي. التغييرات تتواصل وليس هناك أي خطأ في ضربة الجزاء. حكم المباراة يطلب مواصلة اللعب بكرة لعزيز شعبان، ما يخوهاش أمام يوسف عسيب. والتماس للنادي البنزرتي. تلعب الكرة من بلال اللعوني. نور الدين ايندي ما يمرش. تعود الكرة ليوسف عزيب. التدخل من عزيز شعبان والكرة في التماس. يوسف عزيب في تنفيذ التماس للأولمبي الباجي في آخر الدقائق قبل 90 تقريبا. 86 دقيقة لعب وصلنا في هذه المباراة. آخر 3 دقائق قبل نهاية 90 في انتظار الوقت البديل من حكم المباراة. والنتيجة لا تزال 1-1 هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. كرة من يوسف عزيب في اتجاه لاحق
1: 87 دقيقة لا بين هدف مقابل هدف بين السيربي والأولمبي البيجي. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابلة نادي حامل الأنف والتقدم الرياضي بسخية الدائرة. تفضل محمد.
3: شكرا لك أمين. 87 دقيقة لعب هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النتيجة دائما 1-0 لصالح التقدم الرياضي بسخية الدائرة أمام النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف أحمل توقيع هيرون بن عامر في الدقيقة 54 من ضربة الجزاء. هذه مخالفة لصالح الحارس عبد القادر شوية. مخالفة لصالح الحارس عبد القادر شوية. وآخر تغييرات المدرب يسري بن كحلة. تغيير في تشكيلة التقدم الرياضي بساقية الدير. رقم 17 محمد أمين اللناوي كان خذا مكان أحمد أمير الجوادي. هذا هو التغيير الأخير في تشكيلة التقدم الرياضي بساقية الدير. تعود الكرة لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. كرة يتدخل وسيم بن عتيق يخلي كرة تماس لصالح التقدم الرياضي بسقط الدائر. 89 دقيقة لعب. أشرفنا على نهاية التسعين في انتظار كم سيضيف الحكم وقت بدل ضائع. لعب متوقف ولا أجواء متشنجة على بنك بدلاء وورقة حمراء. ورقة حمراء لمدرب حراس النادي الرياضي لحمام الأنف الحكم حمزة جعيد. يقصي مدرب الحراس لفريق النادي الرياضي بحمام الأنف. وفي المقابل انذار آخر للاعب محمد عزيز اليعقوبي على احتجاجه على قرار الحكم. يستأنف اللعب الآن. تماس والكرة تعود لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. يتدخل وسيم بن عتيق. الحكم يقول ما فماش مخالفة. تبقى الكرة لصالح نادي حمام الأنف ولا مخالفة الآن. مخالفة يتحصل عليها وائل البرهومي في وسط الميدان. مخالفة. 8 دقائق وقت بديل يضيف مال حكم حمزة جعيد في هذا الشوط الثاني. ولا مخالفة لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. تتنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء. يتدخل الدفاع مرة أولى. مرة ثانية مازالت الكرة لصالح نادي حمام الأنف يا بلا دريدي. ويتدخل الدفاع يخلي كرة في التماس. لخبطة في دفاع على التقدم الرياضي بساقط الدير. ولكن تمر الكرة سلامات لصالح نادي حمام الأنف دائما على توزيع داخل منطقة الجزاء. مرة أولى ومرة ثانية دخل الدفاع. أكرم البهلول. أكرم البهلول حافظ على الكرة ويربح على مخالفة. يربح على مخالفة أكرم البهلول في وسط الميدان لصالح تقدم سقط الدير. يربح بعض الثواني حمدي السلامي. كرة طويلة يدخل الدفاع يهبل الدريدي إلى ربيعة كروية. تعود سنغاري إيهاب الدريدي. سنغاري من جديد كما جاءت الكرة في اتجاه عمر جوب لكن يدخل الدفاع مرة أولى. مرة ثانية تبقى لصالح تقدم سقط الدير. أمدو با أمدو با إلى أمين نجاح. أمين نجاح أو كرم الله بهلول من جديد. أكرم الله بهلول في اتجاه من نجاح على كرة ينطلق من نجاح يدخل مناطق الجزاء وحيد دون مساندة من نجاح يعود بالكرة أمدوبا على الرواق الأيسر يوزع على الكرة وتمشي الكرة ركنية يقول الحكم لصالح على تقدم راجل شخص الجزائر ركنية يقول الحكم بعد العملية الأخيرة هي الركنية الثامنة لتقدم ساقطة لدير في هذه المباراة 8 ركنيات مقابل 2 الترجمة السيطرة الواضحة لفريق تقدم ساقطة دير خاصة في هذا الشوط الثاني الشوط الثاني فرض فيها التقدم السيطرة متاعه وكان ترجمة بهدف في الدقيقة 54 يبقى أمدو با ملقى على أرضية الميدان في انتظار تدخل الفريق الطبي لفريق التقدم الرياضي بساقطة لدير 93 دقيقة لعب 3 دقائق تعديوا في الوقت البديل ولا كرة باش ترجع بركنية لصالح التقدم الرياضي بساقطة لدير ركنية على يمين الحارس معز بن شريفية يعطي الحكم إشارة التنفيذ تتنفذ الكرة طويلة خطيرة من أكرم البهلول ولكن مرت جانبية الرأسية الأخيرة 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف التقدم يؤكد صراحة انطلاقته القوية هذا الموسم رويدا رويدا نحو الانتصار الثاني وأفضل بداية تاريخية لأول مشاركة لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في تاريخه تعود على كورة أميرة الدريدي من الجهة اليمنى لصالح على نادي الرياضي الحمام الأنف خطيرة داخل مناطق الجزاء ربيع كروية إلى أميرة الدريدي يوزع على كورة لكن يدخل الدفاع تمشي الكورة تماس لصالح على نادي الرياضي الحمام الأنف ربيع كروية سلامي إلى لحبيب الغريري مازال يحافظ على الكرة في وسط الميدان باء الدين السلامي يربح على مخالفة أوائل البرهومي يربح مخالفة مقابلة لمرمى الحارس عبد القادر شوية تقريبا 30 متر تبعد هذه المخالفة على مرمى الحارس عبد القادر شوية يحاول النادي الرياضي لحمام الأنف العودة في المباراة 3 دقائق متبقية هل سيتمكن الهمهامة من العودة أم سينقاد إلى هزيمته الثانية هذا الموسم ليبقى رصيده خالي من النقاط في انتظار لعب المباراة الجولة الافتتاحية اللقاء المؤجل أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان هيثم المحمدي على تنفيذ المخالفة مباشرة الكرة وجانبية جانبية تصويبة هيثم المحمدي الأخيرة تمشي الكرة 6 أمتار لصالح التقدم الدير طويلة الكرة في اتجاه كرم البهلول خذها بالرأس لكن معه بهاء الدين السلامي بهاء الدين السلامي يلعب مع معز بن شريفية يضغط فريق تقدم ساقطة الدير في المناطق الأمامية سنجاري إلى الحبيب الغريري مقطوعة الكرة ولا مخالفة يعود الحكم إلى المخالفة في وسط الميدان تحصل عليها محمد عزيز اليعقوبي. تتنفذ بسرعة الكرة إلى إيهاب الدريدي على الرواق الأيمن. إيهاب الدريدي وزع على الكرة داخل مناطق الجزاء الرأسية أولى، ومن ثم عبد القادر شوية يا خوكورتو دون عناء. الكرة في دين عبد القادر شوية طول على الكرة في اتجاه أكرم البهلول. أكرم البهلول يربح على مخالفة في وسط الميدان. بدأت جماهير التقدم الاحتفال بهذا الانتصار الثاني وبهذه الانطلاقة الأكثر من ممتازة اللي تقريبا نقولوها أكثر المتفائلين هذا الموسم بفريق التقدم. ما كانش ينتظر هذه الانطلاقة القوية للفريق بتحقيق 7 نقاط من 9 ممكنة في 3 جولات. تعود الكرة في خط دفاع على النادي الذي لحمام الأنف. الحبيب الغريري يضغط لاعبي التقدم ولا مخالفة. مخالفة لصالح النادي الذي لحمام الأنف. تتنفذ بسرعة يهب الدريدي. يهب الدريدي. يهب الدريدي لربيع كروية. يهب الدريدي من جديد يلعب في اتجاه عمر با، لكن يتدخل الدفاع. تخرج تيمجات للحارس مواس بن شريفية، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم السيد حمزة زعيد على نهاية مباراة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بانتصار التقدم الرياضي بسقيطة للدير على ضيفي النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف مقابل صفر، هدف عمل توقيع هارون بن عامر من ضربة جزاء في الدقيقة 54. هكا نكون كملنا هذا النقل المباشر أمين من ملعب الطيب الميري بصفاقس على انتصار التقدم الرياضي بساقيطة الدير. إلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة.
1: واضح، شكرا لك محمد. إذن 7 نقاط لفريق التقدم الذي بساقيطة الدير بعد مرور 3 جولات، 2 انتصارات وتعادل. انتصار جديد لفريق التقدم الذي بساقيطة الدير المرة هذه ضد نادي حامل أنف في مقابلة بنزرت بين نادي البنزرتي والأولمبي البيجي. تعادل هدف مقابل هدف تقدم الأولمبي البيجي عن طريق بهادين الحدوشي، وعدل عزيز شعبان لفريق الأسيابي في نهاية الشوط الثاني. أكيد باش نرجع للمقابلة هذه بأكثر تفاصيل غدوة في دريكاب مطول. باش نحكيو على مقابلة السي اس اس في كأس الكونفدرالية، وبداية من السبعة مشكون معكم في نقل مباشر لمقابلة النادي الافريقي وجولي بال ماليا. كي باش نحكيو شوية على مقابلة النادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز اللي وفات بفوز الفريق النيجيري هدف مقابل

0: لايف كيف كيف على c3w.dwanfm.net. عندنا موعد اكيد بدايه من الساعه 7 في نقل مباشر من ملعب حمد العقربي برادس لمقابله النادي الافريقي وجوليبال مالي في اطار ذهب الدور التمهيدي الاول لمسابقه دوري ابطال افريقيا. قبل ما نحكيوا اكيد على مقابله الافريقي نحكيوا على مقابله السي اس اس امين وهزيمه هدف مقابل صفر في مقابله ما كانتش سهله.
1: اكيد امين ظهر اليوم نتصور مقابله اكيد خسر فيها نادي الصفاقسي لكن خسر فيها شوط اول. ما زال شوط ثاني باش يتلعب لهنا باش نحكيوا على 90 دقيقة نتاع اليوم. دونك باش نحكيوا عن مع نبيل كوكي نفس لي روبير نفس الديسبوزيتيف كالعادة لعبنا 1-5-4-1 بتاتر مع زوز ما بين موتيابا وترابا يكونوا لداخل باش يخليوا ليبرتي أكثر لي زيكسونتري لبرا. مالغري سا ما شفناش حاجة كبيرة سيرتو أون بروميير ميتون ما كانش سي اس اس يعني واقفة بالكدا مالغري اللي فما سوبيريوريتي نميريك اللي احنا اكثر عدد 5 مدافعين واربعة في وسط الميدان لكن الفريق النيجيري كنا برونابل تيلي يعني كنا كان يوصل لنا بامال دو فوا يعني
0: سدد برشا مرات
1: سدد برشا في المرمى وسي وقت اللي نشوفوا حتى في لي سيركوين تاعهم يعني كرة طويلة للاتاكون الاتاكون يطيح واصحابه يجيو من تيلي معناها لهنا لونتام دوماج في نادي الصفاقسي ما كانتش باهية ما كناش اجريسيف ما كناش ما كيفاش نقولوا معناها ما ربحناش لو ديول نتاعنا خاطر اليوم ماك تعرف الامباكت فيزيك اليوم مش راه في نيجيريا والاجواء في نيجيريا لو لازمك تكون شويه تشد روحك في الانتام دو ماتش اكيد جدا انك لازمك تعرف انه تقرا حسابك زي نعرف ان نبيل كوكي قرا حساب انه بتيتر بدا بالفورماسيون هذيك باش يمتص الضغط نتاع الفريق النيجيري لكن راه فما ديري معناها كيفاش نقولوا معناها فما مينيموم لازم نكونوا اكثر اجريسيف الحقيقه لازم نكونوا اكثر
0: كونوا الاول على الكوره
1: اكيد نكونوا الاول على الكوره اكيد جدا نشوف راهو يكون يتلعب باس طويله ما بين مونديكو ثلاثه نلعبوا مونديكو والمثلوثي وحبشيه يا اخو ولا تكون يعاود يجي وتعاودت بامال دو فوا معناها مالغري معناها وسيرتو الجوارات يجيو من تيري ديما يخلطوا يشوتوا يوزي يعني شيتوا الكره
0: برشا مرات ياخذوها
1: الدوزيام بال خذوهم علينا كانوا اجريسيف علينا الحقيقه خلينا نكونوا مالغري انه الدوزيام ميتون اللي تصفيق تحسن لي شونجمون اللي صاروا كي جات من دخوليات بالويفي واوكبيلي دونك اليوم انا نشوف كان ينجم يكونوا من الاول الاولاد الحقيقه اكيد انه فما جيستيون تاع ماتش كل كل كل مدرب عنده لكتير دو جو نتاعو عنده قراءته الفنيه يعني دونك هوني القراءة الفنية نتاع نبيل كوكي حب يبدا بمتيابا ومعاها لاتاكون جديد لونديلو لولندو دونك اول ماتش عنده لولندو يكون في نيجيريا تخيل ما نصوروش باش يعطي ماهوش باش يعطي دونك ماذا بيك على ناس تعرف بعضها اكثر سيرتو انا نحكي توا على الاكسيون تاع الهدف الاكسيون تاع الهدف في الحقيقة بالريتي تلعبت كومبيني كومبيني شوفوا خدمت نشوفوا انه معناها وقت اللي ضربت الكره براتيكمون اشتر الملاعبيه تغزل الكره ونسكو والادفيرسير وحده بورتون غادي لازم ماركاج ستريكت اوكي معناها كل ما مره يتعمل ليكيب النيجيري انها تحرك الكره البلاريتيك تتحرك الكره تصير لنا مشاكل دونك مش مره مش اثنين دونك قبلنا عليها هدف وحتى بعدها زاد اوسي برشا مرات معناها نشوفوا انه لازم نقعدوا مركزين الحقيقه لازم نقعدوا مركزين نشوف الحقيقة بالنسبة لي أنا اليوم نادي الصفاقسي كان ينجم يعمل ما خير برشا بكل أمانة كان ينجم يعمل ما خير برشا كان ينجم تكون المباراة أكيد جدا مع أنه لازمنا نحترمه جدا الفريق النيجيري فريق محترم جدا فريق عنده ثوابت فريق حتى في الـ في الـ في الكونستركسيون في البلداب يعني يعرف كيفاش يخرج بالكورة عنده لي سيركوين تاعو لي بريفيرونسييل كيفاش يخرج للانتيريور للبيفو ما فماش الريدو الاول مسكره ديريكتومون فير لاتاكون ولاتاكون ربح براتيكمون لي ديول تاعو كله فونسيف
0: برشا ايمانويل لاكي
1: معناها قلقونا برشا الحقيقه خلينا نكونوا واضحين اليوم نادي الصفاقسي مالغري انه دوزيام ميتون اون بيان اونتامي دوزيام ميتون خير مالغري ما تعرف زاد مين الكاليتي تاع اللايف راه ما تفرجناش برشا الحقيقه الواحد كيما نقولوا فاتم رج ما عرفش كيفاش يعمل
0: ولكن مشكورين
1: هما بارك الله فيهم ويعطيهم الصحه لكن الواحد مو باش يكون يحلل في اللقاء باش يكون فما ترونسبارونس بينه وبين الناس تسمع فيه ولا تفرج فيه دونك الواحد ماذا بيه كي يشوف حاجه يشوفها كوريكت مو حبيت نقول في الاخر ريزلتا انا زيرو ماهيش خايبه وزاد ماهيش باهيه اكيد جدا الحقيقه بكل امانه اليوم واحد شاي نجمو ريكوبرابل اليوم في صفاقس عندنا ثقه في الفريق انه ينجم يرجع ويجيب ورقه يعني التأهل بالدور الثاني دونك نتصور لكن مع اني انا اقول راه نادي الصفاقسي لازم برشا اصلاحات

0: حقيقه النادي الصفاقسي انا واحد من الناس ما عجبنيش بكل امانه، معناها كنا نتخيل يعني بالسيرتو بالعامل الخبره اللي موجود، بلي جوار كادر اللي موجودين غادي اللي عندهم فكره على الفريق كيما علي معلول، حمزه، مونديكو، ايمن دحمان. كنت نشوف نتصور انه فما كيفاش نقولوا ينجم يكون نعطيو يعني كانت تكون ايماج ما خير برشا النادي الصفاقسي اليوم. مع الجري ديما نحكي على 90 دقيقه، مين تو نحكي على 90 دقيقه اللي هي شوط اول، ديما نقول كي راهي ريكوبرابل لازم نكونوا بوزيتيف الحقيقه. مالجري اللي فما الكل، مالجري اللي شفنا برشا حاجات ماهيش باهي اليوم في سي اس اس، لكن الحقيقه لازم نكونوا بوزيتيف، سيرتو في وسط الميدان. اليوم وسط الميدان نتاع الفريق النيجيري كان اقوى منا وربح علينا لو دويال. اليوم انا الحقيقه باش نسمي ما بين تربا وغيث الصغير راه ما نجموش. شوف الكره اليوم انا شوف غيث صغير مليح بتكنيكلون باهي، لكن انا حاجتي بالبيفو بار اكزومبل، البيفو اللي يجيني وياخو اونتر لي ليني، بيفو اللي ياخو اللي يعمل كرياسيون دي سباس يخلي اصحابه يجي معناه يتكا. ما نجمش نقعد تعطيك وتعطيني اعطيني نعطيك ونرجع باس ليه، فما لازم انت تكري السباس لاصحابك وتلعب اونتر لي ليني، تلوج على الباس الفيرتيكال
1: وتمشي للصعيب
0: وسي سورتو لازم نكونوا اجريسيف. معناها انا بالنسبه لي انا لازم نكونوا اجريسيف، ما تنجمش تكون اليوم بخمسه
1: بالرغم انه عدديا كما قلت عدديا اكثر،
0: شو عدديا احنا اكثر العدد لكن اوني برونابل
1: صحيح،
0: يعني برونابل بصفه غريبه. اليوم النادي الصفاقسي راهو من ماتش استاد الماتش جرجيس لليوم، راهو اليوم ممكن نحكي على 90 دقيقه، اما كي نحكي اون جينيرال راهو النادي الصفاقسي ما عاودناش يكون برونابل. اول حاجه يمكن عملها ولا عملها محمد الكوكي هي انه تعمل اسيست ديفونسيف بيه، نكونوا سوليد اول حاجه التيري نكونوا سوليد. ما كانتش فما انا دونك مالجري راهو يصيروا الاغلاط، معناها في الاخر بكل الكره اغلاط، لكن فما ثوابت اللي تعبينا من عملناه ولازمهم يكونوا موجودين، ما لازمناش نخسروا الثوابت هذيك. وذاك اللي قلقني انا اني نخسروا الثوابت نتاعنا، معناها اللي هما نفس الملعبيه ما تبدلش، بتاتر هشام بكار اللي هو غايب وان شاء الله يرجع لاباس، لكن نفس الملعبيه تو حبشيه والمثلوثي،
1: لكن طريقه الدفاع وين ندافع
0: دربالي علي معلول حسام هادو وتربا وموت يابا ونزيدوهم غيث الصغير، دونك هوني ذوما رام تسعة ملعبية براتيكمون ونكونوا برونابل مش به. يعني نحس فما نيفتي، يعني شوف حتى ليكيب ادفيرس، يعني فما كيفاش نقولوا فما فاسيليتي انها باش تتعدى، فما فاسيليتي في الان كونتر ان، فما فاسيليتي في الكروس يعني في لي دويال اوفونسيف سيرتو لاتاكون، كل مرة تتعطاه الكرة يرجع يعمل الريميز والسي جي وصحابه من تيري يخلطوا. وكنا سيرتو حاجة بركة سيرتو ميتون الاولاني وكنا برشا روتار بارابور لابال، معناها ديما روتار بارابور لابال بارابور لادفيرسيرش، معناها ديما فما متر وضايع، وفي الكورة ما فماش متر وضايع، لازمك ديما في التايمينج الصحيح سيرتو في فكان الكورة. اليوم شفنا سي اس اس الحقيقة ما فماش سيرتو اون بريمير ميتون براتيكمون زيرو اوكازيون، ما عندناش برشا اوكازيونات اون بريمير ميتون، دوزيام ميتون تحسنت شويه الامور، لكن نحكي ديما على الانيماسيون اوفنسيف، راهو في فكر دفاعي تنجم زاده تهاجم.
1: صحيح.
0: انت تبدا عندك اون سوبيريورتي نميريك وعمل معناها تلعب خمسه التالي مع ثلاثه معناها بيفوات ولا اربعه اليوم في وسط الميدان، لكن انت تكون برونابل، لكن زاده وقت اللي عندك الكوره لازم عندك افكار، لازمك تلعب بافكار. اليوم النادي الصفاقسي الحقيقه سيرتو اون بريمير ميتون ما كانش موجود، يعني سيرتو الشوط الاول كان شوط اول الحقيقة متواضعة جدا، كل أمانة متواضعة جدا، كسوا تكتيكيا كسوا فنيا
1: بدنيا
0: كسوا معناها كل شيء، معناها دوميناسيون ليكيب ادفيرس بتال، لكن اون دوزيام ميتون خليهم نقولوا كي حاجة باهية زاد نقولوا اون دوزيام ميتون تصلحت شوية الأمور في لونتام دو ماتش، مالغري الصورة ما كانتش واضحة، لكن نشوفوا اسمها فما دي زوكازيون دي بالاريتي تجي فيهم السي اس اس، حاولت لاوزي منا ومن غادي مع لي شونجمون كي دخل اياد بلويفي ودخل اوكبيلي صلحت شوية الامور، ولا السي اس اس عندها بروفوندور، السي اس اس ولا فما بروفوندور، ولا كي تضرب الكورة نكونوا مخطرين، حتى وكان ما جبناش برشا دي زوكازيون، لكن تحس فما خطر موجود على يعني على دفاع المنافس، واياد بالوافي وقبيلي البزلور يعني كانوا رزان برشا على دفاع دونك ان شاء الله في الماتش ريتور ريكوبير انا زيرو ريزولتا ريكوبرابل، لكن برشا حاجات للتصليح في النادي الصفاقسي.
1: واضح، شكرا لك امين. اكيد غدوه باش نرجعوا نحكيو باكثر تفاصيل على المقابله هذه، فاصل قصير بعدها نحكيو على المفيوله الخاصه بمقابله اليوم لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم نذكر انهم تلعبوا زوز مقابلات لحساب الجوله الثالثه، تعادل بين السيابي والاولمبي البيجي وفوز للتقدم الذي بسخيت الدير ضد نادي حامل الانف هدف مقابل صفر.
2: الأصوات اللي استنستوا بها.
3: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
4: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
5: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي لا بلا لك.
6: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
2: في تواتر الأحداث.
7: مساء النور، أهلا وسهلا.
8: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة.
6: إن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
9: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم.
6: تحية لكم الناس الكل
10: وين ما كنتوا تسمعوا فينا
11: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
12: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
13: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نحكيو على مقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ذكروا أن الأسيابي وكذلك الأولمبي البيجي وفات تعادل هدف مقابل هدف، تقدم فريق الأولمبي البيجي بهدف الحدوشي، ثم عدل الأسيابي عزيز شعبان وسقيط وتقدم بسقيط الأدير، فاز هدف مقابل صفر هدف كان سجله هارون بن عامر. نحكيو على أداء الحكام في المقابلة هذه، ولا نقبل ما نحكيو أكيد على المقابلات من حيث التحليل نتاعها، مش نرجعوا له بأكثر تفاصيل غدوة. أكيد يحضر معنا الحكم الدولي السابق وخبير الموسم هذا ياسين حروش. مساء الخير.
2: مساء الخير، مرحبا بكم. إن شاء الله كالعادة نكونوا في المستوى ونقدموا رؤية واضحة للسادة المستمعين.
1: واضح. إذا نبدأ بالمقابلة الأولى، مقابلة الأولمبي البيجي أو مقابلة السيابي والأولمبي البيجي. نادي البنزرتي هو اللي استضاف الأولمبي البيجي، مقابلة وفات تعادل هدف مقابل هدف، ومقابلة يظل يظفرها وليد المنصري اليوم.
2: مقابلة تحكيميا وليد المنصري، مساعد أول مهدي بسرور، مساعد ثاني ياسين بن حسن، حكم رابع سفيان الورتاني، في الفار عنا فيليب بيريرا، وأفار رياحي عمر. فيليب بيريرا يبلغ من عمر 39 سنة، برتغالي الجنسية، يحظى باحترام كبير في البرتغال، دولي وسيرتيفي فار منذ سنة 2024، ومعروف بحسن تطبيقه للقانون.
1: واضح.
2: الحقيقة 5 لقطات في المباراة هذه،
1: في ورقة حمراء زادة
2: وفيها تدخلات فار.
1: تفضلين.
2: دقيقة 29، لاعب رقم 5 من نادي رياضي البنزرتي قام بمسك اللاعب الأولمبي الباجي من المايو سير كونتر اتاك، سيت اون فوت تكتيك كي ميريت ان كارتون جون.
1: الحكم علاش مش روجي هوني؟
2: انا الحكم
1: لانه بريت ريتم لعبيه الفريق الاولمبي البيجي، مشاو ضغطوا بون، مشاو طلبوا الحكم ورقه حمراء
2: بالانذار الحقيقه. والانذار كان في محله، ولكن الحكم هوني لم ينظر اللاعب رقم 5. علاش جبدنا اللقطه هذه في دقيقه 29؟ لانها في دقيقه 35 و48 ثانيه كانت هجمه معاكسه للسيابيتو، تعكست الآية. الحقيقه باسون بروفوندور سي لو كوتي دروا، الحكم خلى أسبقية اللعب باعتبار أنه لاعب الأولمبي البيجي رقم 13 قام زاد بهفوة تكتيكية تجاه لاعب النادي الرياضي البنزرتي، خلى الهجمة تتواصل وبعدين رجع وأعطى الإنذار وأسند الإنذار للاعب السيابي. لهنا الحقيقة التعامل بين اللقطتين ما كانش بنفس الطريقة.
1: صحيح.
2: دونك لهنا رجاء لوليد المنصري في استعمال الورقات انه بور لا ميم فوت، يا نعطيو للاثنين يا ما نعطيوش، سينو ولينا قمنا بزوز اخطاء.
1: صحيح.
2: في الشوط الثاني دقيقه 60 عندنا هجمه معاكسه للاولمبي الباجي، عندنا لاعب رقم 11 تلقى كره في العمق الى لي بارتير فاسو بوت، مش يخرج مع حارس المرمى. رقم 18 من لاعب نادي رياضي بنزرتي يمسك اللاعب، لهنا فوت سينيك الحقيقة، تيب دو فوت سي اون فوت سينيك، الخطأ الصارخ. لهنا باش نتعاملوا بطريقتين، ديجا سير فوت سينيك لو كارتون جون سامبوز، يا باش نعطيو الصفرة يا باش نعطيو الحمراء، على اعتبار انه باش نمشيو للدوكسو وانفراد وفسخ هدف. لهنا في الصورة كان هناك لاعب ثاني رقم 24 من نادي رياضي البنزرتي
1: من الله مولي
2: لي كوتي دروا، كانت عنده امكانيه انه يلتحق بالمهاجم ويتنافس معه على الكره. دونك لهنا الحكم اعلن عن المخالفه، اعطى الانذار وانتظر التشيك فار بور فوار اسكو باش نمشيو للدوكسو ولا لا. ما مشيناش للدوكسو باعتبار تواجد لاعب رقم 24.
1: من الله.
2: الحقيقة لهنا كيف رجاء الحكامنا يطبقوا القانون دو لا ميم مانيير. في الأسبوع الفارط في مباراة نادي حمام لنف
1: والسيابي
2: أونكور أون فوا عندنا في الفار برونو استيفيس، وكانت هناك فوت سينيك المسك صارخ، وكان هناك لاعب دي كوتي غوش. أمير العيادي كحكم مباراة أسند الورقة الحمراء والفار أكدها له، في حين انها كانت ورقه صفراء فقط. دونك لهنا اليوم نعتبر قراءه فيليب بيريرا هي القراءه السليمه.
1: ممتاز.
2: حتى ولو نمشي معك انه بعض الاتحادات تعطي توصيات الحكامها في أنه في الفوت سينيك في الفاسو بيوت نمشي إلى الحمراء باعتباره خطأ صارخ. لهنا احنا في بطولة تونسية عنا توصيات وتعليمات مطابقة لتوصيات وتعليمات الفيفا. دونك ماذا بين الجدل هذا يوقع رفعه ونلتزموا احنا في بطولتنا بتوصيات الفيفا.
3: واضح.
2: يعني باعتبارات الفيفا. لانه اذا يتيح معيار في الدوكسو يتيح الورقة الحمراء تصبح صفراء. في الدقيقة 79 لاعب رقم 31 من النادي الرياضي البنزرتي قام بعملية انزلاقية تاكلينج تجاه لاعب الأولمبي الباجي. لهنا الحكم أعلن عن المخالفة وأسند انذار، والعملية كانت متواجدة من بينه وبين المساعد في نفس المسافة. هل المساعد يتدخل لتصحيح القراءة؟ المساعد شاف أنه زميله متمركز والرؤية واضحة ومسيطر على العملية فلم يتدخل، فلا ذنب عليه كما نقولوا احنا. دكاره نمشي للتشيكفار فيليب بيريرا باش يعاين ثلاثة معايير. وضعية الرجل على المدافع
3: بالضبط
2: اللي كان بيتوندو، السرعة موجودة لأنه في السرعة الحدة الفورس تولي تبلغ ذروتها، والبارتي يوتيليزي والبارتي توشي. البارتي يوتيليزي هي السمال دونك الحديد، البارتي توشي سنسيبل الشفي دونك لهنا
3: لوجيك
2: كان الانفيلد ريفيو موجود وتنقل
3: وليد
2: المنصري للشاشة وتراجع على الانذار واسند الورقة الحمراء. وقرار الفار انكور اون فوا قرار سليم، وهذا التأكيد من فيليب بيريرا للمعطيات والسيفي اللي سابقوا. دقيقة 83 و45 ثانية مطالبة بركلة جزاء من طرف نادي الرياضي البنزرتي. اللاعب رقم 11 المهاجم من نادي الرياضي البنزرتي تلقى توزيعة في وهلة أولى إلى راتي سون كونترول، الكرة أصبحت في الهواء. تقدم لاعب رقم 22 من أولمبي الباجي لعب الكرة بالرأس، هذا سي سيغ اي سيغتان دونك نجح في لعب الكرة. ما بعد لعب الكرة صار التحام. لهنا كحكم يلزمه يثبت اسكو كان هناك مسك دفع او اعتراف. الحقيقه ثلاثه ما فهمناش، فنعتبر الاحتكاك سامحوني عادي، وبالتالي لا وجود لضربه جزاء وديسيزيون اي تي انكور اون فوا كونفيرمي بار لو فار. هذا معنا اليوم بالنسبه لمباراه نادي الرياضي بنزرتي والأولمبي.
3: واضح اكيد مش مر المقابله المواليه، مقابله تقدم نادي بسكيت الدير ونادي حمل انف. عندك ما تحكي يمين
4: اكيد نعم. نحكي شويه على المباراه، الحقيقه كنا تفرجنا فيها شويه. اكيد مباراه الحقيقه فيها فولوم دو جو باهي، الحقيقه فيها كان سيطره كليه وكامله. الشوط الاول بالنسبه لنادي البنزرتي كان تالق كبير للحارس ياسين شاهين السماوي في الشوط الاولاني. الحقيقه بنزرت نادي بنزرتي براتيكمون عمل كل شيء في الشوط الاول، لكن وكمل الشوط خسر واحد بلاش. شو معناه مش تعرف الكره راهي ماهيش انك لازم تتجسم.
3: هدف ممتاز الحدوشي،
4: هذا هدف ممتاز يعني بلاريتي ديريكت فيها برشا ذكاء فيها برشا صنعه الناس كل كانت تتخيلوا باش يسنطرها الكره، لكن ضرب الكره تري بيان ديفلوبي بالانتيريور. الحقيقه مونتو ممتاز ما نشوفوش ديما، زاد السي زاد الحارس المرمى يتحمل فيه مسؤوليه كبير.
3: صحيح
4: خاطر الكره ما كانتش قويه برشا، لكن الروبون بتتر هي اللي قلقت الحارس. لكن الفكره انا عجبتني برشا منه انه ياخذ الانيشيتيف الملاعب هذايا بيغوش، معناها عنده بيغوش مزيانه برشا. لكن الحقيقه سي ابي زيميتون عرف كيفاش يعدل النتيجه وعدل النتيجه، وكان ينجم يزيد الثاني. زاد السي اولمبي بيجي في الدوزيام ايتون جي وكلكي كوزيون اللي باش يزيد يماركي. دونك ماتش كان مفتوح، كان ماتش جميل، ونقطه التعادل كانت عادل.
3: تحسن كبير للدفاع الاولمبي الباجي
4: اكيد جدا
3: مقارنه بالمقابلات الفارطه.
4: اكيد جدا مع نسيب ليو يلعب برسم تكتيكي 5-4
3: دخول مبروك. زاد
4: اكيد لعب ثلاثه في اللاكس، مع فما تنظيم دفاعي ممتاز
3: برشا من المقابلات.
4: لكن صحيح جدا وسيرتو في البلاريتي الحقيقه نادي بنزرتي جابت اكثر من كروكنيه واكثر من كره ثابته، كانوا سوليد وكان الحارس نتاعهم مالغري الخطا اللي عمله الحارس لازمنا نقولوا راهو حارس ممتاز. الكره فيها اخطاء عاون جمعيته وسي زاد ينجم يغلط ويهزوا اصحابه. دونك ما صار شيء واللي بعده كيما
3: كلام تاع جوال هذاك
4: اكيد
3: واضح. نمر المقابله المواليه، مقابله تقدم نادي بسخيت الدير نادي حمل انف. تفضل سيسي.
2: كيف كيف المقابلة هذه عندنا الحكم حمزة جعيد بمساعدة جاسم السحيمي هاشم سعيدية حكم رابع محمود قصيعة في الفار عندنا محمد علي قروية وغسان مطاوع هي مباراة المطالبة بركلة الجزاء
3: برشا برشا مطالبات
2: احنا عندنا خمسة لقطات الحقيقة
3: بارك الله
2: اللقطة الأولى دقيقة 26 ثانية مطالبة التقدم الرياضي بسقيط الدائر بركلة الجزاء كانت هناك قفة عن بعد 20 متر تصطدم بيد المدافع لنادي حمام الأنف لهنا الحكم حمزة جعيد أمر بمواصلة اللعب وخذا دو ريزون اللي خلاوه ما يعلنش على ضرب الجزاء ريزون الأولى أنه لما ناتوريل ما طبيعية اللاعب واقف على سقيه وإيديه ممدودة ما صارش جروسيسمون ارتيفيسيال
3: ما خرجتش من
2: جروسيسمون ارتيفيسيال دو كور المعطى الثاني والأهم واللي هو اللي بيان سوليد وجيستيفي معناتها الفات دو نو با سوفلي الكوب دو بيي دو ريباراسيون هي انه الكره منطقه الاصطدام مع الماء كانت على مستوى الابط ولهنا في اعلى الابط دونك ما نعنوش على ضربه جزاء على ركله جزاء دقيقه 33 الحقيقه لهنا باش نحكي على حمزه جعيد جيستيون دو لا سيرفاس دو ريباراسيون لهنا حمزه جعيد كانت عنده بالاريتي لصالح نادي حمام الأنف تقطع الكرة هجمة معاكسة لصالح تقدم سقيط الدير
3: هارون بن عامر هو اللي هز الكرة
2: لاعب رقم 7
3: هارون
2: بن عامر ولا اللي تيفاسو بيت براتيكمون لحظة دخول وولوج منطقة الجزاء المدافع رقم 25 من نادي حمام الأنف وضع يده على ليبول غوش للمهاجم سقيط الدير رقم 7 كما قلنا لهنا وضع اليد في حد ذاته اسكو يعتبر مخالفه اسكو لا جيني لا بروغريسيون دو لاتاكون لهنا هو ديك وضع ايده ورابيدمون جلبها في خب
3: المهاجم كمل
2: كروي للمدافع وشفنا انه المهاجم كان واقف على سقيه وواصل الهجمه نتاعو اذا وضع اليد في حد ذاته غير مؤثر لهنا علاش حبيت نحكي على اللقطه هذه لا وجود لضربه جزاء اولا وثانيا لا كورس qui a été entamé ou déclenché par Hamza Jaïd, l'حقيقة نجح فيها بنسبة 90% لأنه جرى d'une manière verticale أولا ثم il a changé de rythme ثم il a changé de direction pour être très proche où il a pris l'angle اللي هو in between باش يشوف العملية ونجح في الكورس نتاعو وبالتالي خذ القرار السليم فهذا التكنيك داربيتراج تكنيك دو كورس اللي نحبذوها يكون أكثر خفة وما نكون بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي لقطة وتنقل وتمركز سليم من الحكم حمزة جعيد دقيقة 47 و 45 ثانية توا نادي حمام الأنف هو اللي طالب بركلة جزاء ولكن قبل الهفوة كان هناك possible offside المساعد الأول جاسم السحيمي خلى اللقطة تتواصل وديك تطبيقا لبروتوكول الفار وديك العملية تقصد أعلن على التسلل لهنا غرفة الفار كيف ستتعامل مع العملية الكونسيني اللي بيان كلير أنه نتعامل أولا مع ما هو واضح وجلي فقاموا بعملية التراساج وتبين أنه تسلل موجود وبالتالي ما بعد التسلل لا يقع دراسته
3: ملغى.
2: وأعلن الحكم على وأكد على التسلل على وجود التسلل دقيقة الشوط الثاني في الشوط الثاني دقيقة بالصدفة هي 47 و40 ثانية كملنا لقطة في دقيقة 47 من الشوط الأول و45 ثانية توا مش نمشي 47 و40 ثانية ولكن في الشوط
3: الثاني
2: الشوط الثاني لهنا تقدم سقيط الدير يطالب بركلة جزاء مرة أخرى على أساس هناك عملية اعتراف الحكم خلى اللعب حكم خلى اللعب ولم يأخذ قرار الفار قروية استدعى الحكم اون فيلد ريفيو باش يشاهد اللقطة وتبين أنه لاعب سقيط الدير نجح في لعب الكرة نجح في لعب الكرة وكان لاعب حمام الأنف في شالنج وديويل مع لاعب سقيط الدير لهنا شروط الاعتراف أنه تكون هناك مسافة واضحة المسافة كانت تري ليميتي الحقيقة الشرط الثاني والأساسي أن المدافع يتحرك من نقطة أ إلى نقطة ب قصد اعتراض المهاجم، وهذا ما لم يحدث. دونك ضربة الجزاء اللي شافها قروية ومن بعدين أعلن عليها الحكم حمزة جعيد لا لا لا تكون صحيحة في الحالة هذه، وأثرت على نتيجة المباراة مالوريزمون، وأثرت على مردود حمزة جعيد، لأنه في الدقيقة من دقيقة 60 و25 ثانية براتيكمون حمزة جعيد أعلن على عديد المخالفات خطأ. اللي ما كانش موجودة،
3: واضح أنه فقد
2: بعض المخالفات الأخرى لم يعلن عليها. إلى بيردو لا كونسنتراسيون مالوريزمون إلى بيان انتامي لو ماتش، مي في الأخير إلى تي انفلونسي بار لا ديسيزيون فار، ويتحمل الحكم المسؤوليه مع حكم الفار في التاثير على النتيجه.
3: واضح. نمشي اخبار مع اميره مقني بعد نرجع اكيد للاستوديو في سبور ما كمل نحكيوا على مقابله اليوم، وكذلك نقل مباشر لمقابله النادي الافريقي بدايه من الساعه 7 ضد جولي بالمالي.
5: بوبليسيتي. الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: مجزء 7 ديوان افهم عسلمة. مجلس الصحافة يطالب في بيان له بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة، مع تأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون، كما دعا إلى احترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم مع إعادة الاعتبار لمنظومة التعديل المستقل والمهني للإعلام بما يتيح معالجة الإخلالات المهنية عبر آليتها المختصة. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية تستقبل مواطنين ومواطنات من تونس بالمدينة المنورة ضمن الدفعة الثالثة لبرنامج خدمة الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وتندرج هذه الاستضافة ضمن توجيهات العهد السعودي الرامية إلى التكفل بنفقات 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم يتم توزيعهم على 4 دفعات خلال عام 2026، وتضم الدفعة الثالثة 150 معتمرا ومعتمرة يمثلون 23 دولة إفريقية من بينها تونس ومصر والمغرب والجزائر والسنغال وغينيا والكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر وأثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب إفريقيا وزامبيا وناميبيا وأنغولا وماليا. سوسة شهدت اليوم تنظيم تظاهرة رياضية وصحية كبرى تحت شعار المشي في الماء دواء، وذلك بإشراف وزارة الشباب والرياضة والمرصد الوطني للرياضة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس والإدارة الجهوية للصحة. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة النشاط البدني عبر رياضة المشي في الماء وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في الوقاية من الأمراض غير السرية. الاحتلال يشن غارتين على بلدة المنصور ومرتفعات منطقة علي طاهر جنوب لبنان. وفي تطور آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية القول أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قوته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي طاهر. ونقلت هيئة البث عن المصادر ذاتها القول أن جيش الاحتلال سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب مع حدود الاحتلال بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت المصادر أن خطة إعادة انتشار جيش الاحتلال تسمى بالخط الرمادي وستقام به مواقع لشن العمليات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم أن قواتها استهدفت 3 نقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفيرتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الأقليمية. وقالت القيادة المركزية أن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي هجمات إيرانية متعددة، مشيرة إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع أمين خنوش وكامل فريق سبارماك. إلى اللقاء. Thank you.
8: في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
9: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في سبور ماج.
2: ست دقائق بعد السبعة متواصل معكم في سبور ماج من طوي لغاية الساعة التاسعة. نحب نرحب بنيس عبد القادر بوجبين كيد يلتحق بينا منذ قليل. مساء الخير أنيس.
3: أهلا بيك محمد أمين. تحية ليك تحية لمين تحية لكيب نادر والولاد الكل زعبار وتحية لكل مستمعي ومشاهدي سبور ماج.
2: أيضا تحية لمين عباس التحق بينا منذ الستة ونص تقريبا حكينا معه على مقابلة السياسات ومقابلة لوبي والسيابي. مساء الخير أمين.
4: مساء الخير رو بونسوار للناس كل مرحبا بانيس انضم لينا وان شاء الله هادي وسوي عابيه ان شاء الله.
2: شكرا لك امين. انيس مقابله النادي الافريقي والجوليبال مالي خمس دقائق لعب بسرعه قراءه في اختيارات ماهر الكنزاري بدون كانغ بدون الحرزي على مقعد البدلاء هيكل الشيخاوي يورليست وكذلك بدون بليلايت ملك.
3: واضح اليوم فما تغييرات في التشكيله. بون جو سي با معناتها شنو هما لي ريزون اللي خليت كانزاري يعمل لي شانجمون نتاعو لكن زيدا فما دو شانجمون انا نشوفهم ممكن فيهم مجازفه نوعا ما وتشكيله نجم نعتبرها مجازفه نوعا ما اللي هما كانتي واللي هما سيمبارا اللي هما اول كونتاكت ليهم واول مصافحه ليهم في مقابله مهمه في مقابله كاس الافريقيه كاس الشامبيونز ليغ. فوالا دونك خمسه تغييرات كامله في التشكيله بارابور نحكي على ماتش اللي تعدى كونتر حمام سوسه. مريح موش موجود دخل مكانه سيمبارا زادام دخل مكان شريمي كانتي حارزي خذا مكان حارزي كونغ. بون واضح كونغ اللي بدنيا مازال ملاعبي موز جاهز بنسبه كبيره دونك قديده يولي ان شو خير الحقيقه اونيتمون. وبيان سور خضراوي اللي رجع وعاده كي يرجع خضراوي يرجع بوست تيتولير خذا مكان ايت مالك. دونك جوست لي دو شانجمون اللي صاروا اللي هما حسب رايي فيهم نوعا ما من المجازفه او فيهم نوعا ما سبو كانزاري واثق من امكانياتهم عارف امكانياتهم اللي نجم يفيدوا كانتي وسامبارا سينو معناتها بون تشكيله لي شانجمون الاخرين ماهوماش معناتها متوقعين. زادام كي تخلى عطاه لو بلوس بون لعب كي تخلى مكان شريم ماتش اللي فات عطاه لو بلوس كيف خضراوي
2: خرج في الميتون ماتش حمام سوسه.
3: ايه كينزون دي خرج لعب عمل ميتون وخرج. بون هو بيتيتر زيدا بيتيتر ينجم يشوف يقول لك ماتش اتليتيك فيه برشا انجاجمون فيزيك كينزون بي ينجم يعاون في الكوتي هذايا اي سيرتو ينجم يعاون غيث الصالوني باش يعطي اكثر ليبرتي في لي مونتي نتاعو وفي الكوفرتور وفي التغطيه. دونك فما راهو بالنسبه لكينزون بي وبالنسبه للخضراوي وبالنسبه للزادام هذاكم دي شونجمون معناتها نجموا قولهم تفسير قولهم لي ريزون تاعهم. مي لي دو شونجمون اللي قلت لك عليهم كانتي وسيمبارا فيهم نوعا ما من المجازفه اللي بتاتر شاف الكنزاري انه الزملاء العبيه نجموا يفيدوا مخير. اون فوار في الماتش شنو الاضافه نتاعهم اللي نجموا يقدموها في ماتش اليوم. بون بديت الماتش ان شاء الله الكلوب يتمكن من الانتصار في الماتش اليوم.
2: واضح مباشره نمشيو للملعب محمد العقربي برادس بصوت مهيب بن حسين الشوط الاول لمقابله نادي الفريق والجوليبال مالي. تفضل مهيب.
5: شكرا ليك سليم. تحيه لكل المستمعين على راديو ديوان فام في سبور ماج في المتابعه والعوده الى امجد الكؤوس الافريقيه دوري ابطال افريقيا للمشاركه رقم 13 في تاريخ النادي الافريقي يستضيف جوليبال مالي هنا في ملعب حمادي العقربي برادس بحضور ما يقارب عن اكثر من 25 الف مشاهد. نلعب تقريبا في الدقيقه الاخيره للعدد مع وجود مباشره في النادي الافريقي والتحديد والتسديد والكره الفرصة مباشرة منذ دقيقة الافريقي قريب جدا التي تعمل فيها بعد التوافق من الأمثال ليس للزعلوني عن الغشية اليمنى والكورة والدفاع تدخل إلى ضربة ركنية بعد شوية بسمع فيكم تشكيلة الفريقين ولكن تابعوا ضربة ركنية والأجواء عموما المباراة سبقتها دخلة من كوربانور بالنسبة لجماهير الافريقي حاليا للتوزيع في 18 داخل الدفاع يبقى الهجمه حاليا لصالح جولي بال مالي، ولكن على الدفاع الاستياء حاضر في ابعاد كل كره مع هجوم حاليا، ولكن رايه التسلل ترفع قبل ذلك على خط هجوم النادي الافريقي. استعرادا الى تشكيله الفريقين، بدايه بالنادي الافريقي ممثل كره القدم التونسيه في دوري الابطال على مستوى الدوري والتمهيد، الاول في المرمى عبد المهيب بن الشمخ، معه رباعي الدفاع عمار عبد الحق، اسماعيل سيمبرا، حسين بن علي والقائد غيثم الزعلوني، ثلاثي وسط الميدان على فرانكانتي، سيد خان ومعتز القتيم، وقف الخط الامامي حمزه الخزراوي، صدق قديده وفيليب كيف وضع البنك نلقاو غسان على معك ياسين بعبيد، ياسين مرياح، اسامه بوكره، غيثم اليفني كحار الثاني، بلال مهدي الساسي، حمزه المنصري، ايمن الحرزي، واسامه الشريمي. بالنسبه لتشكيله الفريق الالماني نلقاو سليمان كوليبالي في المرمى، ممكن قريبه شويه التشكيله لانه فما زوج مدافعين فقط على حسب الورقه الفنيه الخاصه بالمشاركات الافريقيه، مع كل من مودي بوكاني كامارا، رقم 6 انجي مانزان، رقم 8 بدر ديكيتي، رقم 10 كينان ارمل، رقم 11 محمد وسيد سطوح. حاليا الهزمه لصالح النادي الافريقي على الجهه اليمنى، الاختراق والتحذير، ولكن الكره ضاعت فما حتى حد في مسافه 18 بعد الاختراق من الجهه اليمنى بالنسبه لخط هجوم النادي الافريقي في العمليه الاخيره من معتز الزرقير. قلنا وقت مع تشكيله الفريق المالي، بعد الفريق محمد وسيد سطوح، ابراهيم كيمبيلي، كوني رقم 17، اباس كوياتي رقم 19، اليا توري رقم 26 و33، كريستوف ديمبيلي فقط بنك احتياطي فريق الجريبه المالي، اربع لاعبين فقط، حارس مرمى مدافع وزوج مهاجمين، بكري كوما حارس احتياطي مع عبدو الكوليبالي مدافع، فيران داكو بالنسبه وايضا تيدان جاكي تي، هذا هو تقريبا بنك احتياطي الفريق المالي الجريبه، اربع لاعبين فقط موجودين على بنك احتياطك. التحكيم اليوم كونغولي بقياده الحكم بيير نيانغي لاداره هذا اللقاء، مع دقيقه حوالي 12 دقيقة لعبنا في ملعب رادس، التعادل دون هدف بين النادي الافريقي والجوليبا المالي في ضمن الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم. تحية لكل مستمعينا على راديو ديوان افلام، اختاروا متابعتنا في هذا اللقاء. ذكروا النادي الافريقي انه هذه المشاركة رقم 18 على مستوى التاريخ والاولى منذ 2018، لعب 62 مقابلة، حقق الانتصار في 29، تعادل في 14 وانهزم في 19 مقابلة على مستوى مسابقة دوري الأبطال، وهذه المواجهة السابعة بين فريقي النادي الإفريقي وتشوري بالمالي على مستوى الشامبيونز ليج، مع حاليا ضربة المخالفة لصالح الفريق المالي، أجواء يعني تعطشت لها جماهير الإفريقي منذ سنة 2018. يعود النادي الإفريقي إلى دوري أبطال إفريقيا إلى بوابة الدور التمهيدي الأول في المواجهة ربما تعتبر تقليدية أمام تشوري بالمالي في سنوات سابقة 92-97-2009، مواجهات سابقة جمعت الفريقين على مستوى أمجد الكوت الإفريقية ديال التونسي، وأيضا على مستوى الكونفدرالية الترجي الجزائري كانت تصل بثلاثة أهداف مقابل واحد على حساب فريق ديامبارز السنغالي، بينما فريق الاستياس كان خسر اليوم بهدف مقابل صفر، على أمل التعويض الأسبوع القادم سيد ميري أمام فريق شوتينج ستارز النيجيري. حاليا ليكون كابتن لصالح الفريق المالي ليلعب على الجهه اليمنى بالاسياء الخضراء بالنسبه لمنصه المتحدين في ملعب رادس، الفريق من الاسياء الافياديه الحمراء والبيضاء على يسار منصه الصحافه، ضربه التماس تتنفذ من عبار عبد الحق مباشره لعبد المهيب الشمخ. اليوم تغييرات بالنسبه لماهر الكنزاري على مستوى تشكيله النادي الافريقي، بمنها غيابات الاصابه ممكن اختيارات فنيه، ولكن المطالبه اليوم النادي الافريقي هو تحقيق الانتصار واخذ اسبقيه هامه قبل التحول الاسبوع القادم الى باماكو لمواجهه ذات المنافس في مباراه العوده. ترجع على الكره لصالح الفريق الافريقي، محاوله من كوني رقم 17 على الجهه اليمنى، يحاول ايجاد الحل بنفسه، التحذير يحاول يمر اكثر، يوصل من تحت العمليه يسدد على الكره وتمر 6 امتار سلامات على مرمى النادي الافريقي، ممثل كره القدم التونسيه على مستوى دور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم. نذكر الافريقي في موسم صاحب لقب 1991 اول فريق على مستوى كرة القدم التونسية يتوج بهذه المسابقة في المسمى القديم كأس افريقيا للأندية البطلة بجيل
6: صنع الأمجاد لأبناء الرويسي نصر السليمي ودين مغاريا وباقي الأسماء التي قادت النادي الإفريقي إلى التتويج باللقب الإفريقي بعدها الرباعية التاريخية لممثل كرة القدم التونسية. ترجع الكرة حاليا على مستوى محور الدفاع في بداية الهجمة حاليا إسماعيل ياسين فارا يلعب الكرة طويلة البحث أكثر في الهجوم على الخط الأمامي ولكن مقطوع على هجمة تعود لصالح الفريق المالي خطير نوعا ما على مستوى الهجومات المعاصرة. آخر زيارة لتوري بالي تونس كان وجهة لترجي النادي التونسي على مستوى دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. حاليا الكرة ترجع في محور الدفاع من إسماعيل ياسين فارا إلى عمار عبد الحق اليوم مليح موجود على بنك البوداني ذكر بعجالة لكل من التحق بنا الآن عبر موجات إذاعة ديوان فهم ربع ساعة لعب بين الإفريقي وتوري بالا مالي نذكر بتشكيلة الإفريقي بعجالة الأحداث الأساسية في المرمى الشامخ مع عمار عبد الحق إسماعيل فارا إسماعيل حسام بن علي غيث الزعلوني فرانك ألان كانتي معتز الزدام سايدو خان كيف كيزومبي حمزة الخضراوي والصدق قديدة. هذه هي الأحداث الأساسية بالنسبة لمهر الكنزاي حرارة مش مرتفعة برشا في تقريبا هنا في رادس حوالي 28 درجة نجم تكون 27 درجة ولكن تقف إن شاء الله يخدم ومثل كرة القدم التونسية مع كورة ولكن العملية مع الاستفزاز حاليا من البنك السياسي الإفريقي على الكورة الأخيرة وطالبة بإرجاع كورة الرجل من المدافع نحو حارس المرمى في العملية الأخيرة كانت إرجاع الكورة بناء موديبو كاني كامارا إلى حارس المرمى سليمان كوريبالي كانت المطالبة في مخالفة غير مباشرة لكن ترجع الكرة حاليا بالتدريب لصالح النادي الإفريقي على مستوى مناطقه في وسط الميدان. المحاولة من ألان فرانك كانتي كرة رائعة على الجهة اليمنى غيث الزعلوني فتح على مستوى الترويج لكن تبقى لصالح الفريق السنغالي لصالح الفريق المالي عباس كوياتي بعد الكرة إلى المناطق الإفريقي. حاليا على حسب ما أتابع وأجهد فإن الفريق السنغالي يعتمد على ثلاثة لاعبين في محور الدفاع وكتلة دفاعية كاملة صامدة في منطقة وسط الميدان من أجل غلق وتضييق المساحات على متوسطي ميدان النادي الإفريقي. لذلك ربما سيتم اللجوء الاحتمال أكثر على الأروقة بالنسبة للمدرب مال كنزاري أكثر تفاصيل وتحاليل فنية تلقاها في ما بين الشوطين مع الزميل أمير خلوش. لكن الكرة حاليا تبقى لصالح النادي الإفريقي على الجهة اليمنى وخرجت شاء الكرة البحث على التوزيع على قديدة في الخط الأمامي. بالمناسبة قديدة تعرض لإصابة في 10 دقائق لاعب كانت إصابة على مستوى الرأس هذه حاليا عكس الهجمة لصالح الفريق لتوري با خطيرة الكرة عن طريق كريستوف ديمبيلي الكرة وتغطية موجودة سليمة من عمار عبد الحق ينقذ الموقف ويبعد الخطورة لشبا النادي الإفريقي ولعب المنتخب الأواسط عمار عبد الحق مير الكنزاري على الحافة النهائية للميدان وتحركاته وتوجيهات للاعبي الذي

0: افريقي بطل تونس المتوج ببطوله تونس موسم 2025-2026 البطوله رقم 14 في رصيد فريق كباب جديد. حاليا الكره البحث على السيد القديده يعمل لك كنترول موجود معاه للدفاع على بعض مع الضغط العالي حاليا من السيد القديده يرجع الكره للدفاع بمناسبه اولى العمليه الاخيره عباس كوياتي ثم كما شفنا سليمان كوليباري حارس المرمى في جهه مناطق النادي الافريقي في الدفاع بناء الهجمه من معتز لزدان يحاول يشوف الحل كتله دفاعيه كامله عوده كامله للفريق الماني فقط يبقى في الهجوم اللاعب رقم 10 كينان ارمال اللاعب تقريبا في الخط الامامي الاعتماد على صناعه كينان في الخط الامامي بالنسبه للفريق الماني حاليا الكره تتجاوز الخط عود بضربة التماس صالح فريق التجربة المالي رواج ذكر مستمعينا الكرام ونوادي مواجه رقم 7 بين جوليبا والنادي الافريقي 3-3 في تونس كان سنوات 1997-2009 وجوليبا فاز امام النادي الافريقي في تونس سنة 2009 بنتيجة 2-1 الافريقي انتصر في مالي في 2009 وزوج تعادلات حسمت المواجهات السابقة بين الفريقين على مستوى مسابقة دوري الأبطال. مواجهة اليوم هي مواجهة بطل تونس وبطل مالي جوليبا توج بلقب البطولة بعد حصده ل 59 نقطة على مستوى الترتيب. حاليا الكرة لصلاح النادي الإفريقي البحث عن التوسيع فرصة انفتاح النتيجة والكرة ولكن يتدخل الدفاع قبل ما توصل الكرة لغايه الزعلوني على مستوى دائرات منتصف كما نقولوا نصف الدورة الموجودة في منطقة 18 على مستوى مناطق الجزاء ولكن الكرة ترجع حاولوا نعطي وصف دقيق بالنسبة لمستمعينا الكرام حتى ليوصلهم صوت الجماهير بالنادي الإفريقي ويكثروا متابعة المباراة عبر راديو ديوان أفلام. تمشي الكرة تخلية دفاعية من دفاعات الجوليبا المالي عكس الهجمة حاليا لازم تكون فما تخلية دفاعية كالعادة دائما رقم 10 في كل هجمة معاكسة كينان أرمال وضربة المخالفة للفريق الماني بإشارة الحكم بيير نيانغري في إدارة هذا اللقاء من جمهورية الكونغو كونغو برأسه في إدارة هذا اللقاء موجود في هذا اللقاء طاقم التحكيم من الكونغو في إدارة هذا اللقاء دفع كبير جماهير الأفريقي في ملعب راتب بمساندة لاعبين من أجل التأهل للدورة القادمة دخلوا الأفريقي في حالة أنه سيواجه المتأهل المباراة ميديا مع الأغاني وتيبريسو مازمبي الكونغولي على مستوى الدورة التمهيدي الثاني طموحات كبيرة لجماهير الأفريقي بالتأهل إلى الدورة القادم من هذه المسابقة على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ترجع لكرة حاليا لفائدة النادي الأفريقي. المحاولة من ألان كانتي على الجري صار يقل حل ألان كانتي يمر للسرعة على القصوى ثم التدخل ما يعطيش المخالفة الحكم تمشي عكس الهزمة حاليا لصالح الفريق الماني عكس الهزمة لازم يخلص المساحات تبقى ديمبلي على الجري يمنى ديمبلي خطيرة بالفريق الماني التحذير ويدخل عبد المهيب الشامك يتدخل عبد المهيب على الشامك لأن على خطورة واحتجاج كبير من بنك احتياط النادي الأفريقي المطالبة بوجود التسلل على ما أظن في الكرة الأخيرة كان ربما في تسلق بلا يمكن كان تم حتى مخالفة للنادي الأفريقي ولكن الحكم تغاضى عن الكرة الأخيرة وأعلن مواصلة اللعب عكس الهجمة للفريق المالي والكرة تشيب ضربة الركنية لفائدة تجربة المالي مع وصولنا للدقيقة 22 من زمن الشوط الأول هنا في ملعب رادس التوزيع تمشي الكرة يدخل الدفاع من السادة القديدة في بعض الهجمة يعود في القائمة الأول يبعد الكرة في ضربة الركنية الثانية على التوالي من ذات المكان للفريق المالي في تشوليبا تتوسع على الكرة يدخل قديدة مرة أخرى بالرأس حاصل في إبعاد الكرة تبقى العملية مع عكس الهجمة للنادي الإفريقي لكن تعود على الكرة للخلف للفريق المالي حارس المرمى من أجل إعادة الموقع الدفاع للفريق المالي مرة ثانية بادراك ديكيتي على الجهة اليمنى يحاول يتجاوز دفاع النادي الإفريقي والتدخل في الكرة الأخيرة والمخالفة لفائدة جوليبا المالي رات يعني ما هيش سهلة على ممثل كرة القدم على الجهة الإفريقي خاصة لما تخيب على المسابقات الإفريقية لسنوات وتعود هذا الموسم بقوة مع أنك بطل تونس، ولكن تبقى المامة أفريقيا يعني غير البطولة التونسية وغير أجواء البطولة التونسية. المامة أفريقيا انتدابات، المامة أفريقيا تحذيرات، تربوسات، استعداد جيد للمسابقات الإفريقية. الإفريقي رغم نقول سوء الحظ بين قوسين مواجهة جوليبا وتيبو إسامة زنبي أو ميديا مالا غاني، ولكن نتمنى دائما التوفيق لممثل كرة القدم التونسية والوصول لكل ممثل كرة القدم التونسية إن شاء الله 4-4 في دوري المجموعات. ترجع الكرة بالمخالفة للفريق المالي، المحاولة للتنفيذة ومرة بعيدة سلامات على مرمى عبد المهيب الشماخ، يكون الحكم مستدد في أحد المدافعين ومشت ضربة الركنية لفائدة الفريق المالي. ضربة الركنية لفائدة الفريق المالي مع وصولنا للدقيقة 24 هنا من زمن الشوط الأول في هذا اللقاء. ذكر وتعادل هدف بين السيا وجوليبا المالي ضمن الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. توزع على كرة يتدخل السادة القديدة ببعد الخطورة، البحث على عكس هجمة حاليا الهجوم المعاكس للنادي الأفريقي، ولكن دفاع جوليبا يتفتل للكرة، لازم الإبعاد موجود معتز الزدان في بعض الهجمة حاليا عكس الهجمة للنادي الأفريقي حاليا إمكانية واحد ضد واحد على الأجهزة اليمنى في الأفريقي. في زومبي في زومبي في زومبي يحاول يتوغل أكثر، في زومبي يتجاوز الدفاع، الخطورة للأفريقي والتوسيعة يعمل الكنترول والتسديدة، ولكن ساعة كرة على النادي الأفريقي، تبقى الفرصة والمحاولة البحث عن التوسيع، ولكن دفاعات تشيريبا بسرعة قصوى تعود وتمنع فرصة ثانية حالة التسجيل للنادي الأفريقي. كانت الكرة الأخيرة على ما أظن فيليبي كيزومبي أو غايسل الزعلوني مهد الكرة، كان ثم ترويض من الجهة المقابلة، ترويض ثم تسديد وبعث الكرة على النادي الأفريقي. مباراة مشوقة، مباراة مثيرة دائما خاصة في التعليق على ممثلي كرة القدم التونسية، دائما يعني المقابلة تكون مشوقة ومثيرة لكرة القدم دائما لأنديتنا التونسية. سنوات سابقة، تتويجات سابقة، تونس كانت بوابة على مستوى تشريف كرة القدم التونسية. حاليا يتوقف اللاعب في إصابة للاعب جوليبا المالي الملقى في جانب مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ مع وصول للدقيقة 25 توقف فيها اللاعب في هذه اللحظات. الحكم يطالب بإسعاف اللاعب لجوليبا خارج الميدان مع استئناف اللاعب على ما أظن بضربة التناس لفائدة النادي الأفريقي في مناطق جوليبا. توصيات على حافل الميدان من مير الكنزاري، خالد المليتي، سامي زميت، التعليمات لبيت الزعلوني لفيليب كيزومبي. ذكروا أمين فرسلي لحد هذه اللحظات مع وصولنا ل 26 دقيقة لعب من هذا
1: اللقاء. واضح إذن 26 دقيقة لعب 0 مقابل 0 نادي الأفريقي أمام جوليبا المالي. عدد قليل برشا متاع فرص أمين منذ بداية المباراة متاع النادي الأفريقي وجوليبا المالي، مع فرصة نقولوا احنا مش فرصة شبه فرصة لفريق جوليبا كان تخطير لولا تدخل مهيب اللاشامخ.
2: أكيد اللي في نزوز في رقعة دينا فما فترة جس نبض أكيد
1: جدا شوية كمان
2: طولت شوية، لكن نشوفه في قاعدين يحاولوا لحق النادي الافريقي من الناس سيرتو على شيء الكوتي تاع زعلوني على اليمين يلوجوا عليه يعملوا مع نادي زكيليبر يبدلوا الكره على الكوتي الاخر اللي فاز زعلوني سيرتو. وزيد وسيد جوليبا المالي في مرتين تو شفناهم اللي كيب تكنيك يعني كانوا مخترين في سيرتو كل جوار قدام في اللي جوار القديم في الفاز في التير الاخراني ملعبيه تكنيك ويعرفوا يلعبوا الكره. دونك شفنا ديزين دوك يعني، لكن الماتش مازال الصبر به زي ما نقول. انا بالنسبه لي انا لازمش نادي الافريقي تقبل هدف ولازم زيد تحاول انها تسجل، لكن ديما فما ان كيليبر ديما يكيليبري. دونك ان شاء الله نشوفوا هدف ونشوفوا الكيليبر اللي هم عليه اكيد جدا.
3: واضح انيس ماتش واضح لي ماتش مش سهل، ماتش صعيب على الكلوب، يزمو برشا برشا ايفور، برشا انجاجمو، برشا تركيز. شوف محمد امين الماتش ويت الصعاب جينيرالمو كي تلقى ان ادفيرسير اللي حاضر سير لو بلان فيزيك وتلقى تكنيكمو اللي بيان. واليوم سا سوا للملعب المالي
1: جوليبا
3: المالي في اللي دو كوتي هذوما فريق جاهز تكنيكمون فما لا كاليتي، اي حتى سير لو بلان فيزيك فريق جاهز بدنيا قوي في الالتحامات في لي دويل قوي في الافتكاك تاع الكره وحتى في لي ترانزيسيون تاعو فما دو لونتونسيتي فما فما معناتها يلعب بنسق عالي وبريتم عالي دونك ماتش يلزم كما قلت لك الكلوب يلزم فريمون محضر كيف ما يلزم الماتش هذايا حتى الفريق نشوفه فيه في الليزاكسيون تاعو تقريبا كي يبدا يمتلك في الكره عنده الفكر انه يبني الهجمه دونك ماهوش متسرع ماهوش فريق متسرع فريق يعرف ايش يعمل بالكره
2: وهذا يعني سمحني بس عليك حتى نتفرجوا توا زون ايه. بريس تاع الكلوب افريكان
3: طايحه شويه
2: شفتها
3: معني طايحه شويه
2: مع بلوك ميديان كان زاري بريسي هو فما بلوك ميديوم يعني
3: ايه.
2: دونك هاك تشوفي لهنا قاعدين يلعبوا لاكسيو مي بريسيوش ليزاكسيو دونك يخليو الكره اللي توصل للسنتينيل باش يبدا البريس وهذاك اختيار تاع المدرب دونك اللي نحسوها نيس اللي زوز مدربين متخايفين من بعضهم دونك فتره جس النبض
3: والله محمد امين امين نورمالمون في ماتشوت كان هذوما ادوميسيل راهم فماش جس النبض لا نورمالمون فماش جس النبض
2: زاد شوط اول هذا
3: شوط اول لكن انت مطالب على ميدانك 90 دقيقة الأولى تفرض أسلوبك تفرض طريقة لعبك وتبريسي عالي ما تقعدش تستنى الادفيرسير دونك اللي نشوف فيه أنا وكأنه الادفيرسير فريمون معناتها فريمون صعيب برشا هذيك علاش خير إل سو بو ماهر أنه يطيح شوية البلوك ويستنى إل سو بو لكن عادة عادة في 90 دقيقة الأولى في في المونش الأولى كيما نقولوا راهو باش تبدا باش تبدا ضاغط الفوق وتحاول
2: يسيرتو في
3: تمبوزي اللعب نتاعك
2: ويش يسيرتو في لونتا مانيس وقت اللي تبدا عليهم باش تاخذ لافونتاج تاع الببليك وكل تبدا باش تدخل
3: صحيح صحيح
2: تدخل تبريسي من الاول هذاك بيتيتر حاول تعمل الكلوب لكن فما بوزيسيون باهي الحقيقه الفريق المالي حتى الفريق المالي يشوفه حتى هو واقف بالكدا نفس الافكار
3: براتيكمون
2: ميزاكسيون يلعبوا في الكوره ما يمشي له حد يختاروا في زون دو بريس كيما هما كيف براتيكمون نفس الافكار عند زوز مدربين
3: ديجا توا الواضح انه الفريق المالي حتى على المستوى التكتيكي واضح يعرف شو يعمل وقفته صحيحه عامل دو ريدو ديفونسيف دو كاتر عامل دو اتاكون هو يلقي تلعب 4 4 2 عامل دو ريدو ديفونسيف دو كاتر وتقريبا لو جو اونتر لي ليني براتيكمون ما فماش مساحه فوالا دونك هذا هو اللي قاعدين نشوفوا فيه تو اوريزمون الصوره رجعت مريقله من المصدر فوالا من الاول ما تقطعات كيف ما ماتش سي سي اس مطلول توا قاعدين نتفرجوا مريقلين ان شاء الله يكملونا هكيكا ويكملون المقابله على الاقل نجمو نحللوا
2: نجمو نكونوا نحلوا الماتش بالكدير نصور زاد بالاريتي كانت تستغلهم الفريقي باش يكونوا
3: حل نقولوا البيانسور
4: نرجعوا الموهبة الموهب كنتش نقول موهب الشامخ نرجعوا الموهب بن حسين في ملعب محمد العقربي بيرادس في التعليق على ما تبقى من الشوط الثاني تفضل موهب
0: شكرا لك امين شكرا كابتن نيس عبد الكريم الجزائر شكرا نعيم العطير تقريبا تقييم ل 25 ساعه لعب نجم نقولوا حاليا في ملعب رادس حاليا الكره للنادي الافريقي مع محاوله اخلال 18 تبقى الخطوره ضاعت الفرصه كانت قريبه جدا لمرمى الحارس سليمان كوريبالي ولكن ضاعت الكره ملا اشواف رادس في ملعب رادس مباراه مشوقه مثيره والمحاولة الأخيرة للنادي الإفريقي كانت التسديدة يعني ما لاحظناش يكون اللاعب اللي يسدد في اللقطة الأخيرة على ما أظن في الكرة الأخيرة فيليبي كيزومبي على ما أظن فيليبي كيزومبي كان في الكرة الأخيرة وضاعت الفرصة على النادي الإفريقي إلى حد الآن ننتظر الهدف الأول لممثل كرة القدم التونسية في هذا اللقاء مع كرة حاليا والصعود وارتقاء ولازم يكفي اللاعب من حكم المباراة لأنه المدافع المالي صعد عليه لعب النادي الافريقي بطريقه قويه شويه نجم نقول الحكم يوقف اللعب يطلب الطاقم الطبي هي الفريقين للدخول ويقوم سلامات لعب النادي الافريقي لكن الكوره حاليا يتوقف اللعب في ملعب رادس للاصابه الاخيره للاعبي النادي الافريقي ولعب جوليبا المالي ذكروا محاوله اخيره كانت من النادي الافريقي كانت عملية توزيع إبعاد من الدفاع داخل العمليات ثم كرة ثانية على الطائرة للتسديدة وضاعت الكرة على النادي الإفريقي توصيات حاليا من ماهر الكنزاري لمعتز قدام على مستوى وسط الميدان من أجل التنشيط الهجومي خاصة للنادي الإفريقي لأنه إلى حد الآن ما شفناش النادي الإفريقي يحاول يخترق على مستوى وسط الميدان أكثر الاعتماد على الأطراف كما قال الكابتن أنيس عبد القادر بوجنبان يعني الفريق يلعب دو ريدو ديفونسيف بأربع لاعبين قزيق المساحات ومنع الفريق من الدخول من منطقة مع ضغط نوعا ما في منطقة وسط الميدان.

0: الاشياء دي اصلا تبقى لسيسوكو قادر فريق سيسوكو. سيسوكو موجود معاه فريقو خان ولكن توزيعه تمر ادراج الرياح وتعود 6 امتار لصالح النادي الافريقي. تنفذ بسرعه 6 امتار يلاحقوا الشبن علي على الاشياء اليسرى انتظروا صعود والصعود خاصه صالح وشبن علي ولكن الكوره خاطئه بالعمليه الاخيره وتسرع من مؤثر كرة القدم التونسية النادي الافريقي في العملية الأخيرة ترجع ضربة التنس ربما تصديق البروتوكول من الحكم كيان ميانجي دقيقة كاملة من أجل تلقي الإصابات على حافة الميدان ثم يتم استئناف اللعب بالنسبة للاعبين الموجودين على خارج الميدان. ترجع الكرة هي لفريق الأمالي في وسط الميدان يحاول يشوف الحل رقم 10 كينان أرمال كينان أرمال على كرة ترجع يحاول يوصل الكرة للخلف يشوف الحل من اليمين لليسار يوزع كرة أكثر في العمق في الخط الأمامي بالنسبة للفريق الجوريبا خطيرة حذيري حذيري حذيري ولا بعد من الدفاع والكرة تبقى للجوريبا في التوزيع ولكن عبد الوهاب الشامل فهتة دفاعية في الكرة الأخيرة بالحذر كل الحذر لممثل كرة القدم التونسية النادي الأفريقي في العملية الأخيرة كانت فهتة دفاعية على الجيل يوسف حتى غضب من مهنة لكنزاري كان في اللقطة الأخيرة. ترجع لعبد المهيب الشامخ في لقطة الهجمة مع عودة على فرانكانسي إلى التشكيلة الأفريقي في هذه العدد بعد استفاقه للعلاج على حافة الميدان. ترجع لكرة من معتز الزبيم للخلف غيث الزعلوني باتجاه لحارس عبد المهيب الشامخ يلعب الكرة عمار عبد الحق عمار عبد الحق نحو الدفاع يحاول يمشي أكثر بالكرة لوسط الميدان يوصل للكرة يحاول يلعب الليد أكثر مع رقم 11 في تشكيلة الأفريق فلماش رقم 11 ألان فرانكانتي اللي موجود في تشكيلة الأفريق نفس السيد خان ومعتز الزدام تبقى مرة ثانية ألان كانتي يحاول يشوف الحل توصل للكرة يدي لحظات حمزة الخضراوي ترجع السيد خان سيد خان على الجهة اليسرى يحاول يشوف الحل سيد خان رجع الكرة الافريقي يشد الكرة اكثر في منطقة دائرة وسط الميدان دون الخطورة تسترجع من معتز الزطيم التحذير كرة رائعة الى فيليبي كريسومبي وينو قديدة يحاول يخل الكرة السيد قديدة ارتخت من الافريقي والكرة تجيب ضربة ركنية تجيب ضربة ركنية لفائدة النادي الافريقي ضربة ركنية لصالح النادي الافريقي في هذه اللحظات مع صعود عمار عبد الحق ومع صعود ايضا المدافع اسماعيل سيمفارا من اجل المعاصة الهجومية ضربة ركنية للنادي الافريقي كرة ثابتة قد تأتي بالجديد بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية على مستوى دوري ابطال افريقيا لكرة القدم حكم ينبع على الجميع داخل منطقة العملية مع وصولها ل 37 دقيقة لعبونا في ارادة 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي وتشوريبا المالي انتظار شارة التنفيذ حمزة الخضراوي على ما اظن على مستوى تنفيذ ضربة ركنية تتوزع في القائمة الثانية ولكن موجود سليمان كوليبالي في الكرة الأخيرة حارس الجوريبا عاصم على مستوى الكرة الأخيرة تظهر الأسبقية يمثل كرة القدم التونسية دائما الأصوات الأولى كانت صعبة سواء على الأفريقي حاليا على السي اس اف طويلة في نيجيريا وأيضا على البارحة على الترجي الأزهر الجيسي على مستوى الأشواط الأولى في الدورة التمهيدي الأول إن شاء الله أكيد يجد الحلول والوصول إلى شباك سليمان كوليبالي بالنسبة للنادي الإفريقي في الدقائق القادمة ترجع لكورة وضربة المخالفة والكارت الأصفر على لعب جوريبا المالي بعد التدخل الأخير على على ما أظن ألان كانتي الإنذار على لعب جوريبا المالي نتأكد اللعب الذي تحصل على الإنذار من جانب جوريبا ترجع على كرة بانتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات تشويه ممتازة جدا العدد ارتفع إلى ما يقارب عن 30,000 مناصر في ملعب رادس يتوقف اللعب مرة أخرى في لعب ملقى على أرضية الميدان كسب بعض الثواني من لاعبي جوليبا المالي في هذا اللقاء يتوقف اللاعب وصلنا للدقيقة 38 هنا في رادس يدخل الطاقم الطبي لفريق جوليبا لإسعاف اللاعب
1: يسير.

0: البنك السياسي الافريقي على اذاعه الوقت. اعتقد اللاعب رقم 10 هو اللي ملقى على ارضيه الميدان. كينان ارميل كلوك بي هو اللي ملقى على ارضيه الميدان. الشماليك حاضره في ملعب رادس في هذا اللقاء من اجل مسانده النادي الافريقي. الكل عبر بطريقته قبل انطلاقه المباراه. نجم تابع اكثر تصريحات خاصه بالجماهير النادي الافريقي على الباج نتاعنا سبور باي ديوان افلام. نذكروا مشاهدينا الكرام انه هذه المشاركه رقم 13 بالنسبه للنادي الافريقي على مستوى دوري ابطال افريقيا. اللي كنت القدم الافريقي يبحث عن الانتصار الرقم 63 في هذا المساء في ملعب رادس والانتصار في الدوري التمهيدي الاول على مستوى مسابقه دوري ابطال افريقيا في كره القدم في سالف اللعب بعد قليل على مستوى مخالفه في وسط الميدان ترجع على كره تحديد كانت لصالح النادي الافريقي. ثم كره ثانيه على كانتي. كانتي ساعه الكره ساعه الفرصه ساعه المحاوله على النادي الافريقي تسديده مرت فوق العارضه قريبا جدا لمرمى سليمان كوليبالي. كانتي كان قريب جدا من افتتاح النتيجه ولكن الكره ضاعت على النادي الافريقي. الافريقي افضل على مستوى الفرص على مستوى المحاولات ولكن الى حد الان ابناء القنطري لم يقصدوا الى شباك الجنباء ولم يتمكنوا من التسجيل. ترجع الكره على اليسار المحاوله في هذه اللحظات من عباس كوياتي. كوياتي لكره خطيره لصالح الجنباء الماني اكثر اصرار ولكن غايته للزعلوني حاسم مع ضربه التسلل على خط هجوم فريق الجنباء الماني. توصيات من مهلا الكنزاري اكثر لفيليب كيزومبي اللاعب الكونغولي على مستوى تشكيله النادي الافريقي. ترجع على كوره اسماعيل سيفرا كوره ترجع لمعتزل الزبان في وسط الميدان غايته للزعلوني. مره الزعلوني الزعلوني بالسرعه على قصوى امام كوكو بين المدافعين حاول يمرر الكوره وسط المدافعين ولكن الكوره نزعت تسترجع مرة أخرى للنادي الإفريقي. إسماعيل سيفارا من اليمين يزي كرة لليسار وين موجود حسين بن علي رشع الكرة للاتساع عمار عبد الحق إلى إسماعيل سيفارا. معتز الزدام في خط الظهير أيمن في هذه اللحظات أكثر ربما لأجل المعادلة الهجومية لغيث الزعلوني على مستوى الخط الأمامي للنادي الإفريقي. ممكن في حلول هجومية في الشوط الثاني بالنسبة للكنزاري المنصري ممكن الراو ايضا اسامه بكره ممكن اسامه نسليني ايمن الحرسي. اسماء عديده بالنسبه لتشكيله الافريقي ممكن تكون اوراق في الشوط الثاني من اجل ايجاد الحل لممثل كره القدم التونسيه مع كوره والمخالفه يكسبها في العمليه الاخيره. امادو سيسوكو قائد الفريق بالنسبه لفريق جوليبا الماني. أصغر لاعب اليوم في تشكيلة الأفريقي حمزة المنصري المهاجم 14 جون في 2004 على مستوى تشكيلة الأفريقي بينما أصغر لاعب موجود في تشكيلة الفريق المالي اللاعب قائد الفريق الجوليبا تقريبا أو اللاعب المهاجم الموجود من مواليد 2008 15 يناير 2008 لاعب كريستوفر ديمبلي هو حسب اللاعب في تشكيلة الفريق الجوليبا الماني مواليد 2008 يعني موسم ثاني على مستوى الصنف الأواصر بالنسبة لبطولة سودان كرة القدم التونسية. ترجع الكرة لجوليبا على الجهة اليمنى خطيرة خطيرة خطيرة بالكرة التسديد حزيري وعبد المهيب الشامخ يتدخل تسلم الأبعاد ومرت الكرة السلامات. مرت الكرة سلامات غضب كبير من عبد المهيب الشامخ على التمركز الدفاعي في العملية الأخيرة. سرعة كبيرة ثاني مرة الفريق المالي يخترق دفاعات الإفريقي من الجهة اليمنى بحثا عن إيجاد الثغرة لازم إيجاد الحل لبديس كريمال الكنزاري. نحكي الجهة اليمنى لخط هجوم الفريق المالي عن الجهة الأخرى الدفاع الإفريقي حاليا فيليب كيزوفيه وحيد على الجهة اليمنى مع خمسة مدافعين فيليب كيزوفيه والدخان. المخالفة موجودة غريبة الخط النهائي لمنطقة العملية بالنسبة لفريق الجوليبا المالي 44 لاعب دقيقة أخيرة على مستوى الشوط المباراة الأول في الوقت العاشر في الانتقال. كم سيضيف حكم المباراة توقف التبديل؟ ممكن هدف لما يشيل في هذا التوقيت يكون في وقت ممتاز. إن شاء الله ممثل كرة القدم التونسية يتمكن من هذا الانسلاخ من أجل هذه الكرة الثابتة على الأقل دخول إلى حجرة المنافس وإلى حجرة الملابس بمعنويات عالية بالنسبة للاعبي النادي الإفريقي على الأقل في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول. مير الكارزاري توسيع التعليمات حالة كناشيت على الحافة النهائية في المنطقة الفنية بالنسبة لمير الكارزاري. حاليا سلبة المخالفة غايشة للزعلوني موجود معاه على ما أظن فيليب كيزومبي، ممكن تكون باليسرى لكيزومبي أو باليمنى لغايشة للزعلوني. ثلاثة لاعبين موجودين على مستوى الجدار الدفاعي على يسار الحارس سليمان كوليبالي بانتظار تنفيذ المخالفة. الفتاتي بالجديد الكرة تتحضر التسديد، التسديد يدخل الدفاع. كانت حلوة برشا الفكرة، كانت حلوة برشا انه تحضير الكرة أرضية إلى معتز الزدام، ولكن انشت الكرة حاليا في الاتجاه فيه، ولكن راية التسلل ترفع على مهاجم النادي الإفريقي في الكرة الأخيرة. كانت قلت فكرة حلوة كانت بالنسبة للإفريقي تحضير الكرة أرضية داخل منطقة العملية، لكن قبلها ثم كوكبة من المدافعين استدت فيهم الكرة ورجعت إلى سليمان كوليبالي حارس المرمى في تنفيذ مخالفة للتسلل. ننتظر لوحة الحكم الرابع كم سيضيف من وقت بديل في الشوط الأول. هذه كرة خطيرة لصالح الفريق المالي، لازم تخدم حسن بن علي حاضر موجود في بعد الكرة ضربة ثلاثة دقائق، ثلاثة دقائق لوقت بديل يضيفها الحكم في هذا الشوط الأول من زمن هذا اللقاء. ثلاثة دقائق ستكون هامة في لحظات شوط المباراة أو لحظات الأخيرة في شوط المباراة. الأفريقي يعمل كل شيء يقوله على مستوى محاولات دون الوصول إلى شباك الحارس فريق تشيلي بالمالي سليمان كوليبالي. ترجع على كورة مرة ثانية بضربة الكنيس غير كالزعلوني حذر كورة كيزومبي، كيزومبي في وسط الميدان محطوط على كورة عكس الهجمة لتشيلي با أكثر في وسط الميدان يحاول يوصل الكورة لسيسوكو قائد الفريق سيسوكو. ترجع ديمبيلي مرة ثانية المحاولة للفريق الألماني حاول يتجاوز الدفاع البحث على فتح على الصدرة والبحث على التسديدة. يبقى الانتباه لتشيلي با في مناطق الإفريقي أكثر إلى الشحة إلى الخلف على الأقل من أجل إعادة الانتشار بالنسبة للاعبين الإفريقي. هذه كورة بالراس لازم تكون ثم قطع الهجمة في هذه العملية وقطع الهجمة للفريق الألماني. الكورة خطيرة خطيرة خطيرة والعملية من الصف اللي موجود عبد المهيب الشامخ، موجود عبد المهيب الشامخ في إبعاد الكورة عكس الهجمة طويلة الكورة غربة الأساس لفائدة الفريق الألماني. فما لاعب ملقى ويقوم لباس لاعب فريق تشيلي با الألماني يرجع الامتلاك لصالح فريق تشيلي با. حكمش يرجع على كورة بعملية الإسقاط لأنه الصاف رجعت بل تنفيذ الكورة من عبد المهيب للشامخ تتلعب على كورة مع إلى سينفارا في محور الدفاع. سينفارا يحاول يشوف على حل تمشي لغايسة للزعلوني، غايسة للزعلوني ترجع مرة ثانية للخلف سينفارا يحاول يشوف على حل وسط الميدان. مشكل كبير الفريقي لازم يلقى الحل بطريقة أخرى. في الشوط الثاني ماهر الكنزاري لازم يلقى حل وسط الميدان مغلق تماما بالنسبة للفريق بالنسبة للفريق المالي على مستوى كل عملية وعلى مستوى كل هجمة. ترجع على الكرة في هذه اللحظات المسبب المخالفة ترجع على هجمة المعاصر لصالح الفريق المالي في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. الكرة والخطورة تتواصل لخانشي لا منصار والكرة وغلش المخالفة تبقى الامتلاك للإفريقي مع المسابقة هذه المرة بالمخالفة. الحكم يعطي مبدأ تحت الفرصة للفريق المالي في وسط الميدان يكسب أكثر وقت يتمل إلى تقصيرة في الثواني الأخيرة لشوط المباراة الأول. الثلاثة الثانية الأخيرة تبقى للفريق لتشيلي با يدخل الدفاع يبقى الفريق لتشيلي با. كوني كوني رقم 17 كوني حاول يشوف الحل كوني بمجهود فردي ترجع على كرة مقطوعة الهجمة عكسية لصالح النادي الإفريقي من فيليب كيزومبي الثواني الأخيرة لشوط المباراة الأول بمجهود فردي يتجاوز المدافعين يكسب ضربة المخالفة يكسب ضربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي مع نهاية الوقت البديل في هذه اللحظات في ملعب رادس نهاية الوقت البديل الذي أضافه لحكم أضاف 9 دقائق ملعبه في 48 دقيقة من زمن الشوط الأول من تعادل الأهداف بين النادي الأفريقي وسوري برمالي في مباراة الدورة التمهيدي الأول ذهابي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في انفجار أكيد انفجار بكل مقاد ولكن بيدي لحظة بزيادة تقطير نيانجي صافرة مارا نهاية الشوط المباراة الأول بتعادل دون أهداف أمين برشا فرص الأفريقي في شوط المباراة الأول ولكن دون التسليم ما هي الحلول اللي يمكن من أجل الوصول والأشعة بالنسبة للخط الأمامي للنادي الأفريقي أكثر تفاصيل ممكن مع بوشا وأيضا أنيس الكابتن أنيس عبد القادر بوشلبان وأيضا أمين عباس وشارك الخط أمين في انتظار العودة في شوط المباراة الأخير.
1: واضح إذن 0-0 في الشوط الأول بين النادي الإفريقي والجوليبال مالي مباراة لحد الآن دون أهداف فرص قليلة من جانب النادي الإفريقي بعض المحاولات من جانب الجوليبال مالي فاصل قصير بعدين نحكيه بأكثر أكيد بأكثر تحليل على الشوط الأول متاع مقابلة النادي الإفريقي والجوليبال مالي مع أمين عباس وكذلك أنيس عبد القادر بوجلبان.
2: أنتم تسمعوا في سبور ماجا

0: تسمع في سبور ماغ.
1: متصل معكم من طول لغاية الساعة التاسعة. تعادل سلبي حاليا في شوط أول 45 دقيقة أولى في مقابلة النادي الإفريقي وجولي بال مالي. نبدأ معك نيس، كيفاش ريت الشوط الأول؟ كيفاش دخل الإفريقي للمقابلة؟ هل تطور الأداء ببعض التغييرات اللي قام بها مير الكنزاري؟
2: الحقيقة الشوط الأول ما ارتقاش إلى المستوى المطلوب من اللاعبين ومن الفريق باش ينجم يتجاوز ولا ينجم يسجل هدف لفريق جوليبا المالي. سيفري فريق جوليبا المالي فريق محترم جدا، كيف ما قلنا قبيلة شوية عمل تقريبا معناتها تنظيم تكتيكي محكم، عمل دوريدو ديفنسيف اللي فيهم مساحات بين الخطوط تقريبا ما هيش موجودة. النادي الافريقي ما لقاش الحلول، ما لقاش الاليات اللعب الهجومية اللي نورمالمون في ماتش كيما اليوم متقايق لولا يفرض طريقته ويفرض اسلوبه. عندك مونش لولا في تونس يلزم تستغلها كيف ما يلزم. ما زال الشوط الثاني ان شاء الله يوقع تعديل ويوقع ممكن حتى في اذا ما يوقعش تعديل باللي شانجمون على الاقل باللي كونسينيو بالتمركز واعادة التمركز للملاعبية سيرتو لي زانيماتور دو جو ولا ليني اوفنسيف اللي براتيكمون ما كانتش نشيطة جدا في الشوط الاول باستثناء الجهة اليمين شوية وين الزعلوني ومحاولات التسديد اللي كانت من كانتي ومن من سين بارا ما شفناش معناتها فرص حقيقية للنادي الافريقي. جولي بال مالي جات وضعيات كان ينجم يكون خطير، قلنا للفريق في اللي ترانزيسيون اللي اغريسيف حتى في الانتونسيتي نتاع لي ترانزيسيون نتاعو فما نسق فما ريتم. فريق قلت لك قبيله شويه زادة الفرق اللي تخاف منهم كي يكونوا تكتيكيا منظمين مع امكانيات بدنيه وحضور بدني وجانب الفني تقريبا لاعبيه الجوليبا فنيا فريق محترم جدا، لكن الافريقي مطالب باسلوب وبطريقه لعب افضل وباداء افضل للاعبين اي سورتو مطالب بتسجيل الاهداف. اليوم في المقابله الاولى في الماتش لالي يزمك تلقى الحلول بتسجيل الاهداف. الى حد الان اللي شفناه في الشوط الاول تقريبا الافريقي عاجز انه يصنع ولا يصنع فرصه بفكره واضحه وفكره هجوميه باستثناء ممكن معناتها الكرات الطويله اللي وراء ظهر للاتيرو كيما شفنا التوغل نتاع الزعلوني كيف ما شفنا التوغل نتاع كيف كينزومبي في الشوط الاول ما شفناش حاجات كبيره. ببالاريتي زاد كيف ما كانوش تريزي فيكاس باستثناء الدوزيام بال اللي رجعت لسين بارا واللي شاتها. الحقيقه الافريقي يزمو يتغير في الشوط الثاني ويزمو يكون روندمون اوفنسيف نتاعو خير وافضل مع حركيه افضل مع طلب كره افضل مع اكثر بروفوندور. ما شفناش برشا بروفوندور من قديده براتيكمون اللي ايزولي في الشوط الاول. راهو نحكي وما شفناش الشوط الاول كيف ما يلزم، متقطع والصوره ماهيش واضحه. دونك نحكيو مع تابريزوموا اجتهاد منا احنا، انا نحكيو على الشوط الاول. دونك الشوط الثاني ماريز يلقى الحلول اما كما قلت لك بالتغييرات. عنده برشا دي سوليوشن على البنك، عنده ايت ميلك، عنده الحارسي، ما يزمو الشوط الثاني يزمو يستغلوا كوم يلفو. اول حاجه كيما حكينا نهار الخميس يظلي ما يزموش يقبل اول حاجه الكلوب خاطر الفريق هذا اتو مومو ينجم يلقى وضعيات نتاع تسجيل. و سكوندو يسجل هدف والا اثنين والا اثنين ولا من كانتي قاعدين نشوفوا فيها الاعاده. الشامخ زاد اوريزمون زاد الشامخ اللي
3: فرصه حقيقيه
2: يعني فرصه حقيقيه بالضبط ما شفناهاش في الديريكت ولا تو نشوف فيها في الاعاده.
3: عنده اخطر فرصه
2: زوز فرص الاختيارين تقريبا عند جوليبا والشامخ كان حاسم في التصدي ليهم الاثنين. دونك كما قلت لك امين اما بالتمركز واعاده التمركز للملاعبيه وممكن دي كونسيني اكثر لدولاتيرو مع لي جوار لي رولور باش يعطيو البلوس والاضافه العدديه في المناطق القريبه سينو باللي شانجمون. عندك كيما قلت لك حلول على البنك، عندك الحرزي، عندك ايت ميلك، عندك
3: يظل في مزم لاعبين يعملوا في اللي شفناه وما دخلوش
2: نورمال. هو شوف هو لوجيكمون الان كانتي غادر يدخل يا حرزي يا ايت ميلك القدام الاخر الكونغو يظل ماهوش موجود
3: لان كان عنده اصابه
2: خفيفه ماهوش موجود
3: حاضر.
2: ما نعرفش فما الوليد النصري بتاتر بتاتر ينجم يوصل يلعب بالكات كادو دو زاتاكون دو بوان زيد اتاكون اخر اذا يحب ينقص من التران ويلعب على الكولوار ويلعب على التوزيعات. دونك فما الحلول هو بيان سور هو هو القريب هو اللي يعرف الجروب نتاعو يعرف اللاعبين
3: نادى الافريقي الحلول الهجوميه في الشوط الثاني يعني
0: اكيد
3: باش نحكيوا على الشوط الاول معاكم بعد
0: مثلا. اكيد اكيد جدا من الحقيقه الشوط الاول قبل كل شيء فيه الشوط الاول طابع تكتيكي بحت وفي برشة تحفظ من الفريقين حقيقة باش نكونوا واضحين ما الجري كما قال نيس معناها فما برشة تقطعات ولا يمكن توا قاعدين نشوفوا في لوكازيونات الكبار ولا حاجة باش نجموا نحلوا اكيد جدا. دونك اليوم حتى في الديسبوزيتيف خلينا نحكيوا شوية تكنيكمون في الديسبوزيتيف في الكاترو تروا تاع مير الكنزاري اليوم ما فماش حقيقة ما فماش سوليسيون. شفنا لي زوكازيون تاع الكلوب افريكان فما فراب من معتز زادين ما توصلش تكون لوكازيون الحقيقة فما في دقيقة 31 زادة بالاريتي اللي تخدمت أدو شيتا زادين متاحة السيمبارا شيتا كانت فرصة محققة الحقيقة وثالث فرصة اللي شفناها للكلوب اللي هي تاع كانتي في 18 متر دوزيام بال اوفنسيف
3: ما حصلش
0: تحت الكره وعند قديده شيتها جابها الفوق لكن وزيد وسيل لكن فريق جولي بالمالي كان خطير جدا
2: صحيح
0: كان مختير وخطير جدا الحقيقه كان او كان بافكار الحقيقه كان ياخذ الكره متسلسل في ديزين دو باس وديما الكره اتير. دونك الحقيقه ماتش ماهوش سهل الحقيقه بالنسبه لي انا نيس مير كنزاري يتحمل محتم يتحمل هو اختياراته مسؤوليه اختياراته في حاجات معينه سيرتو تحكيتي على الانيماسيون اليوم لازم الفو جيري الماتش لازمك تعرف اليوم اخذت فكره في الميتون الاوليني على فريق جوليبا اكثر عمق تعرف اكثر الفريق اليوم من بين الشوط الثاني تاع اليوم والشوط الثاني اللي مش يكون في مالي يبدا عندك فكره كبيره برشا. دونك اليوم فما اونيكيب تكنيك اللي هي جوليبا اونيكيب اللي تعرف الميتريز لابال وقت اللي تاخذ الكره حتى من ليزارير اليوم شفنا حتى دير جوش ياخو واحد ويمشي ونيكيب ما طيش الكرة لما سيرتو بالنسبة لي أنا هو البلوك النوسيون تاع البلوك بلوك كومباكت تاع جولي با وسي الفريق في الزون دي بريس كما حكينا قبيله ما همش زوز بلوك الفوق ما همش بريسي والفوق لكن البلوك كومباكت ما فماش سباس ما فماش لي با سونتر لينيني الفيرتيكال اللي تنجم تفسخ بها
3: ريدو ولا اثنين.
0: دونك لهنا راهو لازمك تلقى الحلول تسكيير رونفيرسمون ولا في لي دياغونال تبدا في كوتي توفى في كوتي اخرى. بالنسبه للفريقي عنده الحلول على البنك مير كنزاري نتصور قاري حسابه في الجيستيون تاع الماتش نتاعو لازم يعيش الماتش كوم يلفو لازم يعمل لي شونجمون اللي يلزم اما زاده لازم ديما يخمم اللي هي الشوط الاول هنا والشوط الثاني غادي ديما الاستحفاظ ما لازموش يقبل هدف وسي طون ميو كان يماركي هدف يعني في سيرتو راهو نعملوا برشا على لونتام دو ماتش تاع الجيمي طون لونتام دو ماتش لازم البوبليك يدز والجوارات تكون اكثر اجريسيف تكون اكثر اجريسيف في الكورس اكثر اجريسيف في لي دويال وان شاء الله يسجلوا في الاول الشوط الثاني وسيرتو بالنسبه لي انا ما نقبلش هدف.
3: واضح دوري ابطال افريقيا ديما مستوى اخر نتاع الكره ديما تشوف حاجات ممكن حقيقه يعني فريق جوليبا ممكن يعني لا مقارنه بالفرق اللي في تونس
2: نيفو
3: اليوم واش جوليبا معناها الفريق الكبير نقول احنا اللي مش يخوف
2: الفرق الماليه والفرق اللي جايين من بلدان عندهم دي تراديسيون كيف ما نيجيريا ولا كيف ما كوت ديفوار ولا السنغال هذوما معناتها فرق جايين من بلدان عريقه في كره القدم دونك ديما النيفو نتاعهم فما ان سيرتان نيفو اي سورتو البلدان اللي عندهم الطابع التكويني مالي ديما تطلع على اللاعبيه ديما باهين في تكوين اللاعبيه دونك ديما ماتشات كونتور مصعب بار اكزومبل انا نتفرج البارح على ماتش الزمالك ومنعش فريق
3: من اثيوبيا
2: واضح اللي فما تفاوت في المستوى فما تفاوت لكن فما وهذه ماتش في الشامبيونز ليج حبيت نقول لك فوالا هذاك نتاع ماتش الزمالك في ماتش في الشامبيونز ليج معناتها فما تفاوت في المستوى هذوما البلدان هذوما مالي سي سويت راهم نيفو قريب لينا احنا مش لانه هما زاد هما تطوروا سي فري اما احنا مستوانا قعد كما نقولوش تراجع فوالا.
3: اخبار مع اميره مقني بعد نرجع اكيد باش نوصلوا اكيد باش نوصلوا نحكيوا على مقابله النادي الافريقي والجولي بال مالي شوط اول 0-0 بين النادي الافريقي والجولي بال مالي. اخبار مع اميره مقني بعد نرجع للاستوديو.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: راديو أنا فهم فلاش نيوز
1: وجزوة الثامنة دي وأنا فهم عسلمة. رئيس الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة أحمد الثبت يؤكد أن تنظيم أيامنا علمية تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن الأيام العلمية انطلقت منذ شهر جانفي بعدد من الولايات على غرار إقليبيا والسليانة والقيروان والقصرين وتتواصل إلى غاية يوم 3 أكتوبر المقبل بتونس العاصمة. كما أشار إلى أن القطاع يعاني من نقص كبير في الموارد البشرية إضافة إلى إشكالية هجرة الكفاءات، وهو ما يطرح تحديات أمام ضمان استمرارية الخدمات وتغطية حاجيات مختلف الجهات وفق قوله. تزويد ولاية قبلي بكمية تقدر ب 50,000 كراس مدعم وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزو الصالح، مضيفا أن المساعي جارية لضخ كمية أخرى بالتنسيق مع المزودين. وأشار في سياق متصل إلى أنه تم أيضا ضخ 31 عنوانا مدرسيا بالمركز الوطني البيداغوجي فرع قبلي في انتظار استكمال العناوين المنقوصة المقدرة ب 15 عنوانا خلال الأسبوع القادم. وتابعنا نسبة تزويد مكتبة الجهة بالعناوين المدرسية تجاوزت 70%. مصالح والحماية المدنية في الجزائر تعلن مساء اليوم انتشال جثة الطفل أيوب من بئر ارتوازي بقرية غسول في ولاية البيض. وللإشارة فأن طفل أيوب كان قد سقط في بئر بعمق 80 مترا منذ 4 أيام وفقا ما تناقلته وسائل الأعلام الجزائرية. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يقول أن إيران في حرب وجودية مع أمريكا وأنها متمسكة بمذكرة تفاهم، لكن واشنطن تسعى إلى التصعيد. وقال المسؤول الإيراني أن طهران في وضع دفاعي لهجومي أمام التصعيد الأمريكي. وزارة الخارجية الإيرانية تدين مهاجمة واشنطن سفنا في الخليج وبحر عمان وإجراءاتها جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة. وقالت الخارجية الإيرانية أنها عازمة على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية إزاء الأعمال العدائية ومنها الحصار البحري المفروض على إيران. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ما زال متواصل مع أمين خنوش وكامل فريق سبرماج. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: 8 دقائق بعد الساعة الثامنة كي نواصلوا حديثنا على مقابلة النادي الافريقي وجوليبال مالي كيما انت توقعت انيس دخول ايمن الحرزي مكان في بلاصة الخضراوي مش بلاصة تالان كانتي ولكن ايمن الحرزي اول شانجمون يعملوا ماهر الكنزاري منذ بداية الشوط
3: انا دخول ايت ميلك ولا الحرزي في الدوزيام ايتون بون تخلي الحرزي بون كنا نسخايلو يوسف معناتها باش يدخل في بلاصه في الوسط مكان الان كانتي لكن زاده ممكن زاده الخضراوي تعرف اللي يرجع روتار شويه في البريباراسيون سي لو بلون فيزيك مازال ماهوش حاضر بدرجه كبيره دونك ينجم المدرب يشوف داير هو ما بداش يلعب حتى من الاول كونتر ماتش امل سوسه دخل كان بعد الدوزيام ايتون بدنيا موجز بون اختار الشوا نتاع الحرزي يكون على الكولوار كنت نخير الحرزي يكون في ميليو تيران بور انيمي لو جو يكون ملاعبي اخر على الكولوار لكن كيف ما قلت لك في الاخر كازاري هو القريب اقرب منا للملاعبيته هو لو ديسيدور بون من عشان الان كانت كانتي هو
2: الان
3: كانتي
2: فرانك
3: الان كانتي في الشوط الاول شنو هو الروندمون اكزاكتومون نتاعو لكن فيو انه ما كانش يلعب تيتولير قلنا ينجم يكون هو البرومي شانجمون بون صار على خضراوي لانه زاد عنده لي زارغيمون نتاعو عنده دي ريزون نتاعو مير كانزاري انه خضراوي مازال ماهوش جاهز بدرجه كبيره على المستوى البدني
2: واضح مباشره نمشيو لملعب محمد العقربي بيرادس بصوت مهيب بن حسين تفضل مهيب
4: شكرا لك امين شكرا للكابتن يسعد قاضي بوجبان شكرا للكابتن ايمن عبيد بعد نهايه الشوط الاول بتعادل دون اهداف انطلاقه الشوط الثاني منذ لحظات تقريبا نلعب من الشوط الثاني والنتيجه دون اهداف في مباراه ذهاب الدور التمهيد الاول لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم بين النادي الافريقي وجوليبا المالي شوط اول كما قلنا ذهاب التعادل دون اهداف تغيير صار منذ قليل ما بين الشوطين بالنسبه لتركيبه المدرب ماهر الكنزاري دخول أيمن الحرزي مكان حمزة الخضراوي ممكن أكثر أمور فنية يحكيز عليها منذ قليل على مستوى هذا التغيير بالنسبة لتشكيلة الفريقي واحتجاج عليه من ماهر الكنزاري على توقيت تنفيذ ضربة المرمى مع إضاعة الوقت من الحارس السليماني كوليبالي حارس جوليبا المالي حاليا ترجع لكونة تتكلم بعد شوية بتشكيلة النادي الأفريقي على مستوى حراسة المرمى عبد الوهاب الشامخ معاه عمار عبد الحق اسماعيل سيبارا حسام بن علي غيث الزعلوني على فرانك كانتي سيدو خان معتز بديم فيليب كيزومبي صدق قديدة وأيمن الحرزي على البنك نلقاه غيث اليفني كحاسميني معه أسامة الشريمي حمزة المنصري بلال سيسي المهدي أسامة بوكرة ياسين مرياح وياسين بعبيد بالإضافة إلى قسام المعزي حاليا الكورة ترجع لصالح الفريق المالي على الجهة اليمنى في خط هجوم فريق جوليبا المحاولة في وسط الميدان من بدرة ياكيتي الافريقي وطالب بالتسجيل ودون القبول من اجل اخذ اسبقية قبل التحول الى باماكو لكن كورة حاليا للفريق المالي خطيرة في هذه اللحظات من فيديان اعتقد ربما صار تأخير بالنسبة للفريق المالي لاني قاعد نشوف اللاعب رقم 34 على ما اظن اخذ مكانه في تشكيلة الفريق المالي ترجع مرة أخرى في هذه اللحظات على مستوى الدفاع بناء الهجمة مرة أخرى من أباس كوياتي عباس كوياتي جماهير الكل تترقب تنتظر في أولى الأهداف الأفريقي في الجولة الأولى انتظر الجماهير حتى دقيقة 89 تمكن سدد قديدة من تسجيل الهدف الأول والانتصار أمام نجم المتلوي تقريبا أقل منها بدقيقة كتير معتز الدين سجل هدف الانتصار أمام الأمل الرياضي بحمل سوسة في الجولة الثانية من البطولة حاليا الكرة عكس الهجمة لصالح النادي الافريقي على ما اظن انه اللاعب معتز الزبدان متحول من اللاعب رواق ايسر ربما على مستوى تشكيلة النادي الافريقي لكن حاليا يرجع الحرزي للجهة اليسار من أجل التنشيط الهجومي في هذه اللحظات. تبقى الكرة المحاولة مرة ثانية وضربة المخالفة، ضربة المخالفة لفائدة النادي الأفريقي على مستوى دائرة وسط الميدان. ضربة المخالفة على مستوى دائرة وسط الميدان، تمشي الكرة على الجهة اليمنى، محاولة أكثر من قيس السعلوني، مقطوعة مسلسة بالمخالفة بالنسبة للاعبي النادي الأفريقي. تسترجع على الكرة مرة ثانية نحو الدفاع باتجاه سيمبارا، سيمبارا اسماعيلا، سيمبارا اسماعيلا. جد تحية لكل مستمعين الكرام على راديو ديوان افلام يتابعوا معكم النقل المباشر لمباراة الدورة التمهيدي الأول لدورة أبطال إفريقيا، مباراة الذهاب من ملعب رادس بين النادي الإفريقي وتشوريبا الألماني عبر برنامج سبور ماك. حاليا التوسيع والمحاولة والفرصة للإفريقي والدفاع يتدخل مرة أولى وثانية، يبعد الكرة يتراجع دفاع تشوريبا نحو الخلف. ممكن الإفريقي بدأ يلقى نوعا من بعض المساحات على مستوى منطقة وسط الميدان بالنسبة لتشكيلة المدرب ماهر الكنزاري، ولكن ثم نوعا ما تراجع على مستوى الأداء مقارنة بأول. نلعب في 52 دقيقة ككل من زمن هذا اللقاء، ونتيجة دون أهداف في رادس بين الإفريقي وتشوريبا. الكرة تعود للخلف بناء الهجمة من الفريق المالي. كوني إلى الكرة، منزان الكرة طويلة، البحث على آلياتوري على الكرة ترجع للنادي الإفريقي. معتز الزتام التحضير بالكرة على الجهة اليسار، مطالبة بلمسة اليد، ترجع أيمن الحرزي التحضير أكثر للإفريقي، التوزيع ويدخل الدفاع ضربة ركنية، يدخل الدفاع وضربة ركنية لفائدة النادي الإفريقي. حسام بن علي في المعادلة الأخيرة تتوزع على كرة وين الرأسية، ولكن دون عنوان 6 أمتار لصالح تشوريبا المالي، 6 أمتار لصالح تشوريبا المالي. مباراة صعبة على النادي الإفريقي في الظهور 13 على مستوى دوري الأبطال والأول منذ آخر مشاركة للنادي الإفريقي. نذكر أنه أنا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وكان آخر مباراة خاضة على مستوى دوري الأبطال كانت الجولة السادسة من دوري المجموعات أمام الفريق الإسماعيلي المصري، والانتصار بهدف مقابل صفر من علامة الجزاء بالنسبة للنادي الإفريقي. ترجع على كرة لصالح الفريق تشوريبا، المحاولة على الجهة اليسرى، لازم الحذر من التوزيعات، وعمار عبد الحق يدخل في مناسبة أولى، ثم ترجع لحسام بن علي في عكس الهجمة. ثم المساحات، لازم يمون السرعة القصوى، التحذير، البحث أكثر على أيمن الحرزي ومعتز الجدام، والحكم يوقف اللعب في لعب ملقى على أرضية الميدان من جانب فريق تشوريبا المالي في انتظار استئناف اللعب. رقم 28 هو الملقى على أرضية الميدان، 26 آلياتوري هو الملقى على أرضية الميدان في انتظار استئناف اللعب. بعد قليل هنا في ملعب حمادي العقربي برادس في هذا اللقاء الهام والمنتظر لحساب الدورة التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في انتظار أكثر أيضا باقي الأندية التونسية. ننتظر استئناف اللعب في هذه اللحظات، توصيات تعليمات ماهر الكنزاري على الحافة النهائية للميدان. ماهر الكنزاري والتعليمات الواضحة من مدرب النادي الافريقي في اول ظهور له على مستوى دوري الابطال مع النادي الافريقي. ماهر الكنزاري تجارب سابقة مع الترجي الرياضي التونسي على مستوى هذه المسابقة الافريقية. تبقى الكرة لصالح الفريق للنادي الافريقي، غايث الزعلوني تسترجع على الكرة في هذه اللحظات مرة ثانية وسط الميدان من سيدو خان على الكرة، ترجع هجمة مرة أخرى للإفريقي. الإفريقي هدم اللعب أكثر، قاعدين تصير في الثغرة في الحل للوصول للخط الأمامي. هذه كرة على محاولة البحث عن التوزيع، يمر بالكرة، التسديد ولكن الكرة ضاعت، التسديد من غيث الزعلوني ولكن الكرة ضاعت على النادي الإفريقي. وجود الحارس سليمان كوليبالي ترجع لكورة طويلة مرة ثانية باتجاه اسماعيل سيفارا نحو عبد المهيب الشامخ. إعادة التمركز وسط الميدان مسيطر عليه فريق سوليبال مالي. سكر اللعب على منطقة وسط الميدان. الحلول كيف سيتعامل الكزاري مع هذا العامل والدقائق القادمة مع احترامنا من 60 دقيقة لعب نلعب في 56 دقيقة لعب حاليا دون هدف بين النادي الافريقي وسوليبال مالي. الافريقي يريد العودة الى سنوات خلت الى ايام التسعينات الى التتويج القاري الاغلى على مستوى جماهير الافريقي بعد الخيبات بعد النكسات بعد الصعاب التي مر بها النادي الافريقي. الالتفاف حول النادي من جماهيره من المستشار الامريكي فيرجي تشامبرز وباقي المساندين للنادي الافريقي. عودة الفريق تدعيمات انتدابات تتويج باللقب الرابع عشر البطولة وحاليا يبحث عن النجمة الثانية الافريقية. حاليا الكورة تتوزع ضربة المخالفة بالراس تتوصل العملية داخل منطقة العملية تدخل الدفاع يبقى الضغط من الافريقي وحاليا عكس الهجمة لصالح فريق سوليبال مالي. عودة التغطية دفاع على الصيام مباشرة من غيث الزعلوني الى عبد المهيب الشامخ وصل الكورة على اليسار الان كانتي الان كانتي الكورة ترجع مقطوعة من دفاعات الشريفة كرة موسيقى للصدقة قديدة مرة تتكني مباراة البارحة بين السويح الليبي وكيدي زيدا الزنزباري على مستوى الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا. كنت بعض المقابلة تقريبا صعوبة على مستوى الوصول إلى مناطق الجزاء. دي كرة خطيرة حذاري حذاري حذاري ومن ألطف الليل من ألطف الليل مع طيب الزدين ثم عبد الغيب الشمخ بعد نشوف في رقم 34 ديبيان ديبيان ياكيتي المواليد 2007 من فريق المالي جوليبا يسيخ مكانه على مستوى تشكيلة الفريق. ترجع على كرة المحاولة لفائدة النادي الافريقي يوصل ميدان العملية لبناء الهجمة على الأقل هدف يدي دقائق ممكن يحرك أكثر معنوية الفريق. هذه كرة حاليا لصالح الافريقي. حسام بن علي رايح الكره على الجهه اليسار فرصه افتتاح النتيجه. الكره للافريقي والمطالبه بضربه الجزاء المطالبه بضربه الجزاء ولكن الكره ضاعت على الافريقي. الحكم يوقف اللعب في مخالفه اعتقد لفائده الفريق المالي. مباراه عصاب بالنسبه لجماهير الاسياء هذا اللقاء وفي هذه المباراه تميل مع توقف اللعب في ملعب رادس 0-0 بين النادي الافريقي واتشوري بالماني. ممكن تخيل كما كنا قاعد نشوف في بليل ايت مالك يستعد للدخول على مستوى تشكيلة النادي الافريقي. بليل ايت مالك مسجل على ورقة المباراة ببليل مهدي سيسي يعني في تشكيلة المباراة في الورقة الافريقية. بليل ايت مالك الشيخ ومكانه في تشكيلة الافريقي رقم 34 كريستوف او تيديان دياكيتي بشيخ ومكانه في تشكيلة جوليبا المالي. ذكر الفريق المالي اللي شيء فقط ب 15 لاعب فقط على مستوى تشكيلة الفريق. حاليا التغيير بلالا يتمالك يدخل من أجل التنشيط الهجومي انتظار مكان من لكن يبقى حاليا رقم 33 كريستوف ديمبيلي يخلي مكانه لتيديان دياكيتي بالنسبة لتشكيلة الفريق المالي. وحاليا يغادر سنتأكد من يغادر انتظار التغيير بليلة مالك بشيخ ومكان ننتظر له حتى الحكم الرابع ممكن من سيكون التغيير بالنسبة للإفريقي. يغادر رقم 30 معتز الزدام معتز الزدام يغادر يخلي مكانه دي بلال ايت مالك. ثاني تغييرات مهلا لكنزاري في هذا اللقاء بحثا عن الوصول الى شباك سليمان كوليبالي وانهاء العقم الهجومي الى حدود الدقيقة 60 من شوط المباراة من هذا اللقاء. ترجع الكرة للفريق المالي ترجع الكرة في وسط الميدان محاولة لإيجاد الحل من النادي الافريقي مع ما يصل الكرة حاليا فيلك رجولي بالمالي على الجهة اليسرى يدخل الدفاع يحط الكرة في ضربة على تنس لفائدة جوليبا. ضربة على تنس لفائدة جوليبا المالي في هذه اللحظات تراجع نوعا ما أن نستقنع في بداية موسم بالنسبة للفريقين زوج أبطال على مستوى دورياتهم الأفريقي بطل تونس وجوليبا بطل مالي. ترجع لكرة خطيرة لصالح جوليبا بأكثر إصرار على الجهة اليمنى بحثا عن توزيع كرة توزيع خطيرة خطيرة خطيرة لكرة والدفاع موجود دفاع الأفريقي حاضر في مناسبة أولى غيث الزعلوني الزعلوني ثم يبحث عن الإبعاد لكرة والعملية ولكن تخرج ضربة الركنية لفائدة جوليبا المالي. ضربة الركنية لفائدة جوليبا المالي في هذه اللحظات 61 دقيقة. إن شاء الله الأفريقي ما يصعبش المباراة على نفسه بممثل كرة القدم التونسية على مستوى الدولة التمهيد الأول لدوري أبطال أفريقيا. ترجع على كرة تتوزع يتدخل الدفاع على بعض موجود عكس الهجمة حاليا من فيليب كيزومبي كيزومبي كيزومبي كيزومبي مدرسل على القصوى ثم عرقلة من الدفاع لكن سواس العبري بالأفريقي عكس الهجمة الفرصة في الأفريقي تسديد التسديد ويتعلق سليمان كوليباري التسديد والتعلق من حارس الفريق المالي في إبعاد الكرة للعملية الأخيرة الفرصة المحاولة كانت من بداية الملك على ما أظن التوزيع في القائمة الأول لضربة الركنية يبقى الامتلاك بضربة التماس ترتفع الأهازيج وترتفع الصيحات من أجل التسجيل يولى الأهداف بالنسبة للنادي الأفريقي. ترجع الكرة مرة ثانية المحاولة البحث عن توزيع عن كرة عن إمكانية وفرصة لإحداث الفارق للنادي الأفريقي. ترجع مرة أخرى لحسام بن علي على الجهة اليسرى حسام بن علي وصل الكرة إلى صدق قديدة قديدة في بحثه عن توكل على الجهة اليسرى قديدة يرجع الكرة المحاولة لسيد خان إلى قديدة قديدة يرفع الكرة أكثر في القائمة الثانية بالرأس دفاع جوليبا يتدخل تبقى أكثر هجمة لجوليبا يحاول يشوف الحل في الخط الأمامي وقف حاضر موجود مع لاسي فراء لكن الحكم يمنح ضربة التماس الفريق الماضي مع المطالب التماس لفائدة النادي الافريقي. الكل ينتظر ويتابع ويترقب في الدقائق القادمة هنا في ملعب رادس بشترجع على كرة بضربة التماس لصالح جوليبا زي نوعا ما في بعض الوقت الفريق المالي مثل هذه الكرات تبقى في محور الدفاع موديبو كاميرا موديبو كاميرا في الدفاع ترجع أكثر لإبراهيم ديمبلي تبقى الكرة تمشي لفريق جوليبا المالي يحاول يوصل أكثر بالكرة يحاول يضغط الأفريقي عن طريق الصدقة قديدة ترجع لديمبلي على الجهة اليمنى تبقى الكرة مقطوعة من حسين بن علي والكرة ضربة على التماس لجوليبا المالي سبع اللاعب رقم 26 آليا توري تبقى الكرة مرة ثانية محاولة بالرأس اقتلاع من تحت وسط الميدان يدخل بلالية مالك يقطع على الكرة ترجع على الكرة مخالفة لفائدة النادي الأفريقي المخالفة لفائدة النادي الأفريقي يكسبها حسام بن علي خلي الكرة لعمار عبد الحق في تنفيذ ضربة المخالفة ترجع من سيدو خان سيدو خان يلعب الكرة في وسط الميدان باتجاه الانكانتي الانكانتي الكرة ترجع على الجهة اليمنى تلعب الكرة طويلة البحث على كيزومبي كيزومبي كيزومبي كيزومبي كيزومبي يواصل بالكرة المطالبة بالمخالفة الحكم يقول ما فما شيء الحكم على كونغولي بيير نيانغي تبقى مرة ثانية ترجع لصالح النادي الافريقي الفرصة للسيا المحاولة من بلال ايت مالك ايت مالك بالكرة الأخيرة تحذير مرة ثانية ترجع ايت مالك يحاول يلعب الوانتو مع سيد خان إلى جهة اليسرى وين موجود حسام بن علي حسام بن علي ترجع مرة ثانية بلال ايت مالك ايت مالك في بحثه عن التوسيع ترجع مرة ثانية لفائدة الأفريقي سيد خان خان خان بالكرة البحث عن التسديد من 18 المطالبة بضربة الجزاء تبقى الكرة للأفريقي تتواصل عملية داخل منطقة العملية يراوغ يحاول يمر ولكن دفاع جوليبا دفاع جوليبا في الكرة الأخيرة ممكن لو فضل فتح الثغرة والتسديد أفضل من اللي يمكن محاوله الوصول لضربه الجزاء تبقى الكره للفريق المالي على الجهه اليسار. الحراره مش مرتفعه لكن الرطوبه ارتفعت اكثر في هذا الشوط الثاني عفوا في مدينه لادس. ان شاء الله هذا العامل ما ياثرش على ممثل كرة القدم التونسية النادي الافريقي فيما تبقى من هذا اللقاء. ترجع على الكرة مرة ثانية عمار عبد الحق في بناء الهجمة. عمار عبد الحق سيدو خان في وسط الميدان. سيدو خان عمار عبد الحق يلعب على كرة طويلة. البحث أكثر على بلال آيت مالك. الكرة ترجع من جوليبا. البحث عن ابعاد الكره تسترجع من على كانتيل وان تو رايح على الفريق السابق قديده قديده يرجع الكره ايت مالك فرصه قديده على نتيجه ضاعت الفرصه ضاعت الفرصه ودفاع جولي باي بعد الخطوره على بلال ايت مالك. مش ممكن مش معقول ضاعت مثل هذه الكرات بالنسبه للنادي الافريقي بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه. يعني اكثر من ثلاثة كرات واضحه بالنسبه للفريق في هذا اللقاء ممكن كانت تخلي الفريقي ياخذ اسبقيه اكثر في هذا اللقاء. تتوزع على كوره بحث بالراس ولكن موجود سليمان كوليبري قبل الجميع. يعني فرصه ضايعه على النادي الافريقي. الافريقي يهدر على فرص ضايع على روحه امكانيه اخذ اسبقيه باكثر من هدف هنا في رادس مع ضربه المخالفه لصالح النادي الافريقي. المخالفه للنادي الافريقي جي على يسار لحارس سليمان كوليباري على بعد تقريبا 34 متر على ما يبدو على مرمى سليمان كوليباري حارس جوليبال مالي. يسترجع على كرة بالمخالفة لصالح النادي الافريقي على اقل كرة ثابتة ان شاء الله يتمكن ابناء الكنزاري من استغلالها والوصول الى شباك الفريق المالي على الاقل ابتداء النتيجه في مثل هذه اللحظات الهامه من هذا اللقاء. حاليا ممكن بعض التغييرات اللي باش تكون على مستوى تشكيله النادي الافريقي في انتظار التغييرات من سيكون الورقه القادمه بالنسبه للنادي الافريقي. انتظار للتاكد. حاليا ضربة المخالفة تبعوا المخالفة للنادي الافريقي. نذكروا بالتوقيت 68 دقيقة لعب هنا في رادس دون هدف بين الافريقي وجوليبال. حكم يأمر بوضع الكرة في مكانها. غضب من بنك الاحتياط حاليا الليبي وسام الاشريني باش يكون الورقة القادمة في تشكيلة النادي الافريقي. وسام الاشريني ممكن يكون حل بالنسبة للنادي الافريقي على مستوى التنشيط الهجومي لمنطقة وسط الميدان. تلعب الكرة الوانتو غيث الزعلوني في التسديد لصف الدفاع عداري. ما تلعبش بالنار يا غيث الزعلوني. هجمة معسلة لجوليبا يحاول ينتظر للصعود زملائه ولكن الكرة تتجاوز الخط من الطفل وتعود ضربة التناش لفائدة النادي الافريقي مع التغيير في هذه اللحظات. يغادر رقم 8 آلان كانتي ويخلي مكانه لأسامة الاشريمي. تحت الثقة الجماهيري غادر على الكارتي ويخلي مكانه لأسامة الشريمي. حل من الحلول الهجومية بالنسبة للنادي الافريقي خلال الدقائق القادمة من هذا اللقاء. ترجع على كورة عمار عبد الحق على مستوى محور الدفاع في وسط الميدان على كورة. المحاولة الوان تو خاطئة مقطوعة من الدفاع. تبقى عكس الهجمه لصالح الفريق المالي. اسامه الاشريمي اسامه الاشريمي اسامه الاشريمي بالتحضير الوانتو مع قصيده موجوده للدفاع على الفريق المالي وكانه قراءة جيدا نوعا ما خط الهجومي او خط الميدان حذر جيدا للمباراه. الفريق المالي اغلق مفاتيح اللعب بالنسبه للافريقي خلال مباراه المتلوي وخلال مباراه امال حمام السوسه مع الكوره 6 امتار بفائدة الافريقي. كانت مطالبة من بنك فريق جوليبا بالركنية ولكن الكرة الامانة خلصت 6 امتار. ترجع لصالح الافريقي على الجهة اليمنى طويلة. البحث عن الهجوم على كيزومبي كيزومبي كيزومبي ما تتجاوزش خط الكرة. يواصل كيزومبي البحث عن التوزيع في القائمة الاول قديدة في الراس والهدف الاول الهدف الاول للنادي الافريقي، خاصيه قديده، جول جول جول جول جول يفتتح النتيجه للافريقي في 70 دقيقه. قديده قديده قديده يحيى العميل ويرفع المعنويات ويشعل المدرج في لاعب هدف اول. انتظرت كثيرا جماهير الافريقي لياتي الجول الاول الاسبقيه، الهدف الاول توزيع على تبك بالراس بوم في الشباك في القائمه الاول، تهتز مع شباك سليمان كوليبالي وتطلق الفرحه وتطلق السعاده وتطلق البهجه والشماريخ في ملعب حمادي العقل ببلادك عن طريق الصادق قتيده. جول اول للافريقي، اسبقيه اولى لممثل كره القدم التونسيه. جماهير الافريقي اللي تبع فيها في ملعب رادس تعطشت لهذا الهدف الذي انتظره كثيرا. يعني لو نعود بالذكريات والتاريخ للافريقي فانه اخر هدف كان عن طريق غازي العيادي على ما اظن على الجزاء، واليوم الافريقي يسجل في هذا اللقاء وفي هذه الاداره الصحيه للافريقي. انجاز صدق قديم هدف مقابل صفر لصالح الافريقي.

0: معناتها
1: حاضرة
0: وجاهزة انها تعدي الماتش بدون انقطاع وبدون قصان بتاع الصورة. تمنينا نشوف المقابلة، تمنينا نشوف روندمون بتاع الملاعبية باش نجمو نقيمو روندمون بتاع الملاعبية، روندمون بتاع ولا حتى لي شونجمون والجيستيون دو ماتش من المدرب، لكن مالوريزمون ما عندنا صورة ما وصلتنيش.
1: وقفة من اللي بدا شهر الثاني
0: تقريبا صحيح بالضبط، براتيكمون من اللي بدا دوزيام ميتون ما شفنا حتى شيء وما جمنا نفرجوا على حتى شيء. قلت لك اوريزمون عندنا مهيب بن حسين موجود على عين المكان، هو اللي ينقلنا في الصوره ويعطينا في التعليق للمقابله هذه. فوالا
2: والله ايش باش نقول لك الاخ، كيما كان يقول انيس ميرسي بوكو مهيب اللي خليتنا حتى ما فهمش تسويره، لكن انت قاعد تعيش فينا في الترح، انا نعيش معك في الترح سيفون اللي قاعد تقول فيه. دونك بالنسبه للهدف، هدف التايمينغ نتاعو باهي ممتاز جدا، التايمينغ اليوم في بعد 70 دقيقه ان شاء الله علاش ليك نتعاود تزيد ضعف النتيجه باش تثمن اكثر ريزلتا، سيرتو ديما نعاود ونقول ديما رد بالك وديما يكليبري لتيري. دونك مانيش نتفرجوا في حد شيء. وبالنسبه لموضوع المنصات كما شفنا اليوم نتاع في النادي الرياضي الصفاقسي نفس الحاله كيف ما في النادي الافريقي،
0: واش منصه هذيك في اليوتيوب
2: اليوتيوب ولا
0: لهنا مع هذا الكل في البونتو ولا بالراس، توزيعه ممتازه من كيزون بي. قديده كالعاده اوبورتونيست، اتاكون فريمون يقعد ديما اوبورتونيست. والافريقي هو في بدايه الموسم يسجل كان في الدوزيام ميتون في الاخر الدوزيام ميتون، هو سكر معناتها البونتو نتاعو سكروا في دقيقه 71 تقريبا في 20 مينوت طويله. بون رجع قاعد نشوف الصوره،
1: لا والله نقل من عند في بلاصه اخرى هذا معناها
0: الامانه
1: الحقيقه مش من البلاتفورم.
2: نحاول كي جدا
1: نحاول الواحد
0: يشتري يدخل نشوف في الشريم يدخل يظل يدخل في بلاصه الان كانتي. فوالا
2: ظاهرين حتى لي شونجمون ظهر لي حتى مير كانزاري لي شونجمون نتاعو باهيين الحقيقه ده. حسب ما شفنا نحن من اول بريمير ميتون اللي فما
0: صلح
2: حاول يعيش الماتش فهمت يعني قاعد الحمد لله اللي سجلت الافريقي. وان شاء الله كما قلت الضعف النتيجه على شنيه تختار معناها كان 2-0 يولي واحد تولي نتيجه مرتاحه اكثر يعني. دونك ان شاء الله نشوفوا نهايه مقابله به ان شاء الله
1: واضح.
2: احنا ديجا مانيش قاعدين نشوفوا، ان شاء الله نسمعوا نهايه نهايه مقابله به
1: واضح. نعاود نرجع المهيب بن حسين في ملعب محمد العقربي بيرادس مقابله النادي الافريقي وجولي بات. تفضل المهيب.
3: نحاول نعطي الصوره الإذاعية للهدف لأنه الأجواء كبيرة في ملعب نادر، حاليا السير موجودة في ملعب نادر حيث شيء من مكان التمرير والاحتفالات في الهدف الأول للإفريقي. كانت هجمة للإفريقي على الجهة اليمنى لحق مرسومه من فيليبي كيزومبي، وسع الكرة في القائم الأول حقيقة قليل بالراس حتى الكرة في الشباك وافتتح النتيجة للنادي الإفريقي. نلعب حاليا في 76 دقيقة لعب، نحاول نوصف الصورة لأنه الأغلبية بالكثير اللي خايم هنا في ملعب نادر من خلال الشماريخ اللي استعرض كثرة تسجيل متريكي للهدف الأول. علينا الكورة بتسجع لعبد المهيب الشيخ في ربع ساعة أول. عندنا برشا مدينة في ملعب رادل تعتشنا مدينة يعني منذ مباراة الشامبيونز ليج الخاصة بالترجي الرياضي التونسي، مدينة أجواء السهرة الكروية يوم السبت منذ مباراة المولودي سان داونز في دوري أبطال أفريقيا تعود الأجواء إن شاء الله الأسبوع القادم من 10 توقيت مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وقتاش طيب المهيري يعني التوقيت بالذات إن شاء الله تكون سهلة كروية علاش أيضا يعني يكون الموعد مع الأدوار الترهيبية الثانية في المساء إن شاء الله لمقابلات جماهير سعيدة بهذا التقدم الآني والوقتي للنادي الإفريقي في الدقيقة 77 في انتظار. نذكروا مشاهدينا الكرام بالمعطيات الخاصة بالنسبة لهذا الشوط الثاني للفريق استدعى نتيجة 72 عن طريق الأستاذ قديدة. ماهر كنزاري قام بتقييم ما بين الشوطين في البداية بخروج الخضراوي دخول الحارسي، ثم تقييم ثاني دخول بلال أيت مالك مكان اللاعب معتزل الزتام، ثم التغيير الثالث كان منذ قليل بدخول أسامة الشريني مكان ألان كانتي. ألان فرانك كانتي ممكن الشريني كان طالع خير على النادي الإفريقي دخوله مباشرة. سجل الإفريقي الهدف الأول، يتوقف اللعب حاليا في إصابة على ما أظن لأحد اللاعبين الموجودين، ولكن الأجواء يعني جماهيرية كثيرة أكثر من 25 ألف مفرج في هذا اللقاء. لكم أعارض من جماهير الإفريقي على المستوى المنعرج الشمالي من الكوربانون الإفريقي، أكثر الصور موجودة على

0: كان سكور بيد يوفي بدار اللعب في هذه اللحظات الفريق كما قلنا في المشاركة رقم 13 على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، لأن كرة القدم يسمح إلى تخطي الدور الأول في مرحلة أولى ثم الوصول إلى مرحلة المجموعات لما لا تكرار السيناريو 91 والتتويج باللقب الثاني الأفريقي في المقابلة رقم 63 الأفريقي، ويبحث اليوم عن تحقيق الانتصار رقم 30 بالنسبة لي على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. بسترجع على كرة يدخل الدفاع في مناسبة أولى ثم ترجع ضربة التماس لفائدة فريق تشوري بالماري، لكن ضربة المخالفة ممكن التغيير القادم. قاعد نشوف بل كل شيء، غادر 8 ويدخل 23، يغادر 8 ويدخل 23 جانب فريق تشوري با 8، بادرا دياكيتي ويدخل فيران دوكو في تشكيلة فريق تشوري با في على مستوى تشكيلة الفريق، بالإضافة إلى موقف تغيير وورقة قادمة بالنسبة لماهر الكنزاري. سنتأكد من التغيير القادم الذي قد يأتي بالنسبة للمدرب ماهر الكنزاري. بسترجع على كورة زباب كثيف وأشوية كرنفالية في ملعب رادس منذ سنوات لدينا نشهد الأشوية يعني على مستوى السهرات يعني بالنسبة للنادي الأفريقي على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ممكن الوضعية اختلفت 2018 يعني لما الفريق المقابل الأولى لعبها في سوسة أمام سلطينة، ممكن جماهير وتحرمت نوعا ما من عدد أكبر من الجماهير، ثم بعدها واجهت في مارسيلي بعد أقول بين قوسين وضعية صعبة ونكتة كانت على مستوى مباراة الجولة الثالثة، ولكن ربما غابت بعدها الجماهير غاضبة ولكن حضرت بأكثر من 45,000 متفرج. سنة الفريق حتى اللحظة الأخيرة أمل في تأهل الدورة للربع النهائي من الشامبيونز ليج، جماهير تعطشت إلى مثل هذه اللحظات وتتمنى التأهل للدور الثاني. كل التوفيق للأفريقي، للترجي الرياضي التونسي، لنادي الرياضي الشيخسي، وأيضا للترجي الرياضي الشرشيسي. ترجع على كورة، شكرا أيضا لكل جماهيرنا وكل متابعينا عبر راديو ديوان أفتام لاختاروا المتابعة المباشرة عبر سبور ماج لهذا اللقاء لمباراة الأفريقي وتشوري بالماني ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ترجع الكورة على الجهة اليمنى عن طريق موديبو كامارا، موديبو كامارا كرة خطيرة حذيري لازم التغطية من عمار عبد الحق، بعد الكرة في ضربة الركنية، بعد الكرة قبل ما توصل لديان دياكيتي من جانب فريق تشوري بالماري. 10 دقائق أخيرة وحاسمة، فريقي لازم يضيف الهدف الثاني على الأقل من أجل الصعود كما الترجي الجيزي بفرق هدفين. الترجي الجيزي في وجه فريق السنغال ديامبارز يعني بفارق هدفين 6-1، والفريق على الأقل فارق هدفين، ما خليش روحه في وضعية صعبة لا يحسد عليها في مباراة اليوم. نعرف الظروف والحرارة المتابعة في السنغال حاليا، الكرة تتوزع تبقى لصالح الأفريقي بعكس الهجمة، مشروع عكس الهجمة لصالح الأفريقي على الجهة اليمنى، يحاول يمر كيزومبي التغطية من دفاعات تشريبا في الكرة الأخيرة من القائد محمود سيسوكو، ثم ترجع على الكرة مرة ثانية على مستوى محور الدفاع البحث على بناء الهجمة من فريق التوريبا. يدخل حسين بن علي، لازم التغطية تكون موجودة من سيدو خان، والمخالفة يكسبها جنبي الأفريقي مع التغيير. أعتقد تأكد من رقم اللاعب كيف مكانه بتشكيلة الأفريقي، أظن سنتأكد أسامة بوكرة على ما أظن، أسامة بوكرة بالفعل، أسامة بوكرة رقم 11 بالشيخ ومكانه كآخر تغييرات المدرب ماهر الكنزاري على مستوى تشكيلة الأفريقي في انتظار مكان من سيكون أسامة بوكرة. إن شاء الله أيضا كما كان الشريني فعل خير وطالع خير دخوله سجل الأفريقي بها الهدف الأول عن طريق قديدة، إن شاء الله دخول بوكرة يديك فيه ممثل كرة القدم التونسية النادي الأفريقي الهدف الثاني. توزع على كرة البحث أكثر على قديدة في العمق، ترجع على كرة والعملية ضربة المخالفة لفائدة الفريق الجوني بالمالي، يبقى ملقى على أرضية الميدان بين قوسين فرصة لإذاعة الوقت من الفريق المالي، يعني تأخر بهدف مقابل صفر أمام جماهير وأمام ضغط كبير هنا في ملعب رادس الجماهير الأفريقي، يعني عامل إيجابي بالنسبة للفريق المالي. فريقي مطالب بإضافة الثاني لما تبقى من اللقاء 8 دقائق أخيرة تصلنا على نهاية التسعين هنا في رادس، ونتيجة إلى حد الآن هدف مقابل صفر للنادي الأفريقي في إنذار سيد قديدة منذ الدقيقة 72، وقديدة يعني ناجح مع ماهر الكنزاري، النجاعة موجودة لمهاجم الافريقي مع ماهر الكنزاري منذ ان كان حتى مع فريق ولون فريق الملعب التونسي. المدرب الذي اعطى الفرصه لاسد قديده وماهر الكنزاري، واليوم الكنزاري يحط رحال الافريقي ويمنح ويمهد الفريق الى اسد قديده. الانطلاقه محليه بتمهيد في البطوله، ربما تمهيد كان لغيثم الزعلوني وهدف حاسم على مستوى البطوله، ثم هدف حاسم على مستوى مسابقه البطوله لصنف النخبه وتتويج الافريقي بلقب النخبه على مستوى بطوله تونس الموسم الفارط. النجاح في التسجيل في المباراه السابقه بالنسبه لقديد الجوله الاولى على مستوى بطوله تونس، وحاليا يسجل على مستوى دوري الابطال والاهداف قديده على مستوى دوري ابطال افريقيا لكره القدم. غادي رقم 40 يدل على تشكيل الفريقي السابق قديده اللي نحكي عليه، غادر يخلي مكانه لاسامه بوقره تحت تسويق الجماهير بالنسبه للصادق قديدة لاعب النادي الافريقي، ويخلي مكانه لاسامه بوقره ممكن الاعتماد على كيزومبي كمهاجم صريح، بوقره على الجهه اليسرى، الحرزي على الجهه اليمنى، عيد مالك في التنسيق الهجومي، الشريمي و الجنبي خيدو خان لازل يعني في منطقة الميدان قطع أي هجمة، وهي كورة ويبقى على ذات رباعي على مستوى محور الدفاع بانتظار أكيد الدقائق الأخيرة التي نعيشها معكم هنا في ملعب رادس في المباراة الإفريقي. وتجربة أسبقية الإفريقي بهدف مقابل صفر مما لا تجربة لمالي بطل مالي الموسم الفارط. ترجع الكره من عمار عبد الحق، هذا اللاعب اللي تم يعني ذكر اسمه منذ موسمين على مستوى جماهير الافريقي والصفحات المقربه للنادي الافريقي، حكيت على عمار عبد الحق لاعب واعد ويلعب في خطه ظهير ايمن ظهير ايسر محور دفاع. ودخول عمار عبد الحق هذا الموسم وكالعاده ماهر الكنزاري اللي اعطى الفرصه للاعبين الشبان، نذكر ماهر الكنزاري اعطى الفرصه يصدق قديدة خليل العياري رأينا الاسماعلي أسماع عديدة على مستوى تشكيلة الملعب التونسي، أعطى الفرصة أيضا لفيلسيابيل الدوكيلي أشرف الفرشيشي وعديد الأسماء الموجودة في تشكيلة السيابيل أنذاك بالنسبة لفريق قرش الشمال. كنزاري أيضا أسماع حتى نقوله يعني أخذت نوعا ما بعضها من حظها مع عدل التراجي بالنسبة من الله الحميدي أرقم التابوبي هيثم الزو في تشكيلة التراجي. يعني ما ننساوش حتى ماهر الكنزاري سنة 2008 أعتقد حسب ما ذكر 2008-2007 كأس العالم للشباب، والأسماء الكبيرة على غير المسيك لمحاضرية وبلال العيفة ويوسف المويبي وزهيرة الزوادي، كل أسماء شابة، عاطف الدخيلي، كل أسماء شابة كانت حاضرة مع ماهر الكنزاري، أعتبره المدرب المكتشف للمواهب وقادر على انه يمنح الفرصه للاعبين الشبان في تونس. يعني نتحدث على زياد العداد انه اللاعب متوقف هنا في رادس في اصابه لاحد لاعبي فريق تونس المالي كالعاده اذا في الوقت ان شاء الله الحكم على الاقل يضيف الوقت الاضاعة هذا يضيفه في الوقت البديل. ذكروا مستمعينا الكرام عبر اذاعه ديوان فيلم بهذه تغطيه خاصه في اخر ايام سبور ماك قبل العوده الى البرمجه الشتويه اكسترا تايم وداتا فوت وسد الديوان مع زملاء حسن جاسبار يعني ابراهيمي وايضا كريم مقني قدور وامين في التغطيه بالاضافه الى محللين الفنيين على امتداد اسبوع كامل متابعه لقسم الرياضه للبطوله الوطنيه ومقابلات الخاصه بامتدادنا على المشاركات الافريقيه بالاضافه الى المنتخب التونسي اللي اقترب الموعد مع اكتشاف نسخة المعين الشعباني مع المنتخب التونسي والذي تحدث عن مصالحة الجماهير وعمل العودة للمنتخب الوطني التونسي. نرجع لشوية رادس في هذه لحظات مع عودة اللاعب في هذه لحظات في وسط الميدان بكرة لصالح جوري برماني مقطوعة الكرة من الشريمي، ولكن في خطأ من متوسط الميدان الليبي مع الكارت الاصفر الذي يرفع على متوسط الميدان الليبي في تشكيلة النادي الافريقي اسامة الشريمي الموسم الثاني على التوالي في تشكيلة النادي الافريقي قادما من السويح لليبي. بطل ليبيا الموسم الفارط اللي انتصر على الفريق كيفي زاد الزنزباري بهدف مقابل صفر البارحة في المباراة اللي جمعت الفريقين في طرابلس لكن المنتصر مثل كان واجب شوية على الترجي الرياضي التونسي على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الدورة التمهيدية الثاني، بينما الأفريقي سيواجه المتأهل من مباراة تيبو إيسوما زمبيلا الكونغولي وميدياما الغاني قدوة للمباراة بالسقام بداية من الأربعة في غانا. بسترجع على كرة لصالح فريق كاتشوري بالامالي عن طريق اللاعب جاتان دياكيتي لكرة، لأنه الفريق يعني تم قبل صفر يعتبرها ربما على ما أظن هي نتيجة إيجابية ولكن غير مريحة نظرا للتنقل اللي باش يكون الفريق يتحول عبر رحلة أولى إلى المغرب ثم بعد اتجاه السنغال. مبدئيا في الدينار ربما قد يتغير حتى الرحلة بالنسبة للنادي الإفريقي. لكرة رائعة أسامة الشريمي على الجهة اليسرى، الفارس الليبي أسامة الشريمي في التحديد للمالك الواتوك وكرة التسديد المطلبة بضربة الجزاء، ولكن بطريقة غريبة أهدر أسامة بوكرة فرصة إضافة الهدف الثاني على النادي الإفريقي. كانت كرة رائعة بين الشريمي وآيت مالك، ولكن الكرة زاعت على النادي الإفريقي فرصة مضاعفة للنتيجة لممثل كرة القدم التونسي. ترجع لكرة المحاولة من ديان دياكيتي وصل بالكرة من جانب الفريق المالي، مقطوع العملية لكن ترجع للفريق المالي. حذيري كل الحذر من الاختراق على الجهة اليسرى، حذيري ويتدخل الدفاع عمار عبد الحق، حاسم عمار عبد الحق هذه تسديدة ثانية تصدي بوغرة وتخرج ضربة التماس. مال كانزاري ممكن حتى أكثر من بعد مع بوجا وأيضا أيمن عباس، ممكن الاشكال الافريقي انه الاختلافات كثيره بالنسبه لفريق تشيلي والمالي في وين الجهه اليسار ولا من الجهه اليمين. يعني لما يدخل الفريق المالي من مثل هذه المناطق في وين موجود غايه الزعلون راح حساب عليه ديما تاتي الخطوره للفريق المالي. صار يتعامل معها مال الكنزاري بالتحليلات الخاصه لمباراه الاياب. المهم حاليا نلعب في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي في انتظار لوحه الحكم الرابع في هذا الشوط الثاني، ونتيجة هدف مقابل صفر للأفريق أمام تشيلي بالمالي. ترجع على كرة في هذه اللحظات، المحاولة من جانب دفاعات من جانب فريق تشيلي بالي يأخذ كرة ويضغط في هذه اللحظات على دفاع الأفريقي. أنا بعد من الأشريني عكس الهجمة من إيت مالك في عكس الهجمة للأفريقي على الأقل يمن السرعة على القصة، ينتظر المساندة على الجهة اليمنى واليسرى، يصعد غيث الزعلوني بالكرة لصالح الأفريقي، البحث عن التوزيع بالراس من الشريمي. لا ضاعت الكرة، سليمان كوليبالي مرت قريبة لمرماه وضاعت الفرصة على النادي الافريقي. 7 دقائق كوقت بديل يضيفها لحكم في هذا الشوط الثاني، 7 دقائق كوقت بديل يضيفها حكم المباراة في هذا الشوط الثاني. ضاع برشا وقت لأنه من فريق تشوليبال مالي في هذا اللقاء. نلعب في الدقيقة الأولى، فرصة خطيرة كانت للنادي الافريقي، تمشي لسيدو خان في وسط الميدان يشوف الحل لما الشريمي يأتي بالخطورة. أسامة الشريمي يأتي بالخطورة كل ما استلم الكرة، يعني لازم الاعتماد على أسامة الشريمي على الأقل فيما تبقى من الدقائق من أجل إضافة الهدف الثاني. كرات فنيات جميلة بين أسامة الشريمي وبلال أيت مالك، تحصى على كرة مرة ثانية للأفريقي، التحضير على اليسار، الفرصة بوكرة يفتح الصخرة، التسديدة ولكن الكرة مرت بعيدة جدا على مرمى الحارس سليمان كوليبالي، سدد الكرة لكن ضاعت على الافريقي فرصة مضاعفة للنتيجة في الدقائق الأخيرة من زمن هذا اللقاء هنا في رادس، هنا في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. في الدقائق الأخيرة نذكر 7 دقائق أضافها لحكم، نلعب في الدقيقة الثانية من هذا اللقاء. ترجع الكرة لجوليبا في محور الدفاع، يحاول بالكرة علي صار كينان بالكرة مقطوعة على الافريقي، لازم اخذ الكرة والاستلام لكن السيء على الكرة على الافريقي يوصل للميدان. جوري با يعني يستلم الكرة حاليا، عمار عبد الحق في الاستلام، عبد الحق يحاول يلعب الكرة تمشي لصالح الافريقي، بلال ايت مالك يحاول يشوف الحل في فردية، الكرة الثانية والحكم يمنح ضربة المخالفة لفائدة النادي الافريقي، المخالفة لفائدة النادي الافريقي في هذه اللحظات، مخالفة موقع قولوا نجمي ممتاز خاصة مثل من خلال التوزيعات لمثل هذه الكرات، لحظات هامة وأخيرة وحاسمة من هذا اللقاء المسوق مشاهدينا الكرام او مستمعينا الكرام عفوا على راديو ديوان فهم في هذه التغطيه الممتازه لمباراه الدوري التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا لكره القدم بين الافريقي وتشوليبا مع كره تفتح حاليا للنادي الافريقي في التنفيذ اسامه بوكرا على يمين الحارس سليمان كوليبالي تبعد تقريبا 30 متر هذه كره تتوسع في منطقه العمليه الفرصه للافريقي على الاقل يجيب بها ضربه ركنيه لتتوسع وين الراسيه وين التسديده هذه كره والعمليه والركنيه على الركنيه للافريقي زيت الزعلوني التسديده الاخيره والفرصه والمحاوله ولكن ضاعت على النادي الافريقي تبقى الكره سريعه الركنيه تتنفذ الافريقي الوانتو مع الشريمي تتوزع في القائمه الثانيه بعبد الحق بالراس عمار عبد الحق والكره مرت قريبه جدا من شبه النادي الافريقي عمار عبد الحق الكره الاخيره كان قريب من تسجيل الهدف الثاني واولى اهدافه في قميص النادي الافريقي على مستوى سنفلا كبر الدقائق القادمه ثلاث دقائق مرت في هذا الشوط الثاني من الوقت البديل الذي اضافه الحكم نذكر سبع دقائق اضافها الحكم ولست بقيه للافريقي اليوم دقه جديده منذ دقيقه 72 ترجع على الكره مره ثانيه الابعاد من دفاعات الجوليبا لازم التخت تكون موجوده من اسماعيل سيمبارا سيمبارا كما جت على الكره يوصل الميدان لا تسترجع للافريقي على الاقل يحاول يخطبها بلال ايت مالك ولكن الكره تاعها ترجع مره ثانيه لصالح الجوليبا على فرصه يوصل الميدان عن طريق رقم 2 موديبو هذه كره خطيره للجوليبا لازم التخت تكون موجوده في وسط الميدان مقطوعه الشريمي في عكس الهجمه التحذير على الشال يوصل لبوكرا بوكرا يحاول استثمار الكرة وتشيل ضربة التماس بسرعة ثاني زومي يحضر الكرة إلى الشريمي وماهر الكنصاري يتفاعل بطريقة يعني بغضب كبير يعني على عدم صعود اللاعبين الكرة الأخيرة لأنه ربما كانت تنجم تحدث الفارق لأنه دفاع جوليبا كان في الخط الأمامي ترجع الكرة لصالح الأفريقي التحضير الكنترول من إيت مالك كريستيلا من غاية الزعلوني على الجهة اليمنى يحضر الكرة يوسعها غاية الزعلوني كنترول من الشريمي في دائرة في نصف الدائرة الخاصة من تحت الجزاء هذه كرة فتح الثغرة والمخالفة في موقع ممتاز قريبة جدا لمرمى سليمان كوليبالي قابلة بالضبط ميلة شوية على الجهة اليمنى لسليمان كوليبالي حارس فريق تشوليبا المالي لحظات أخيرة حاسمة مشوقة مثيرة من مواجهات الإفريقي وتشوليبا المالي استعدوا بكل حاسمة مستمعينا الكرام في الكراهة بيختاروا متابعتنا عبر الراديو لهذا اللقاء مباشرة عبر ديوان فهم في اللحظات الأخيرة والحاسمة من هذا اللقاء ننتظر الكرة القادمة من النادي الإفريقي مخالفة إن شاء الله أفضل ممثل نقول أفضل يعني لاعب يحدق تمرير الكرة ويحدق تسديده هو اللي يسدد لأنه نحب نتمنى على ممثل كرة القدم التونسية ما نخليوش يعني صعوبة للنادي الإفريقي في مباراة الإياب خاصة لأنه واحد قلبه يوجع على كرة القدم التونسية والوضعية الأخيرة ما حدش نحكيه ننتظر ضربة المخالفة الكل يترقب الكل ينتظر حاليا الكرة غيث الزعلوني وحيد طليق أمام الجدار الدفاعي المتكون من كوكب من لاعبين جوليبا المالي الكرة قريبة لمنطقة نصف الدائرة الخاصة بمنطقة الجزاء بالنسبة لفريق جوليبا المالي الكل ينتظر يترقب يتابع ننتظر التنفيذ ممكن تكون حتى بالرجل اليسرى ننتظره ممكن كي زومبي قاعد نشوف لكن الأقرب قد يكون غايت الزعلوني ننتظر التنفيذ لضربة المخالفة غايت الزعلوني موجود الحارس سليمان كوليبالي كانت تسديدة أخيرة نوعا ما مش قوية برشا للحارس سليمان كوليبالي ترجع الكرة للفريق المالي مودي بوكان تتلعب الكرة طويلة مباشرة لعبد المهيب الشامخ عبد المهيب الشامخ لازم استثمار الثواني الأخيرة وما تبقى من هذا اللقاء نلعب في الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء ترجع على كرة ربما الإرهاق بدأ يظهر على لاعبي النادي الأفريقي إن شاء الله على أقل التركيز حتى اللحظات الأخيرة بالنسبة للاعبي السيئة ترجع على كرة في وسط الميدان إلى السيدو خان بالكرة خان بالعملية ولكن الكرة تسترجع وفيليبي زومبي هذه كرة حاليا لفريق جوليبا لازم الأبعاد من السيدو خان ترجع لماديبو في وسط الميدان في منطقة وسط الميدان لفريق جوليبا عن طريق اللاعب أنغاري مانزان بالكرة يواصل بموسو وتفضي مانزان حذاري كل الحذر والتغطية موجودة وضربة المخالفة لدفاعات الأفريقي في الثواني الأخيرة من هذا اللقاء وكأن المباراة تنتهي إلى هدف مقابل صفر. ممكن نتيجة إيجابية بالنسبة للنادي الأفريقي، ولكن ما تخليهوش مطمئن على نتيجة التأهل، لأنه سيلعب مباراة الإياب في باماكو في نهاية الأسبوع القادم. ترجع على كورة للأفريقي عبد المهيب الشامخ، وكأنه إرضاء الأفريقي بالنتيجة في الثواني الأخيرة. نهاية الوقت البديل مستمعين الكرام عبر راديو ديوان فهم في المواجهة رقم 63 النادي الأفريقي على مستوى دوري الأبطال. وبالفعل يطلق الحكم بيير نيانجي صافرته معلنا على نهاية المباراة بانتصار النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر. هدف ساعة عن طريق اللاعب الصادق قديدة في الدقيقة 72 بعد توزيعها من فيليب كيزومبي على الجهة اليمنى. استقرت الكرة بالرأس لشباك سليمان كوليبالي. أسبقية هدف مقابل صفر، هل هي أسبقية مريحة أمين أم أنه الأفريقي سيلعب بالنار في مباراة الإياب في انتظار مباراة العودة في باماكو؟ إن شاء الله نكون وفقنا في التعليق على هذا اللقاء. وصلنا صورة كاملة لمستمعينا الكرام على راديو تيوان اف ام. تحية للكابتن أنيس بوجلبان، وتحية أيضا لأيمن عباس في الاستوديو. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة على خير.
1: شكرا لك مهيب. إذن الأفريقي يفوز هدف مقابل صفر ضد جوليبال المالي في مقابل ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بهدف صادق قديدة. أميرة مقني في الأخبار، غدوة موعد جديد من سبور ماغ كيبش، نرجعوا بأكثر تفاصيل على مقابلة النادي الأفريقي وجوليبال المالي، وكذلك مقابلة السي اس اس وشوتينج ستارز النيجيري، وغيرها من المقابلات الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجازوة التاسعة ديوان فم مع السلامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهروت الماضي 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.1% في شهر جويلية 2026 وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا التضخم المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. مدير والمرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي يقول إن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة ليصل إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة. وأوضح طرابلسي خلال تصريح له لبرنامج هنا تونس أن هذه الخطوة المستقبلية ستكون مصحوبة بإجراءات عملية وشاملة بالتنسيق مع مختلف المتداخلين في القطاع تتلخص في الرفع من طاقة الإنتاج والضخ فيما يهم دعم وحدات التعليم لزيادة قدراتها الإنتاجية ورفع من وتيرة التوزيع وتكامل الهياكل المتداخلة، على غرار تعزيز التنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية وهياكل الاستشراف عن بعد، كما أقر تكوين مخزونات ذاتية للمساحات التجارية ودعوة المساحات الكبرى والمتوسطة لتشكيل مخزونات خاصة بها للتدخل بها في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفي. الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع ولاية القيروان تنظمان القافلة الثانية لتقصي مرض الماء الأبيض بالمستشفى المحلي بالوسلتية لفائدة متسكني معتمدية الوسلتية وعين جلولة وسبيخة، وتندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار جهود وزارة الصحة الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعزيز التكفل بمرضى الماء الأبيض بالجهة وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. في العالم، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن واستهدفها 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، وأضافة أن الهجمات على ناقلة النفط والسفن الأمريكية هي رد على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية، مشددة أنه على جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها وإلا ستكون عرضة للاستهداف. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.net. إلى اللقاء.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: عندك حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام فلاش نيوز
1: وجزء العشرة ديوان فام عسلمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن أن الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض ليلة الأمس إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى حد مستشفيات العاصمة حيث خضع إلى تدخل جراحي عاجل. وأكدت النقابة أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية خصوصا بعد افتراره إلى الخضوع إلى تدخل جراحي عاجل. كما اعتبرت النقابة أن التطورات الصحية الأخيرة تمثل سببا إضافيا وملحا لإطلاق سراح محمد اليوسفي وتمكينه من استكمال فترة العلاج ونقاها في ظروف ملائمة بعيدا عن قيود الاحتفاظ وضغوطه مع احترام كامل لحقه في الدفاع وتتبع قضيته في كنف الضمانات القانونية. أهلي منطقة أولاد عمار التابعة لمعتمد السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد يطالبون السلطات المحلية والجهوية بالتدخل العاجل لفك عزلتهم إثر نزول كميات من الأمطار خلال الفترة الأخيرة ما تسبب في صعوبة كبيرة في التنقل والوصول إلى المرافق الأساسية. وأكد الأهالي أن الوضع الحالي يعيق تنقلهم اليوم مناشدين واري سيدي بوزيد بالتدخل العاجل لفتح طريق وفك عزلتهم إلى جانب تعبيد المسلك الرابط بين منزلهم والواد على مسافة تقدر بحوالي 3 كيلومترات وفق تعبير يما. رئيس مجلس القيادة اليمني رشد العليمي يقول أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كامل أراضي البلاد والميليشيات الحوثية ستتحمل عواقب مغامراتها واتعاز لن تكون ممرا لمشاريع وأجندة داعميها وفق قوله. وسائل إعلام إيرانية رسمية تذكر اليوم أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر انفجار شاحنة وقود على طريق سريع غرب إيران بعد تعرضها إلى حادث مروري. وقال حاكم المدينة أن شاحنة الوقود التي كانت تسير على الطريق السريع تعرضت إلى حادث بسبب عطل فني في نظام المكابح مضيفا أن الحريق الناجم عن الحادث تمت السيطرة عليها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمسابقات الإفريقية. في دوري أبطال إفريقيا نادي الإفريقي فاز أمام نادي جولي بال مالي 1-0 بونتو لمحمد الصادق محمود دقيقة 71. العودة في باماكو باش تكون بداية من 14 نهار السبت القادم. دونك نذكر الإفريقي فاز قبيلة شوية ضد جولي بال مالي 0-1. في كاس الكاف شوتينغ ستارز النيجيري فاز ضد نادي الصفاقسي اليوم 0-0. النادي الصفاقسي يرجع غدوة لتونس، مباراة الإياب باش تكون نهار الأحد في طيب المهيري بداية من 6 متاع العشية. نذكر البارح في كاس الكاف أيضا ترجي جرجيز فاز في طيب المهيري ضد ديامبرز السنغالي 3-0. اليوم دارت الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم ساقيت الدائر يتصدر وقتيا بالانتصار ضد نادي حمام لنف 1-0. بونتو هارون بن عامر في دقيقة 52 من ضربة جزاء. نادي البنزرت يتعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. بونتو الأولمبيك سجلوا هادي الحدوشي في دقيقة 40 وعدل للبنزرتي عزيز شعبان في دقيقة 73 من المباراة. غدوة دفع الثانية بداية من 4:30 على منصة ديوان سبور. الترجي الرياضي التونسي واجه مستقبل المرسى بتحكيم لباديس بن صالح حكم الفار أسامة بن إسحاق. النجم الرياضي الساحلي ضد شبيبة العمران حكم منتصر بالعربي. في الفار البرتغالي فيليب بيريرا. في المباراة الموالية النجم الساحلي النجم الرياضي بن متلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. الحكم محرز المالكي. في الفار مجدي بلاغا. نذكر كل المباريات 4:30 متاع العشية. الرئيس الأولمبي البيجي كمال والي تعرض الحادث مرور بعد مباراة الفريق اليوم ضد النادي البنزرتي. الحادث كان في مدينة بنزرت تتمثل في استاديوم سيارته بشاحنة نقل بضائع تسبب في أضرار مادية وكدمات لرئيس الأولمبيك وتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة حاليا. اليوم دارت الجولة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد. النتائج نادي كرة اليد بجمال انهزم ضد النجم الساحلي 27-26. مكارم المهدية فاز أمام بعث بن خيار 26-23. جمعية الحمامات فازت أمام سبورتينغ المكنين 32-29. نصرة بولبا انهزم ضد النادي الإفريقي 23-16. الاتحاد التميمي انهزم ضد الترجي الرياضي 21-41. الختام بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية. البداية بالإنجليش بريمير ليج. مانشستر سيتي كان انتصر اليوم بهدف مقابل 0 أمام نادي كوفنتري سيتي. بالنسبة لمباراة هال سيتي وفريق أستون فيلا انتهت 0-0. بالنسبة للليغا في إسبانيا أبرز مواجهات اليوم. أتلتيك بيلباو يضرب بقوة ضد أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة. في ملعب لاسيراميكا مدريغال فياريال انهزم ضد ديبورتيفو لا كورونيا 3-2. وبداية جد واعدة بالنسبة للعائد إلى الليغا فريق ديبورتيفو لا كورونيا. بالنسبة لسيري آ في إيطاليا نحكي على مباراة إنتر ميلان ونابولي. مباراة القمة اللي قلب فيها طاولة فريق الإنتر أمام نابولي بنتيجة 3-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور. خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل وتحية تونس.
5: diwanfm تبع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجاز الحادية عشرة. ديوان فام عسلمة. السفير والمندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد يشارك في الاجتماع الإعلامي الذي ترأسه والمدير العام للمنظمة خالد العناني أمس، وخصص لعرض خلاصات المشاورات التي امتدت على مدى 6 أشهر بين أمانة المنظمة والوفود الدائم للدول الأعضاء حول مشروع الإصلاح اليونسكو 80. ويهدف هذا الإصلاح وفق بلاغ تم نشره اليوم على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية إلى إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أساليب عملها بما يمكنها من مواجهة التحديات المتعددة والمعقدة التي تواجهها وتعزيز نجاعة وتأثير ولايتها وبرامجها ومبادراتها لفائدة الدول الأعضاء والمساهمة في ترسيخ دعائم السلام العالمي والحفاظ على التعددية. نشطاء من حراك فاس نظموا مساء اليوم السبت وقفة احتجاجية في الحي الأولمبي بالمنزة، عبروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الحريات. ورفع المشاركون شعارات تتعلق بالحريات العامة سيما حرية التعبير، وانتقدوا الأحكام القضائية الصادرة في عدد من القضايا مطالبين بالإفراج عن الموقوفين. وصرح عضو في حراك فاس طارق القرواشي بأن الوقفة تندرج في تاريخ سلسلة من التحركات التي ينظمها الحراك وفق القانون، مؤكدا أن نشاطه يتركز على الدفاع عن الحريات والمطالب الاجتماعية. المندوبية الجهوية للتنمير في الأحياء بياريانا تعتزم تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب يوم الثلاثاء 8 سبتمبر أمام مقر معتمدية المنيهلة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا. وضحت المندوبية أن هذا التلقيح إجباري ومجاني داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. في العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني عباس عرقجي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الجانبين. وبحسب معلومات من وزارة الخارجية التركية فتناولت المباحثات التطورات الأخيرة وتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. نهاية المجاز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يقول إن المياه تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها في ظل تفاقم أثار التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. وبين أن القطاع يواجه جملة من التحديات، من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحري بجندوب لطفي الجمازي يدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري التي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعير الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال وطي صفحة مثقلة بمعاناة الفلاحين وخاصة الصغار منهم والذين يمثلون نحو 80% من العدد الإجمالي للمزارعين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب يوم الثلاثاء 8 سبتمبر أمام مقر معتمدية المنيلة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا. وأوضحت المندوبية أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين لاصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن واستهدفه بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضيقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار، مضيفا أن سفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما إلى أضرار. وأشار الحرس الثوري لأن اعتراف القيادة الأمريكية بهجمات طهران دليل على هزيمة الولايات المتحدة ودليل على قوة طهران الهجومية. الرئاسة الروسية للكرملين تعلن انتهاء مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والتي استمرت نحو 3 ساعات في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين أمر بوتين الجيش الروسي بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة المرتقبة للمدينة، وأعلن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مماثلا. وقال مساعد رئيس الروسي أن محادثات رئيس بوتين مع ويتكوف وكوشنر كانت بناءة وبالغة الصراحة وقائمة على الثقة، لافتا إلى أن بوتين أكد خلال المباحثات عزمه على الدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني، تصبحون على خير.
2: ديوان فهم.
3: تبع الموسيقى.